0: l'antenne.
1: مازلتوا تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرو انتين. سهريتنا بدأت معاكم النص الليل ومازلت متواصلة حتى الماضي ساعتين. ان شاء الله عجبتكم اختياراتنا الموسيقية اللي مازلت متواصلة معاكم في ليبرو انتين. نذكر ديما على ذمتكم الاسماس على 85 990، وايضا الرقم الواتساب على 48 155 الف. ابقوا معنا مشكورين في الاستماع. موزيكا وراجعين.

0: مرتين.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع في موعدنا اليومي من ليبرونتين، سهرية كل يوم من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهرة اف ام. نجدد التحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا اللي اختاروا موجات الجوهرة اف ام وقاعدين يتفاعلوا معنا بالاس ام اس والا بالواتساب، ومنهم مريم ورحمة اللي يسمعوا فينا في حمام سوسة، ثامر يهدي غنيات الليلة اليسرى، سامي سلم على الغالية روضة ويقولها ربي خليك ليا، كريم يهدي غنيات الليلة الآمنة، وانتوما كان عندكم اهداء او رسالة للغالي عليكم على ذمتكم الواتساب على 48 155 ألف وإلى الاس ام اس على 85 990.

0: antenne.
1: هكا نوصل معاكم للدقائق الأخرى من موعد ليلة من ليبرونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع على حسن الاستماع والمتابعة. نتلقاو معاكم إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة ديما على موجاتها الجوهرة FM. نلتكم زينات، صباح الخير، سلامة.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 357 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. والبداية بالعناوين: مكتب مجلس الجهاد يصادق على إحالة مشروع ميزانية إيرس سنة 2027 إلى وزارة المالية. تأجيل والنظر في قضية زياد الهاني لا يمكن نوفمبر القادم. الدفاع والمدنية السعودية وكدوا إصابة مقيم في سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي. في تفاصيل أخبارنا، صادق مكتب المجلس الوطني للجهاد والأقاليم على إحالة مشروع ميزانية المجلس لسنة 2027 إلى وزارة المالية، كما قرر دعوة كافة لجان المجلس إلى استئناف نشاطها استعدادا للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2027. وتداول مكتب المجلس خلال الاجتماع الذي يندرج في إطار الاستعداد لانطلاق الدورة النيابية الجديدة بشأن عدد من المحاور المدرجة ضمن برنامج التكوين للدورة النيابية وفق ما نشره المجلس الوطني للجهاد والأقاليم. وقرر المكتب إثر التداول والنقاش حول مختلف النقاط المدرجة بجدول الأعمال إحالة مقترح يتعلق بمشروع مخطط استراتيجي لإعادة هيكلة النقد البري للجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية للنظر فيه، إلى جانب إحالة الأسئلة الكتابية المقدمة من النواب إلى الوزارات المعنية. قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد الإعلامي زياد الهاني ووزير أسبق للثقافة ومتهمين آخرين إلى جلسة يوم 3 نوفمبر القادم. نظمت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دورة تكوينية وتحسيسية حول السياقة الاقتصادية بمدينة سوسة خلال الفترة الممتدة من 28 سبتمبر إلى 2 أكتوبر الحالي، بمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات والمنشآت العمومية بالجهة. وتندرج هذه المبادرة وفق بلاغ للوكالة في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز النجاعة الطاقية ونشر الممارسات المستدامة في مختلف الجهات، وضمن استراتيجياتها الهادفة إلى ترسيخ ثقافة النجاعة الطاقية وتشجيع السلوكيات المسؤولة والمستدامة في قطاع النقل والتنقل، وخاصة لدى المؤسسات والهيكل العمومية بمختلف الجهات. في أخبارنا العربية، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية أنه اعترض ودمر 3 صواريخ باليستية أطلقتها حركة الحوثي باتجاه مدينة خميس جنوب السعودية. الدفاع والمدنية السعودي أعلن أيضا عن سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في مدينة أحد بمنطقة عسير، نتج عنه إصابة مقيم وأضرار في مصلى داخل مبنى وسيارات. ختاما، حذر برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة من أن استمرار المعارك في اليمن يهدد بانهيار الأمن الغذائي بالكامل في البلاد، وحث المجتمع الدولي على تكثيف جهوده لتجنب مستقبل قاتم في حال استمرار الأوضاع في هذا الاتجاه. وقال المدير التنفيذي المساعد لعمليات البرامج في برنامج الأغذية العالمي: الجوع في اليمن يتفاقم اليوم أمام عيوننا. مضيفا من روما في اتصال مع صحفيين في جنيف أن التصعيد الأخير يهدد بانهيار الأمن الغذائي كليا في اليمن. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

وصفه أسوته يضحك عليه باسم الربي. إحساس فظيع إن الربي

حاسس فاضي ان الوطن منك يضيع حاسس فاضي ان الخريف بقوته وريحه وعواصفه اسوته

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم. هذا صوت الجوهرة فام الدنيا وما فيها، واليوم تتابعونا في مجموعة جديدة من البرامج بتاريخ اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 الموافق 22 من ربيع الثاني 1448 للهجرة. إشارة التوقيت في استوديواتنا مستمعينا هي 6 متاع الصباح، وخير بداية اليوم جديد هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ إسلام صبحي يتلو علينا الجزء الثاني من الأحزاب.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: ماتينا الويكاند
1: من 6 ل 9 متاع الصباح
0: مع سلام هني.
2: الستة وواحد وعشرين دقيقة مع شروق شمس نهار جديد، إن شاء الله مبروك سعيد عليكم الكل مستمعينا. مرحبا بكم في الماتينا الويكاند على جوهرة فام. تاريخ اليوم السبت 3 أكتوبر 2026. موعدنا كالعادة يبدأ تواجد واصل معكم إن شاء الله حتى لتسعة متاع الصباح، أخبار متابعات ومجموعة من الخدمات على ذمة مستمعينا الكرام. مرحبا بكم وشكرا لكم على اختيار الموعد هذايا من صبحية السبت اللي إن شاء الله ليكيب الكل زادت رفقكم فيه رفقة طيبة وتكونوا متونسين معنا مع جمال بوقديدة في التنسيق العام. نقول له صباح النور، أهلا وسهلا. نرجس قليلة تلتحق بنا بعد شوية في الديجيتال، سمية صغير في الإخراج التقني، مرحبا سمية. اليوم ترافقنا بسمة من قسم الأخبار ووليد مارين جبلة من قسم الأخبار ووليد الجزيري من قسم الرياضة، ومعكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم سنام هني. مرحبا بكم الناس الكل. بداية المشوار تكون كالعادة بالموسيقى مع أولى الأغاني والاختيارات صباحية لليوم اللي إن شاء الله تعجبكم زي اختياراتنا، واللي من خلالها نحاولوا رضيوا الأدوية الكل ونحاولوا هكي نقويوا بشوية بشوية في الريتم اللي هو إيقاع الصباح من أحلى الإيقاعات اللي نجموا نعيشوها يوميا، مع برشا ذكر، مع برشا حمد ربي، مع برشا نعم الواحد يلزم يتذكرها في كل نهار جديد، كل يوم جديد، كل ما يحل عينيه يقول يا ربي الحمد لله، وأتمم علينا إن شاء الله يوم جديد من العطاء والعمل نكونوا موافقين فيه. البداية تكون مع السيدة فيروز، بعد شوية ديانا كرزون ودينا حايك، ونرجع لكم.

0: الويكاند
1: من 6 ل 9 متاع الصباح
0: مع سلام هني.
2: الستة وسبعة وثلاثين دقيقة في الماتينال الويكاند. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. الغونديفو عنا في الماتينال الويكاند كيف كل ويكاند يتواصل حتى لتسعة متاع الصباح بالأخبار والمتابعات. واليوم 3 أكتوبر وكي ندخلوا في شهر أكتوبر يعني أوتوماتيكيا باش نحكي وعلى أكتوبر الوردي وعديد المواعيد اللي تنجموا تسجلوها وتشاركوا فيها في إطار التوعية والتحسيس بيان سور بالمرض هذية، وخصوصا أهمية الكشف المبكر عليه. وإن شاء الله بعد شوية باش تلقاو معنا عديد التظاهرات اللي باش نحكيو عليها انطلاقا من أريانا في صفاقس في المستير، وبطبيعة الحملات التحسيسية والتوعوية هذه تتواصل طيلة الشهر الكامل في إطار احتفالات العالم وفي إطار مزيد من الوعي ونشر ثقافة التقصي المبكر للمرض هذه. احنا اليوم زيدا نذكركم انه فما عديد المواعيد الثقافية كما افتتاح الموسم الثقافي بالمركب الثقافي بالمستير. اليوم افتتاحه باش يكون رسميا من خلال عديد التظاهرات الموسيقية، الأدب، الفنون التشكيلية، المسرح والسينما. كي نقولوا افتتاح الموسم الثقافي 2026-2027 يعني باش ناخذوا فكرة على كل التظاهرات الثقافية اللي باش تصير مثلا في ولاية المستير بالمركب الثقافي اللي هو ناشط بيان سور العام 12 شهر. عديد الأخبار الأخرى تستنى فيكم بعد شوية. أكيد فما تركيز كبير برشا على التطورات الجوية، الطقس اليوم كيفاش باش يكون الطقس زعما مستقر وإلا ليه، نجموا نبرمجوا خرجة مع الصغيرات والعائلة وإلا ليه. احنا نطمنكم نقول لكم هذه الكل ممكن، وان شاء الله بعد شويه باش تاخذوا فكره اولى على التطورات الجويه لطقس اليوم، ولانه من المنتظر ان شاء الله بعض الخلايا الرعديه هكا والامطار المنتظره، لكن باش تشمل فقط الجهات الغربيه. ديما نقولوا وين ما تصب تنفع وربي يرحمنا ان شاء الله، وكل التفاصيل تلقاوها معنا على جوهر اف ام. مشوارنا يتواصل بالتسويت بالموسيقى، ونذكركم مستمعينا عندنا موعد قار مع الفرحه وعيد الميلاد في قوم عيدك اليوم. العزيز عليك يحتفل بتاريخ 3 أكتوبر بعيد ميلاده من توا، خمم أنك تعمله سوربريز أوريجينال على جوهر اف ام. أبعث لنا نمروه هو شكون وشو تحب تقوله أنت، كلمة كلمة نعاوده المساج متاعك على 85-990، وإن شاء الله نسمع أصواتهم المحتفلين اليوم بعيد ميلادهم في المباشر على جوهر اف ام بعد الأخبار وبعد الميتيو.

0: ساعتين الويكاند
1: من 6 ل 9 متاع الصباح
0: مع سالم هني.
2: ستة واربع وخمسين دقيقة في الماتينة الويكند، مرحبا بكم. بعد شوية بشكون الموعد إخباري مع زملائنا من قسم الأخبار في قراءة لآخر المستجدات في تونس والعالم. هذه كالعادة يكون على رأس الساعة، وبعدها مباشرة باش نقدموا لكم زيادة التطورات الجوية لطقس اليوم. مستمعينا اللي عندهم العزيز عليهم يحتفلوا اليوم بعيد ميلادهم بتاريخ 3 أكتوبر، مرحبا بكم. تنجموا تبعثوا SMS وإلا تكلمونا وتتواصلوا معنا مباشرة توتسويت على الرقم 36 300 ألف. تلقاو جميل بقديدة في استقبال تليفوناتكم، تقدموا كل الوصايا اللازمة باش نفرحوا بالعزيز عليكم إن شاء الله، ونقوموا بالواجب ونهنيهم بالمناسبة الخاصة والسعيدة جدا. دونك مرحبا بكم، تنجموا تكلمونا على 36 300 ألف، وإلا على 73 275 800. في قوم عيدك اليوم.

0: تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. منال جبل،
2: مرحبا واهلا بكم الى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. البنك الإسلامي للتنمية يوافق على تمويل بأكثر من مليار دينار لتونس. واجتماع سري لكبار مستشاري ترامب بشأن إيران واليمن.

0: الإسلامي للتنمية يوافق خلال اجتماعه 68 بعد 103 المنعقد في جدة على تمويل ب 335.49 مليون أورو أي 1.1 مليار دينار لفائدة تونس، سيخصص لمشروع تمديد شبكة الطرقات السريعة إلى منطقتي الكاف وجندوبة، وسيعمل هذا المشروع وفق بلاغ صادر عن البنك على تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية الإقليمية من خلال تحسين إمكانات الوصول والترابط، فضلا عن دعم التماسك الاجتماعي عبر تيسير التنقل وتحسين السلامة المرورية والنوعية العامة للبنية التحتية للنقل. مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم يصادق على إحالة مشروع ميزانية المجلس لسنة 27 و2000 إلى وزارة المالية، كما قرر دعوة كافة لجان المجلس إلى استئناف نشاطها استعدادا للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000. كما تداول مكتب المجلس خلال الاجتماع الذي يندرج في إطار الاستعداد لانطلاق الدورة النيابية الجديدة بشأن عدد من المحاور المدرجة ضمن برنامج التكوين للدورة النيابية 26 و2027 و2000 وفق ما نشره المجلس الوطني للجهات والأقاليم على صفحته الرسمية. بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة بالعاصمة تنطلق مساء اليوم فعالية الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية التي تستمر إلى غاية يوم 10 من أكتوبر الحالي، وسط رؤية استراتيجية متجددة تعمل على تحويل المهرجان إلى صالون مهني يدعم الصناعات الموسيقية ويوفر منصة دولية للفنانين الصاعدين. وتشهد الدورة الحالية برمجة فنية وثقافية ثرية سيكون خلالها عشاق الموسيقى بمختلف أصنافها على موعد مع عروض من 15 دولة، وتتوزع فعالياتها على 8 فضاءات منها بالخصوص شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة و7 فضاءات بمدينة الثقافة. هذا ويتضمن البرنامج 26 عرضا منتقى من بين 378 مشروعا مترشحا إلى جانب 8 حفلات من اقتراح المنظمين، وتجمع العروض فنانين ومجموعات موسيقية من تونس والجزائر والمغرب وفلسطين ومصر وسوريا والأردن والسنغال وتشاد، إلى جانب مشاركات من فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا وهولندا وإسبانيا وكندا والبرازيل. دوليا عقد كبار مسؤولي الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا سريا استمر ساعات في منتجع كامب ديفيد لبحث الخطوات المقبلة في الحرب مع إيران والتصعيد في اليمن، ووسط مؤشرات على دخول الملفين مرحلة حاسمة. ونقل موقع أكسيوس اليوم عن مسؤولين أمريكيين أن الاجتماع عقد أمس برئاسة نائب الرئيس جي ديفانس من دون إعلان مسبق من البيت الأبيض. الدفاع المدني السعودي يعلن إصابة مقيم من جنسية أسيوية إثر سقوط شظايا اعتراض صاروخ حوثي في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير جنوب السعودية، كما تم تسجيل أضرار داخل أحد المباني وعدد من السيارات. استشهاد 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء وإصابة أكثر من 5 آخرين فجر اليوم في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت شقة سكنية غرب مدينة غزة وفق مصادر طبية ومحلية فلسطينية. وزير الداخلية الفرنسي يقول إن أكثر من 5000 شخص احتجزوا منذ يوم الاثنين الماضي خلال الاحتجاجات التلمذية في فرنسا، موضحا أن نحو 85% من المحتجزين كانوا من القُصر ومعظمهم من تلاميذ المدارس، غير أن ذلك لا يعني بالضرورة أنهم كانوا يدرسون في المدارس القريبة التي اعتقلوا بالقرب منها. تمن إصابة عدد من الأشخاص اليوم بعدما صدمت سيارة حشدا من مشجعي الرجبي شمال سيدني في أستراليا، فيما أشارت تقارير محلية إلى وجود طفلة رضيعة ورجل في حالة حرجة. وذكرت وكالة أسوشيتد بريس ووسائل إعلام محلية أن الحادث وقع وسط تجمع كبير للمشجعين، بينما هرعت فرق الشرطة والإسعاف إلى الموقع وأغلقت السلطات الطريق في الاتجاهين.
1: للمزيد من الأخبار.
2: www.jawharafm.net.

0: tył, ale Żołra FM. Żołra FM.
1: يقع على جوهر فيم توت سويت آخر التطورات الجوية بالنسبة لطقس اليوم حسب النشرة المحيلة اللي قدمها المعهد الوطني للرصد الجوي. طقس السبت 3 أكتوبر 2026 من المتوقع يكون فيه سحب أحيانا كثيفة بالمناطق الغربية مع أمطار مؤقتا رعدية وسحب عابرة ببقية الجهات. درجات الحرارة بشكون في استقرار كيف يوم أمس يعني دون تغيير يذكر. والريح اليوم بشكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا بالسواحل وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات. هذاك علاش البحر مش بيكون عندها تأثير كبير برشا على البحر بكافة المجالات البحرية. البحر بشكون عامة مضطرب في شديد الاضطراب خصوصا بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. إن شاء الله تستمتعوا بنهاير مزيان. مستمعينا يشهد استقرار في العوامل الجوية باستثناء المناطق الغربية اللي بشكون فيها بعض التقلبات الجوية آخر النهار فقط. كانت هذه النشرة الأولى بالنسبة للتطورات الجوية لطقس اليوم. بعد ساعة من توا نقدم لكم آخر التحينات.

0: Simon Maïd et Kelly City Watch, la maison des montres originale.
1: عيد ميلاد سعيد جويوز انيفرسير مواليد 3 اكتوبر ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ان شاء الله عام جديد مليان بالخير والسعاده وراحة البال والصحة دايما إن شاء الله. اليوم معنا عجمية غزيل من القلعة الكبيرة اللي نقول لها صباح النور. أهلا وسهلا يا عجمية. الصوت الحقيقة ما هو شو نمشي هو للسيد القمودية يظهر لي خاطر مدام عجمية تسمع في البوست راديو بالقوية ذاك علاش ميساج خلينا نعطيو الأولوية للسيد القمودي. أهلا وسهلا السيد.
2: صباح النور سيدة سناء. صباح
1: الفل يا سيدي، مرحبا بك وان شاء الله كل عام وانت بخير.
2: صباح الورد وكل ياسمين ليك وسي أم أبو البنات سي جمال أبو لينا وكنزة
1: ربي يفضلهم
2: وان شاء الله نهاركم سعيد مبارك.
1: يعيشك وانت بالأمثل يا سي سيد. دونك اليوم عيد ميلادك ماكش نسيه على الظاهر، انت ناشط وماكش ناسي عيد ميلادك.
2: بحول الله سميع العليم.
1: يا سيدي مالا حاول تتفكر شكون أعز شخص عندك في الدنيا هذية ما ينسيش تاريخ ميلادك وكان من السباقين وبعثنا ديديكاس، زعما شكون؟
2: أبي ما تكون كان وزيرة التربية سيدة سناء.
1: وزيرة التربية؟
2: أي
1: لا يا عنا وزير تربية احنا.
2: ما لا مو بالنسبة لي أنا في الدار وزيرة التربية الوالدة ربي يفضلها ويطول عمرها
1: إن شاء الله. اسمعني صار هي عندكم وزيرة التربية مش وزيرة الداخلية.
2: لا وزيرة التربية وزيرة الداخلية المرأة هذيك.
1: الزوجة هي وزيرة الداخلية.
2: إيه المرأة وزيرة الداخلية، وزيرة التربية الأم ربي يفضلها.
1: وأنت وزير شنو أخويا؟
2: أنا؟
1: إي
2: وزير السعادة.
1: وزير السعادة. اسمع يلزمك يا وزير مالية يا وزير الدفاع، واحدة من اثنين.
2: ما هو سيدة سناء عرفت علاش وزير السعادة؟
1: علاش؟
2: خاطر خدمتنا نحن تبص السعادة للحرفاء نتاعنا.
1: يا ودي نحكي على العائلة توا، اش فيك تسبق لي في الحرفاء يا خويا؟
2: لا أنت قلت لي أنت قلت لي من أين تكون من وزراء؟ أنا وزير السعادة.
1: وزير السعادة به على المستوى المهني هكا ولا؟
2: أنا أيوه على المستوى المهني.
1: على المستوى العائلي أنت وزير شنو؟
2: وزير روحي، ما عندي حتى حد، عندي كان والدك.
1: اسمع دبلوماسي برشا سي السيد. ما حبش يورط روحه صباح اليوم. يا سيدي ان شاء الله كل عام وانت حي بخير وان شاء الله كل عام وانت فرحان.
2: سيده سناء
1: تفضل
2: سامحني، انا توا تعديت على مجلس التاديب على الكونسي.
1: عليه اللطف.
2: استنى لي ساعه، ما وزيره الساعه وزيره التربيه.
1: اي
2: من الصباح انا نسمع سي حاتم عماره وسي خليفه ومن بعد نتعدى معاك انت في كابوتشينو.
1: اي
2: من الساعه المطلبه مع سي زهير الرزيز.
1: اي
2: المروح للفطور نروح مؤخر، تعديت على الكونسي قالت لي ما تدخل للدار الا ما تجيب لي بيه من عند سيده سناء اللي كونك انت نهار كامل تسمع في جغرافيا.
1: اسمع سيدي يا خويا تفضل ايجا خذ هالبيه مرحبا بيك. والله لا يجعلنا جر اخويا. وان شاء الله ربي يديم عليك السعاده.
2: ما يبيك سيده سناء اللي بيعت القرب نتاعنا جغرافيا، مي بيعت القرب.
1: وفيكتيفمون هذيك هو شعارنا سي سيد. شكرا ليك يا سيدي وان شاء الله نهارك زين وان شاء الله كل عام وانت حي بخير وربي يفضل لك الوزراء اللي موجودين في حياتك الكل بما فيهم الوالده زهره هي اللي بعثت الديديكاس وهي اللي حابه تفرح بيك نهار اليوم. نمشيو العجميه غزيل. اهلا وسهلا عجميه.
3: عيش مرحبا بيك. عيش بنتي.
1: مرحبا بيك يا لالا وان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
3: عيش بنتي. عيش طول عمرك الخير.
1: عيشك وانت بالامثل لالا. عيد ميلادك اليوم وفما ناس انت تعز عليهم بالطبيعه وما ينساوش التاريخ هذايا، زعما تعرف تعرف شكون اللي حاب يهنيك بعيد ميلادك على جغرافيا ولا تحب نقول لك طول؟
3: بنت يعني ما نعرفش متشكي يا عماد يانيس.
1: عماد وانيس هما اولادك نتصور.
3: اولادي عماد وانيس في ناس هذوك هما اولادي شقرب لي منهم بنات.
1: ربي يفضلهم لك ان شاء الله. وعلاش شكيت في الاولاد وانيس استبعدتها؟ علاش شكيت في الاولاد في اللول وايناس استبعدتها؟ معناها ما جاش لبالك باش تقول ايناس.
3: اي هذوك هما الثلاثه وليداتي، هذوك الثلاثه بنات.
1: واحد من وليداتك عندك الحق يا لله ربي فضلهم لك الثلاثه.
3: يعيش بنات.
1: تفرح بيهم وتشوفهم ديما متهنين.
3: يعيش بنات يطول عمرك بالخير ان شاء الله.
1: اللي بعث لنا المساج هو ولدك انيس.
3: انا عارفته بنات، انا مش قلت لك انيس. اي خاطر هو مول العمايل
1: ان شاء الله عمايله ديما بيه يا لله وان شاء الله عمايله ديما تفرح
3: يعيشك عيش بنيتي
1: وقال لك ربي
3: هو مول العمايل قلبه باهي بنيتي قلبه باهي ورب ان شاء الله يصونه ويخليه
1: ان شاء الله يا ربي وانت زيد ربي فضلك ليهم وربي فضلك
3: يعيشك عيش بنيتي عيش
1: وانيس قال لك ربي طول في عمرك يا احلى عجميه يا غزالتنا ويهدي لك اغنيه امي الى حتى اخر يوم في عمري نتاع عماد عبد الحليم اللي يقول لك ان شاء الله ربي يطول عمرك في الخير ويمتعك صحة إن شاء الله
3: يعيشك عيش بنيتي ويطول عمراتكم الكل يخليكم بنيتي يعيش ويطول عمير وبنيتي ربي يخليه
1: شكرا لك يا عجمية يعطيك صحة لله
3: عيش بنيتي عيش
1: كل عام نسمع صوتك في الخير إن شاء الله دونك هذا شو عنا اليوم في قوم عيدك اليوم نتعديو للفوت توت سويت مونغيلا من أهداء سيتي واتش وجوهرة فام من نصيب شكون اليوم دونك ترفعوا صوابعكم يعيشكم تختاروا لي رقم واحد وإلا اثنين أنت تقول الراجل وسمية تقول الراجل الثاني سمية تقول الثاني اختلفوا جميل بوقديدة أنا نحبهم الفازيتي دوما بربي يقولوا جميل بوقديدة يفوتي في انتظار بيان سور الفوت نتاع جميل بوقديدة على خاطر اليوم ما فماش توجه لاني ما نفوتيش اني ممنوعة من التصويت ممنوعة من برشا حاجات يفوتي العجمية دونك إن شاء الله ألف مبروك عجمية سيتي واتش وجوهرة فام تلبسها بالصحة لله وإن شاء الله أيامكم كلها فرحة وكلها أعياد على جوهرة فام بعد شوية يتواصل المشوار بالموسيقى وبعد لحظات ده يكون الموعد مع قسم الرياضة في تقديم آخر الأخبار والنتائج الرياضية من خلال جوهرة سبور خليكم معنا
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال

شبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما

0: بونوس نتاع أريدو ما تعب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
1: أريدو طور عالمك. جوهر سبور.
2: صباح النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. نجم رياض الساحلي واجه اليوم وديين انطلاقا من ماضي ساعتين ونص تقدم ساقيت الدير في الملعب الاولمبي بسوسة دون حضور جمهور نظرا لوجود اشغال في الملعب الاولمبي بسوسة وايضا دون حضور وسائل اعلام. البارح كانت زيارة من دار اليتيم بحي الرياض سوسة لعملوا زيارة لمقر النجم الرياضي الساحلي وكانوا حاضرين في التربص، عملوا صور مع الملاعبيه بادرة مميزة من النجم الرياضي الساحلي كما قلت وكانوا حاضرين وواكبوا التمارين في أجواء مميزة. المدرب الإسباني الجديد للترجي الرياضي التونسي بابلو فرانكو وصل فجر اليوم لمطار تونس كارتاج تقريبا مع 4:30 متاع الصباح تمهيدا لإتمام إجراءات تعاقده مع الفريق ومباشرة مهامه رسميا على رأس الإطار الفني. كان في استقباله اليوم في المطار خليل شمام. المنتظر أنه بابلو فرانكو يشرف اليوم العشية على أول حصة تدريبية ليه مع الترجي الرياضي التونسي. الترجي اللي برمج مقابلة ودية باش تكون غدوة ضد الاتحاد العسكري الليبي انطلاقا من 3:00 متاع العشية في البارك بي بإدارة الحكم حسام بن زيزي. جملة من المقابلات الودية اللي مبرمجة اليوم أبرزها والأنظار الكل باش تتجه لمقابلة النادي الإفريقي اللي باش يلعب ضد أهلي بنغازي في استاد بنغازي الدولي. مقابلة تتلعب بالستة متاع العشية بوقت تونس. أهلي بنغازي اللي يضم اللاعب التونسي فراس شوات اللاعب السابق للنادي الإفريقي وأيضا فهد المسماري اللي كانت له تجربة في النادي الإفريقي اللاعب الليبي. دونك مقابلة هذه بمناسبة عيد ميلاد النادي الإفريقي اللي باش يكون غدوة 4 أكتوبر اللي باش يحتفل ب 106 سنوات على تأسيسه. بقية المقابلات الودية المبرمجة اليوم انطلاقا الماضي ساعتين في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. نادي الصفاقس يلعب ضد الواحة الرياضية بقبلي. مقابلة زفرها نضال الطيف انطلاقا من مطلثة الاتحاد الرياضي المونستيري في ملعب مصر بن جنات يستقبل الأمل الرياضي بحمام سوسة. مقابلة زفرها وليد المنصري كيف كيف في نفس توقيت مطلثة الملعب التونسي يلعب ضد الهلال السوداني. مقابلة تلعب في الملعب الفرعي برادس دون حضور جمهور. مطلثة ونص الأولمبي البيجي في استاد بوجمع الكميتي يلعب ضد المستقبل الرياضي بالمرسى. مقابلة تزفرها الحكم درساف الجنواتي. والأربعة متاع العشية ترجي جرجيس نجم المتلوي مقابلة يزفرها الحكم فرج بالرباح. نحكي على مطالبة اتحاد بن قردان بخوض لقاء النادي الافريقي وفي خصوص مقابلة خوضه لمباراة النادي الافريقي بما أن اتحاد بن قردان قال أنه ما يلعب المقابلة متاع النادي الافريقي إلا ما يلعب النادي الافريقي المقابلة المؤجلة متاعه ضد الملعب التونسي. الرابطة حسب آخر الأخبار تأكد استحالة تغيير موعد مباراة اتحاد بن قردان والنادي الافريقي المبرمجة نهار 10 أكتوبر بسبب ضغط الرزنامة واعتبرت أنه تأجيل لقاء الملعب التونسي والنادي الافريقي كان بسبب قوة قاهرة من المنتظر أنه يتم تعيينه نهار 5 نوفمبر المقبل. رسميا مسابقة كأس العرب ترجع من جديد بما أنه آخر نسخة تلعبت عام 2023 تحت اسم الملك سلمان للأندية توج بها النصر السعودي. ونذكر آخر نسخة توج بها فريق تونسي كان النجم الرياضي الساحلي سنة 2019. دونك النسخة الجديدة باش تكون من 21 جويلية حتى 7 أوت 2027 والأقرب باش دور في العاصمة المصرية القاهرة بجوائز مالية كبيرة في انتظار تحديد الفرق المشاركة خاصة نتعرفوا على الفرق من تونس اللي باش يكونوا حاضرين في كأس العرب. منتخبنا الوطني اللي أقل من 23 سنة بقيادة المدرب أنيس بوجلبان كان شد الرحال إلى العاصمة التوغولية لومي لمواجهة البنين في إطار إياب الدور الأول من تصفيات كان 2027. المقابلة تتلعب بعد غدوة الاثنين انطلاقا من 4 متاع العشية بوقت تونس. هذا بعد الفوز في مباراة الذهاب في الملعب الأولمبي بسوسة هدفين مقابل صفر بفضل ثنائية المهاجم عمر بنعمية. في تصفيات كان أقل من 20 سنة لدور في مصر واللي هي دورة اتحاد شمال إفريقيا منتخبنا بقية المدرب نبيل الترابلسي يلعب اليوم انطلاقا من ماضي ساعتين ونص بوقت تونس ضد نافيرو الليبي في إطار الجولة الرابعة والأخيرة بالنسبة لمنتخبنا. منتخبنا اللي تعادل الجولة الأولى مع الجزائر هدف مقابل هدف ثم تعادل مع المغرب 0-0 في الجولة الثانية وخسر في الجولة الثالثة ضد مصر هدفين مقابل هدف. دونك الحظوظ ضالت برشا بما أنه زوز منتخب فقط يتأهلوا من 5 منتخبات. مصر الأولى عندها 6 نقاط منقوصة من مقابلة، المغرب الثانية عندها 4 نقاط منقوصة من مقابلة، الجزائر عندها 4 نقاط كيف كيف مع المنتخب المغربي في المركز الثاني، تونس عندها 2 نقاط في المركز الرابع وليبيا في المركز الأخير.

0: بصفر من النقاط منقوصة من مباراتها. نحكي على الرابطة الثانية والدفعة الأولى تتلعب اليوم انطلاقا من ثلاثة المقابلات، خاصة نعرف أنه هذه الجولة الثانية وهذه الدفعة الأولى من الجولة الثانية مقابلات انطلاقا من ثلاثة. البداية باش تكون بمباراة جمعية مقرين النجم الخلادي مقابلة اللي زفرها الحكم فادي بوخريس، هلال مساكن هلال الشابة أشرف مجدوب، مكارم المهدية محيط قرقنة طاهرة ليش، سكك الحديد صفاقسي المستقبل الرياضي بجابس رضا الشويحي، كوكب عقارب سبورتينغ بن عروس نبيل مادي، واتحاد تطاوين يلعب ضد الملعب السوسي مقابله زفرها امين الفقير. بقيه المقابلات نتاع المجموعه الثانيه يتلعبوا غدوه، وايضا غدوه مقابله لحساب المجموعه الاولى اللي بشكون بين بعث بوحجله ومستقبل سليمان اللي زفر الحكم سفيان اجبار. نحكيو باسكيت، نحكيو على مقابلات اليوم في اطار الجوله الثالثه من البطوله انطلاقا من الخمسه متاع العشيه. نجم حلق الواد يلعب ضد شبيبه المنازه، النادي هذا الاسفاقسي يلعب ضد الملعب النابلي. الخمسه ونص متاع العشيه القمه والانظار الكل باش تتجه الى مباراه الشبيبه القيروانيه النادي الافريقي اللي باش تكون منقوله على القناه الوطنيه الاولى. سته متاع العشيه اتحاد الانصار الاتحاد الرياضي المونستيري، المستير اللي تمكنت البارح رسميا من رفع عقوبه المنع من الانتداب وصلت عليه بعد تسوية خمسة ملفات. كيف ستة متاع العشية في قاعة حمام سوسة النجم الرياضي الساحلي الدالية الرياضية بجرومباليا، ونهارت لحد غدوة انطلاقا من الأربعة متاع العشية حمام سوسة تستقبل النجم الرادسي. في الهوند اليوم باش يكون الموعد مع مقابلات الجولة الخامسة ذهاب في البطولة، دونك الخامسة متاع العشية الحمامات تستقبل النجم الساحلي، اتحاد منزل تميم يلعب ضد بعث بني خيار، المنزه الرياضي سبورتينغ المكنين، نسترة بلبة تستقبل الترجي الرياضي التونسي، نادي كورتليت بجمال ساقية الزيت، والخمسة وأربعة مكارم المهدية النادي الإفريقي. في دوري الأمم الأوروبية البارح قمة كبيرة برشا بين فرنسا إيطاليا، وفات بنتيجة التعادل هدف مقابل هدف، ولذلك سجل فرنسا دقيقة 55 من مخالفة مباشرة، عدل باستوري لإيطاليا دقيقة 68. لأول مرة زين الدين زيدان مدرب الديوك الفرنسية يواجه الطليان منذ النطحة الشهيرة ضد ماتيراتزي عام 2006، وحتى البارح رجع وحكى عليها وكان وضح مرة أخرى على النطحة الشهيرة متاعه ضد ماتيراتزي. بلجيكا ربحت تركيا 3-0 اليوم انطلاقا من الخمسة، كرواتيا تلعب ضد لونجلتير، وثمانية غرباء إسبانيا تلعب ضد جمهورية تشيكيا. كانت هذه أولى نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. نشر هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بونيت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. شنهاركم أسعد الأيام.
1: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهرة FM، تربح برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990، وكون من الرابحين في دار العيله.
2: عسلامة، get ready with me، bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك، by the way لازم تكون أوريدو، نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أوريدو، نخلصو بالكارت بانكار، and guess what، أوريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبلي ماي أوريدو.
3: أوريدو، طور عالمك.
4: جوهرة FM
5: publicité.
6: ماتينال ويكاند
7: من 6 ل 9 متاع الصباح
6: مع سنة مهني.

0: ساعتين الويكاند
1: من 6 ل 9 متاع الصباح
0: مع سالم هني.
2: رجعنا لكم في الماتينال ويكاند. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. 7:53 دقيقة على موجاتنا. بعد شوية باش نعاودوا نعملوا طلة على آخر التحينات توصلنا من المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة للتطورات الجوية الطقس اليوم. أما قبلها زادة باش نعملوا طلة على أبرز المقالات الصادرة في الصحف الورقية والإلكترونية. وحابين نذكركم اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، غدوة الحي لحد 4 أكتوبر، اللي هو يعتبر أول أحد في شهر أكتوبر. وبالمناسبة هذه حابين نذكركم اللي فما فرصة للزيارات اللي تكون مجانية بطبيعة، وبما أنه أحد وبما أنه ويكاند زونك علش ليه. وجهة العائلة التونسية تنجم تكون اكتشاف المعالم التاريخية اللي موجودة في بلادنا، اللي هي موزعة على عديد المناطق في تونس كاملة، كما الشمال الشرقي، الشمال الغربي، الوسط والجنوب. هذاك علش وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية ذكر أنه غدوة الدخول إلى المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون الثقافية والمدرجة بالقائمة متاع وزارة الثقافة باش يكون بلاش نهار لحد 4 أكتوبر 2026. باش يكون يتمتع بالإجراء هذايا بطبيعة المواطنين التوينسة الكل والأجانب زادة اللي عندهم بطاقة إقامة قانونية في تونس. ونذكركم أنه دخول مجاني للمواقع هذايا في أول أحد من كل شهر، نهار 18 أفريل اللي هو الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم، ونهار 18 ماي اللي هو موافق لليوم العالمي للمتاحف، وبطبيعة أيام العطل الرسمية. اللي حبي حدد الوجهة نتاعو في الويكاند شنو باش تكون من توا ينجم يدخل على الموقع www.patrimoine-tunisie.com.tn. عديد المواقع تنجموا تزوروها، عديد المتاحف كما في الوسط مثال للذكر وليس للحصر. تنجموا تزوروا متحف الجم، متحف لمطة، المتحف الوطني للفنون الإسلامية برقادة، المتحف الأثري بالمكنين، متحف النفيضة، متحف الفنون والتقاليد الشعبية في سيدي عمر عبيدة، المتحف الأثري بالطبيعة متاع سوسة، ومتحف المهدية. ولكم حرية الاختيار على خاطر القائمة طويلة كيفاش باش تكون وجهتكم في الويكاند. وإحنا نصيحة لكم استغلوه الويكاند هذا قبل ما تبدا تكبس علينا وعليكم الرزنامة المدرسية بالنسبة للأسرة التونسية. وإن شاء الله بالتوفيق للجميع، وإن شاء الله معنا تعديوا أحلى الأوقات. بوز صغيرة مع الموسيقى، نرجع لكم بعد شوية.

0: معرض دارنا موبيليا ومفروشاته، كل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل ل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحه.
1: ستوري تايم، كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
2: احكي لي بالديتاج صار.
1: كي ما يبداش عندك احلى بونيس.
2: اسمع، كلمني.
1: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
2: سي با فري، اي بي ودي شقتل.
1: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
3: مع لوفر احلى بونوس نتاع اوريدو، احلى من هكا ما فماش. متعب 300% بونوس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
4: اوريدو، طور عالمك.
5: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. اليوم في ام جي شامبوان كلير 360 ملل 7490 في عوض 13390.
6: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
7: جوهرة
8: اف ام بوبليسيتي
9: ماتينال ويكاند
10: من 6 ل 9 متاع الصباح
9: مع سالم هني. ريفو دو بريس.
11: صباح في الماتينال ويكاند، لقيت هدايا وقت جولة الصحافة مع منال جبلة. صباح النور يا منال، أهلا وسهلا.
12: صباح النور، صباح الورد لي كل مستمعي جوهرة فام. نبدأ جولتنا بجريدة الصباح بتصريح لنائب البرلمان، قال إنه هناك مبادرة تشريعية جديدة لحجب المواقع الإباحية، وتحدث في هذا المقال أو هذا التصريح على مضامين هذه المبادرة التشريعية في الصفحة الثالثة، تلقاو كل التفاصيل. في نفس الجريدة تصريح لرئيس الغرفة الوطنية للرياضة ومحاضر الأطفال، تقول فيه أنه الأكاديميات والمدارس الخاصة سطت على أنشطة يمارسها الطفل داخل محاضن ورياض الأطفال. في جريدة الشروق تحدثت على مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي على الطفل والمراهق، وجاء عنوان المقال حتى لا تتكرر كارثة اغتصاب القاصر، هذه مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي على الطفل والمراهق. وبدأت مقالها بسؤال توجهت فيه للأولياء، ماذا يعني أن يمتلك طفلك أو ابنك المراهق شاشة ذكية؟ وجاوبت وقالت الجريدة، هو يشبه جلوس الطفل ولا المراهق أمام نافذة مفتوحة على الطريق العام، يراقب من يمر ويتحدث منها إلى غرباء، ويشاهد كل ما يحدث في الشارع بغثه وسمينه بالباهي والخايب. ولكن هل يتوقف الخطر عند هذا الحد؟ أكيد لا. كل التفاصيل للمقال هذا وإجابة على الأسئلة تلقاوها في جريدة الشروق. في صفحة الجرائم والقضايا تحدثت الجريدة على قضية مقتل محامية منجية المناعي، قالت أنه تم تأجيل محاكمة المتهمين في انتظار ورود نتيجة الحكم التحذيري بخصوص تقرير الطب الشرعي المتعلق بابن الضحية. وفي قضية أخرى تعلقت بجرائم ذات صبغة مالية، تم إقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن وزير البيئة الأسبق شكري بالحسن مدة 5 سنوات، وبسجن نائب سابق بالبرلمان مدة 10 سنوات. نختم بعنوان تعلق بالأعمال التلفزية والانحراف، بعنوان من زاوية أخرى، تعدد مظاهر انحراف الفئة الطفولية والشبابية، مسلسلات تونسية في قفص الاتهام. وقالت الشروق أنه كل ما تصير جريمة بشعة أو حادثة مروعة تتعلق بانحرافات طفولية أو شبابية إلا وتنتشر العديد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعلل اللي صار في جانب كبير منه بتأثير البرامج والأعمال الدرامية التلفزية اللي تبثها بعض القنوات التونسية، واللي تركز بصفة خاصة على الجوانب السلبية للمجتمع مع التونسي. تقريبا هذه كانت أبرز اهتمامات الجرائد.
11: شكرا ليك منال، يعطيك الصحة. نبدلوا الاختصاص توتويت ونشوفوا أبرز ما نجمو نقراوه اليوم في الجرائد في علاقة بالرياضة، الكواليس، النتائج والأخبار. توتويت مع أنيسة ذوادي. أنيسة ذوادي، صباح النور، أهلا وسهلا يا أنيس.
13: صباح الورد سناء، تحية ليك، تحية كل تابعوا فينا على جوهر فم تي في. نبدأ بجريدة الشروق اللي عنونت تدوينات مثيرة واتهامات خطيرة لجامعة كرة القدم، مروة السخيري تفضح المستور، هذا من خلال التدوينات على الفيسبوك متاحة. الشروق أيضا عنونت بعد فوضى المدربين والمساعدين في الترجي الرياضي التونسي، هل يتحقق الإقلاع مع الإسباني بابلو فرانكو؟ النادي الإفريقي استقبال الحافل في ليبيا. آخر أخبار النجم الرياضي الساحلي براكوني يستفيد من فترة التوقف. النادي الرياضي الصفاقسي الداعمون يوفرون نصف مليار. النادي الرياضي البنزرتي ديون بمليارين واللاعبون يهددون بالتصعيد. هذا على مستوى جريدة الشروق. في جريدة الصريح إيطاليا تحرج فرنسا بتعادل في عقر دارها. عاد بعد 20 عاما استقبال أسطوري لزين الدين زيدان في استاد دو فرانس. دونك بعد 20 عام وكما حكينا النطحة الشهيرة بتاع ماتيراتزي يرجع بعد 20 سنة في مواجهة إيطاليا زين الدين زيدان. ونختم بأخبار الجمهورية اللي عنونت نهائي المغرب والسينيغال في الكوب دافريك أمام التاس. جلسة الحسم تنعقد يوم 8 أكتوبر وبحضور 42 ألف متفرج. مباراة استثنائية جمعت بين نادي قنية التركي والمنتخب الفلسطيني نصرة لغزة وأطفال فلسطين.
11: شكرا لك أنيس، يعطيك الصحة على الجولة هذه. وتسويت نواصلوا مع أخبار الطقس.
8: ميتيو على جوهرة أفم.
11: آخر الأخبار والتحينات اللي توصلنا من المعهد الوطني للرصد الجوي في علاقة بالتطورات الجوية. الطقس اليوم، طقس اليوم في استقرار مقارنة بيوم أمس، يعني تقريبا حافظوا على نفس معدلات درجات الحرارة. صحيح يتميز ببعض الأمطار المتفرقة بالمناطق الساحلية الشرقية في الصباح بكري، سينو الطقس باش يكون مغيم جزئيا ببقية الجهات، فأحيانا كثيفة سحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة، وهذا باش يشمل إن شاء الله فقط مناطق الشمال الغربي. الريح اليوم بيشكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا بالسواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، لكن تقوى الريح وقت ظهور السحب الرعدية. البحر عموما بيشكون مضطرب في شديد الاضطراب بالشمال، ودرجات الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 26 و 31 درجة، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جغرافيا، ما نشكيو كان جغرافيا نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فسول، ربي محمد فسول.
0: ما تخليهاش في قلبك،
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
2: جوهر اف ام، راني ديما نتبع فيكم. جوهر بوصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: واحلى احلى احلى احلى اذاعه، ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهر، ما تخليهاش في قلبك.
2: اول واحد فيه هب الله.
4: جوهر اف ام.
5: بوبليسيتي.
6: عسلامة، get ready with me. بون بلان. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
7: باي ذا واي لازم تكون أريدو.
6: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو، نخلصو بالكارت بنكير. And guess what؟
8: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
9: أريدو، طور عالمك.
4: جوهر
5: أف أم. بوبليسيتي.
10: بنا علي بنا مع الشيف لطفي بن عربية.
11: وقيت الدبارة وقيت فنون الطبخ في الماتينال ويكاند توت سويت مع الشيف لطفي بن عربية في بنا على بنا. صباح النور يا شيف، أهلا وسهلا.
12: صباح الخير مدام سناء، مرحبا بك ومرحبا بكل يسمع فينا وكل يشاهد فينا على جوهر اف ام وجوهر تي في. نهاية السبت في بالك مدام سناء الكفاءات التونسية خارج تونس، سواء في دول الخليج العربي ولا في أوروبا ولا حتى في الدول شرق أوروبا واللي في كونكاكاب، وإحنا ما شاء الله يعني يتميزوا بمهارات وفنيات عالية جدا جدا. نوجه تحية خاصة اللي في القسم أو في قطاع السياحة، مش كان نقول السياحة مش كان في المطبخ، فما حتى السيرفيس نتاع الكامل اللي نقولوا احنا نتاع الريسبسيون نتاع الاستقبال نتاع الهاوس كيبين، برشا حاجات وبرشا امتيازات للجالية التونسية. هذا ما جاش من فراغ، جاء من تكوين مستمر وجاء من بعد ما التكوين متاعهم أثبتوا كفاءات التونسية خارج تونس. مدام سناء، تحية لكل اللي يخدموا خارج تونس، خاصة الدكتورة هدير الهمامي في الرئيس استقبال في الدوحة، نوجه لها تحية هي وكافة الإطارات التونسية العاملين معها.
11: نوجه لهم تحية كبيرة برشا ويعطيهم الصحة على الوفاء لينا. دونك اليوم باش نحكيو في حاجة
12: إلى المنستير.
11: اي
12: باش نحلوا اليوم الرحال في مدينة المنستير، مهرجان الشركو اللي تتميز به منطقة أو ولاية المنستير بالتحديد.
11: مدينة المنستير تحديدا. مهرجان الشركو ولا الشركاو؟
12: يعني الحقيقة لسه مغرب عليا.
11: نقولوا الشركو.
12: احنا نقولوا الشركو في الساحل.
11: الشركاو.
12: انت لا اصح مدام.
11: لا انت من لا تو يصلحونا ما تخافش. مهرجان الشركي. ودونك اليوم باش تودنا
12: هي الغايه منه مدام سناء،
11: المحافظه على تراثنا الغذائي.
12: راهو تشوف الندوات والملتقات والبحوث والمسابقات والملتقيات، هذه كل راهو الهدف نتاعها هو محافظه على الموروث الغذائي التونسي. احنا نحبوا كما خديناه على جدودنا، نحبوا كيف ما اندثرش الموروث الغذائي التونسي، سيرتو الماكله اللي ورثناها كما هي، يعني تراديسيونيل، ما فيها لا ابتكارات ولا تبديل ولا تغيير. كي نقولوا مثلا كوده فيها الفلفل المشوطر،
11: اي
12: تو سامحني الجيل نتاع تو هذا،
11: اي
12: فهمتي، الجيل يعرف شو معناتها المشوطر، يقول لك فلفل وطماطم،
11: هو ما يعرفش شو معناتها المشوطر، اما كيف يشم الريحه كما نقولوا وتودوا بها يختص.
12: صحيح. كنقولوا في القلعه، كنقولوا في القلعه الكبيره، نقول لك شكشوكه حمراء.
11: شكشوكه حمراء
12: دور تونس الكل مدام، وشفت اني حتى عديد المسابقات العالميه حاولوا باش يعملوا شكشوكه الحمراء، للاسف
11: ما نجحوش.
12: المراه القلعيه، راهو المراه القلعيه الحره،
11: اي
12: تونس عليها نرجس قلنا
11: تقول لنا على تغزر حتى هي من لوطه
12: في الضوء. اي بالحق الجيل نتاع تو تقولوا شكشوكه حمراء يقول لك يعرف شنو هي مكوناتها، لكن التطبيق شيء اخر.
11: أكيد.
12: خلينا اليوم نمشيو لمدينه المنستير اللي مش نعملوا اليوم الشركه وهكا.
11: اني في بالي الشركه ولا حقيقه
12: الشركه باهي. شنو هو الشركة؟ هو نوع من السمك الزرقاء، يعني تقريبا احنا نقوله في الساحل هنا في سوسة اللي هو الوزف، اقل من كعبة السردينة. نجم تعمل به الفطاير، نجم تعمل به الكسكسي. ناخذ طريقة الفطاير الشركة، مش ناخذ الشركة اللي هو الحوت جويد، يتحط في البانو نقولوا احنا ولا في الكاسرون ولا في خلينا نقولوا في التبسي، وتاخذ الملح الخشين وتبدا تكسكس فيه هكا، تبدا تدور هكا كانك تكسكس في الكسكسي، لانك القشور يوليو في الكف نتاع يدك. وقتها تاخذ شويه ماء وتنفخ عليه، تنفخ الحوت هذاك الشركه وتنفخ بالماء، بعد تصفيه تشلله حطه في الكسكاس خليه يستقطر. ناخذ كعبتين بطاطا نقصهم كيما الفريت اما بالعرض خشانه شويه، ومعه شويه بصل اخضر، ومعه شويه حمص، مغرفتين فرينه، مغرفتين فلفل، نقولوا احنا الفلفل بابريكا، الفلفل المرحي، معه شويه ملح وكركم، وخلطوهم كل ما بعض كعبتين عظم، يعني عباره كاين شبتي معك الشركه، وذاك اللي غسلناه وقصينا له الروس نتاعو بالمقص بعد ما نظفناه. نخلطهم كل ما بعض، نحط القلايه بالزيت، ما يبداش سخون برشا وما يبداش بارد، يبدا نقولوا احنا الزيت متوسط، تقليهم وتخرجهم. هذه طريقه الفطاير الشركاب، شفت مسالها وراه فيه بنا، فمن يتميزوا به اهالي المنستير المدينه، بطبيعه الحال منستير المدينه. الكسكسي نتاعو نفس المكونات، فهمتني، مش تعمل الصوص نتاعك، مش تاخذ بصله تقصها تقليها في شويه زيت، قبل ما تقلي البصله تاخذ جرينات فلفل تعبيهم شويه تابلو كروي ولا ثوم، تقليه الفلفل نتاعك هذاك في الزيت وتخرجه لبر. الزيت هذاك مش تزيد عليه شويه زيت زيتونه، وتاخذ شويه طماط كونسونتري، مغرفتين طماط كونسونتري، معك كعبتين طماطم فريشكه وشويه كركم والبصله، قلنا مش تقليهم كل مع بعضهم، تمرقهم بالماء وتخليه هكا طيب، تقولوا احنا سله سله، تاخذ الكسكاس نتاعك وتخليه لين يسخن. هنا قبل كانوا ياخذوا الاعراف نتاع العود الزيتون،
11: اي
12: تو لو يحطوا كم فرشيطه ولا زوز مغارف في الكسكاس
11: متقطعين فيها باش في
12: والا ينجم يحطوا كل البابي نتاع اللي يصفي به القهوه، فهمني، باش ما الفارس
11: السميد
12: على الكسكسي هذاك السميد معاه، لا هو يعني طبقه بطبقه. شفت هنا فين الفنيات اللي تظهر مدام الصوص تمشي من اللوطه والكسكاس قاعد يسخن، مش تاخذ الشركه والحوت بعد ما نظفته معاه البطاطا ومعاه الحمص ومعاه فم اللي يحط معاه المعدنوس، فم اللي يحط معاه السلق، ويفوحوه كل ما بعضه مع البابريكا والكركم ويحطه في الكسكاس يتفور. بعد باش ياخذ حاجه اخرى، حتى الطرشونه نتاع قماش فهمني، ولاك الفاسمه هذيك تبدا نظيفه، يحطها فوق الفارس هذاك وياخذ الكسكسي الصيفي، نقولوا احنا كسكسي القمح، يبثوا بشويه زيت وملوه بشويه ماء، يخليوه لين يشرب شويه وتخلطوا، بعد صبوا عباره كانوا ديزياميتاج، كانك عملت لازان يعني، من اللوطه عندك الفارس ومن فوق في النص عندك الكسكسي نتاعك يتفور، والصوص بطبيعته من اللوطه. طابت الصوص وتفور الكسكسي والفارس طالع ريحته ما شاء الله، يعمل 66 كيف، تاخذ الكسكسي نتاعك تسقيه، نقولوا احنا باك المرق الزيت الصوص قرر الزيت نتاعو، باش تاخذ الزيت من فوق تسقي به الكسكسي نتاعك وتخليه لين يشرب شويه، وبعد تكمل تسقيه، نقولوا احنا تسقيه وتزين باك الجرينات فلفل، عندك الخلطه هذيك اللي عملناها فيها البطاطا وفيها البصل وفيها الشركاو، زين بها من فوق كما تشوف في التبسي، نقدموه للضيوف نتاعنا. والديسير اليوم عملنا الديسير، عملنا سموتي نتاع بطيخ، خذينا كعبه بطيخ قصيناها وخذينا الميكسير حطينا فيها شويه جلاسون وشويه بوله جلاس فاني، ضربناهم كل مع بعض وصبيناهم في الكيل، زيناهم بشويه ورقه نعناع وترونشك نتاع بطيخ، حاجه سبيسيال اليوم، كسكسي بالشركاو، حوت نتاع المستير بطبيعه الحال، والديسير عملنا سموتي نتاع البطيخه. شنو رايك في الريسيت نتاعنا والدباره؟
11: حاجه ياسر بنينه ومزيانه، يعطيك الصحه يا شيف، شكرا ليك، عطيتنا كل الاسرار تقريبا على تطيب الكسكسي بالشركه وباش يطلع بنين، وكيفاش انه تستغل يعني المقفول باش يفور حاجتين كما نقولوا في نفس الوقت، والبنه هكا ما تضيعش معناها.
12: اكيد
11: يعطيك الصحه.
12: هو راهو الهدف نتاعه كما قلت لك مدام سناء، انه المحافظه على النكهه نتاعنا الاصيله اللي تعلمناها مع الجدود، نحاول نعطيوها للجيل، جيل المستقبل، يقولوا هاي الامانه حافظنا عليها،
11: حافظوا عليها وتعلموا بيان سور الغوسيت على تقاليدها واصولها. شكرا ليك شيف لطفي بن عربيه، دونك انت ان شاء الله وجهتك توا باش تكون المستير هكا ولا
12: ان شاء الله
11: باش تحضر في المهرجان هذايا.
12: كل الناس كل دعوه للجميع
11: ان شاء الله يا ربي، والله حاجه ياسر مزيانه وتعمل حركيه مزيانه في المستير، سورتو للعائله اللي تلوج على البون بلون باش تتفرهد من خلاله وتود صغيراتها ببروجرام هكا نتاع تفرهيده على طاير، خصوصا انه طقس اليوم مزيانه برشا. مشكور جدا شيف لطفي بن عربيه، يعطيك الصحه. يتواصل المشوار في الماتينال ويكاند بعد شوية، متابعات وأخبار أخرى، خليكم معنا.

0: استمع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
1: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي شامبوان كلير 360 ملل 7490 في عوض 13390. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: ستوري تايم كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
3: حكيلي حكيلي في الديتاج صار
2: كي ما يبداش عندك أحلى بونيس.
3: اسمع كلمني كلمني
2: كي يبدا عندك احلى بونوس وريدو.
3: سي با فري اي بي ودي قتلو
2: كي ما يبداش عندك بونوس وريدو.
1: مع لوفر احلى بونوس نتاع وريدو احلى من هكا ما فماش. متى 300% بونوس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
2: وريدو طور عالمك.
4: جوهرة
1: علم الشيء علم الشيء. رجعنا لكم في الماتينال ويكاند بعلم الشيء، الفقرة القانونية. اليوم موضوع جديد، هو موضوع الساعة، موضوع الأكتواليتي في تونس في علاقة بالقانون الجزائي. ماتر صباح النور، أهلا وسهلا.
5: صباح خير سناء، صباح خير لكل السادة المستمعين والمشاهدين وكذلك الفريق العامل معنا هذا الصباح.
1: اليوم نحكيه على الأثر الرجعي للقانون الجزائي.
5: الأثر الرجعي للقانون الجزائي، حبيت اليوم أتطرق من زاوية أخرى وزاوية مختلفة لما تم التطرق إليه. يعني تبعت منذ صدور المرسوم الجديد لنقح الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022، هذا الفصل اللي أسال الحبر وأسال كما قولها أنهار من الكتابات والانتقادات لهذا المرسوم، خاصة في فصله 24 اللي طبق العديد من المرات، وفما ناس قاعدة بصدد قضاء العقاب بمقتضى الفصل 24 في صيغته القديمة لهذا المرسوم. والحقيقة من هذا المنبر سنة كانت تذكر أنا ديما كنقول الفصل 24 أصفه في صيغته القديمة بالفصل اللعين. علاش الفصل اللعين؟ لأنه فيه عقوبة كبيرة ياسر، اللي هي عقوبة تصل إلى 5 سنوات سجن وكذلك خطية ب50,000 دينار. الصيغة الجديدة اللي جات بمرسوم صادر عن السيد رئيس الجمهورية ألغى العقوبة السجنية في خصوص الجريمة عندما ترتكب لأول مرة، ثم أرجع العقوبة السجنية لكنها عقوبة مخففة بالنسبة للنص القديم اللي هي عقوبة 6 شهور حبس و 50,000 دينار في صورة العود. خليني نفسر السادة المستمعين العود. العود هو الريسيديفيزم، والريسيديفيزم هو أنه إنسان يرتكب نفس الفعل في بحر 5 سنوات من تاريخ عقابه للمرة الأولى. الفصل 24 جديد باش نفسر للسادة المستمعين، لأني أنا تبعت جمعة كاملة بعد التنقيح وسائل الإعلام تعطي في الصيغة متاع النص، قالت لا هو شنو صار وهو شنو ولا. صحيح اللي صار أنه خطوة كبيرة في اتجاه إلغاء العقوبة البدنية الشديدة الموجودة في الفصل 24 إلى اتجاه تخفيف العقوبة واستبدالها بعقاب مالي في المرة الأولى عندما ترتكب لأول مرة، في صورة ما إذا يعيد المتهم ارتكاب الفعل ذيك في بحر 5 سنوات فإن العقوبة تصبح 6 أشهر و50,000 دينار اختية. العقوبة الأولى هي 10,000 دينار و20,000 دينار. وهنا أضع نقطة استفهام وهي موضوع حصتنا اليوم، هل أنه هذه الصيغة الجديدة سنطبق عليها مبدأ قانوني ومبدأ أصولي، وأن العقوبة الأخف والأرفق بالمتهم هي التي تطبق، ومتى تطبق؟ وهذين ما نحكيه عليه الأثر الرجعي للقانون الجزائي. هو الفصل الأول من مجلة الجزائية يعطي مبدأ أنه لا يحاكم إنسان إلا بمقتضى نص سابق الوضع. لكن الاستثناء متاع رجعية ريتروكتيفيتي متاع القانون ورجعية القانون في الزمان هو وقت اللي يكون القانون اللي صدر أخف من القانون القديم. عليه أنا هي الحالات اللي يتطبق عليها تو، هل أنه الناس اللي تحكمت بمقتضى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 يتطبق عليهم هذا النص الأرفق؟ خليني نوضح حاجة، لأنه فما صار أمل قام وصار خلط كبير بالنسبة للسادة المستمعين وخاصة المتعاملين مع القضاء وعائلات الناس ضمليلة تحكموا بمقتضى المرسوم عدد 54 في فصله 24، أنه الناس اللي تحكموا وأصبح حكمهم نهائي بصدد القضاء العقاب راهو لا ينتفعون بمقتضى هذا القانون، لأنه فما شكون الأقل قال لي ما له هو الناس باش خرجوهم من الحبس. قلت له لا، راهو إذا يلزمنا نفرقوا بين الحكم البات والحكم النهائي. الحكم النهائي اللي يصدر على محكمة الاستئناف ولم يقع الطعن فيه بالتعقيب، والحكم البات هو اللي يتم الطعن فيه بالتعقيب وصدر قرار عن محكمة التعقيب إما بالرفض شكلا أو بالرفض أصلا وأصبح الحكم باتا والمتهم بصدد قضاء العقاب. لأنه فما حالات متاع ناس تحكموا في التعقيب عندهم نهيرين ولا ثلاثة برفض تعقيبهم أصلا، بعد نهيرين ثلاثة صدر هذا القانون وهبط في الرايد الرسمي، هل أنهم ينتفعوا بموجبات هذا القانون؟ الجواب يكون بالنفي، أي أنه فما حكم محترم من طرفي كذا. ممكن أنا نقول ممكن وبكل احتراز أنه الأشخاص ضمليلة محكومين بمقتضى الصيغة القديمة متاع الفصل 24 من قانون كذا أنه تقع المراعاة متاع الظروف متاعهم في صورة ما إذا تقدموا بمطلب صرح شرطي أو مطلب عفو، باعتبار أن القانون تغير في اتجاه التخفيف من العقوبة، لكنه لا يمس الحكم النهائي أو الحكم البات. إذن على ماذا تتحدث وعلى ماذا نتحدث؟ نتحدث على قضايا جارية، وكي نقول قضايا جارية قضايا لم يصدر فيها حكم، سواء حكم نهائي بمحكمة الاستئناف أو حكم بات بمحكمة التعقيب أو القضايا الجارية واللي موجودة لدى السادة قضاة التحقيق أو قضايا جارية موجودة في الدوائر الجناحية، لأن هي تبقى دائما جنح. العقاب فيها متجاوز 5 سنوات والخطيئة 50,000 دينار بالصيغة القديمة. إذن ما العمل؟ شو اللي يصير؟ القانون واضح في هذا المضمار. شوف سنة أنه القانون يقول لك للوا لا بلو دوس، القانون الأخف. في النسبة للقضايا الجارية النجم نشهد في الأيام القليلة القادمة حالات إفراج مؤقت عن عديد المتهمين إذا كانت تهمتهم الوحيدة هي الفصل 24 من القانون من المرسوم المرسوم يصدر رئيس الجمهورية، مش القانون يصدر عن المجلس ويصادق عليه السيد رئيس الجمهورية. هذا المرسوم ينجموا ينتفعوا به الناس اللي القضايا متاعهم لم يقع البت فيها وتكون على أساس الفصل 24 بصيغته القديمة. قلت نشهد ممكن في الأيام القليلة القادمة حالات إفراج مؤقت على المتهمين الذين يقبعون في السجن بمقتضى الفصل 24 في صيغته القديمة. خلي للحق علينا توا ويسمع فينا اللي هو 5 سنوات و50 مليون اختي، واللي هو توا ولا 10 ملايين و20 مليون المرة الأولى، و6 شهور و50 مليون إذا عاود الكرة للمرة الثانية تولي جنحة خفيفة ياسر. والنجم في نطاق السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في تقدير العقوبة ينجم يعطي 6 شهور سرسي، لأنه ينجم يطبق الفصل 53 فقرة 12 اللي هي تحكي على تأجيل تنفيذ العقاب. وبالتالي كما قلت ونرجع لملاحظتي الأولى، القانون الأخف دائما يطبق بطريقة رجعية، معناتها القضايا الجارية لدى السادة قضاة التحقيق أو في الدوائر الجناحية وما صدرش فيها حكم، أو الدوائر الاستئنافية الجناحية لما صدرش فيها حكم، أو التي تم تعقيبه ولم يتم تعيين القضية فيها، راهو باش ينتفع بمقتضى هذا القانون. بمعنى أنه محكمة التعقيب توا كيفاش تنشر قدامها قضية بمقتضى الفصل 24 من القانون القديم، اش تنقض القرار التعقيبي الاستئناف هذاك وترجع الملف إلى محكمة الاستئناف بهيئة أخرى للنظر في الملف بصيغة الفصل 24 جديد، أي أنها ستمتع المتهم بالنص الأرفق والنص الأصلح للمتهم باعتبار أنه جاء بحط من العقوبة بحذف العقوبة السجنية بتاتا في الجزء الأول من الجريمة، في الجزء الثاني عندما يكون عائدا فما عقوبة 6 شهور و50,000 دينار خطية. وبالتالي سادتي الكرام اللي تحكم الغالب عليه وعليه، المشرع حب هيك، المشرع ما قالش أنه الوضعيات هذية وهذا الفصل ينطبق على الناس اللي تحكموا قبل. أما كما أسلفت القول ونعاود نكرر، وهنا أهيب بلجنة العفو والصراحة الشرطي أنها تنظر بعين الرأفة والرحمة للعباد هذم ليلة تحكموا بمقتضى الفصل 24 من القانون القديم من المرسوم القديم لسنة 2022 في إمكانية تمتيحهم يما بالعفو يما بالصراحة الشرطي، لأنه لا مش ضمنيا، هو القانون ما يقولش الكلام ضايق، أما هو راهو فما سلطة تقديرية في لجنة العفو ولجنة الصراحة الشرطي باش تمنح لهذا صراحة شرطي إذا قضى نصف المدة، أو هذا عفو في الحط من العقاب إذا قضى مدة معينة، باعتبار أنه باش نطبقوا السياسة الجزائية متاع الدولة. ما بتعرف أنت السياسة الجزائية متاع الدولة شكون يحددها؟ تحددها وزارة العدل، ويتم تنفيذها السياسة الجزائية عن طريق وكلاء العامين وعن طريق وكلاء الجمهورية والسادة مساعدي وكيل الجمهورية، والسياسة الجزائية العامة ينفذها القضاء التونسي وينفذ القوانين السارية المفعول. وأكثر من ذلك، احنا نحب نمشي حتى الأكثر من ذلك، شوف سنة، إذا يجي قانون يستحدث جريمة معينة والجريمة هذه ارتكبناها مثلا في قبل لا يصدر القانون هذا، هل أنه القانون يطبق؟ لا، لأنه هنا استحدث القانون جريمة معينة. ناش نعطي مثال، التنمر الإلكتروني اللي عديد المرات نسمع ونقول راهو لابد من وضع نصوص قانونية، راهو التنمر الإلكتروني دفع بصغيراتنا للانتحار. وانا وقت اللي جاي من المستير بكري نسمع في معرض الصحف ونحكي على المخدرات وعلى هالآفة وعلى هالواحد، وحكينا عديد المرات والطفولة وحجب المواقع الإباحية والمسلسلات اللي دمرت المجتمع التونسي، مش دمرت طفولتنا، قنوات بذاتها دمرت المجتمع التونسي بمسلسلات وبهالمخدرات وبهالآفة والاغتصاب وكذا، وقضية يقين مزال معنتها كما قولها معنتها توا تجري وربي ينور الحق، فهمت؟ معنتها عديد الأمور اللي مثلا لابد أن ننفق بها. معنتها إذا جي القانون ويعطينا جريمة جديدة فإنه لا نطبق الجريمة الجديدة على
6: القانون الجديد
5: القانون الجديد أو المرسوم الجديد على جريمة كانت مباحة وكانت لا يعاقب عليها القانون، عملا بكونه الفصل الأول من المجلة الجزائية يحكي على أنه لا يعاقب شخص إلا بنص سابق الوضع. وبالتالي أولا الأثر الرجعي متاع القانون دائما نطبقه فيه كما قلت للوا لبلودوس والقانون الأصلح للمتهم، الوضعيات السابقة تنجم ينطبق عليها الفصل 24 جديد من المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 لسبب بسيط، وهو أنه القانون يفرض أنه يصدر، معناته ما يصدرش عفوا، حكم نهائي صادر عن محكمة استئناف أو حكم بات صادر عن محكمة التعقيب. وبالتالي من ينتفع بموجب هذا القانون مش الناس اللي محكومين بصفة نهائية، بل الناس اللي قضاياهم مثلا جارية في التحقيق وجارية في الدوائر الجناحية ومازال ما تحكمش فيها، أو الدوائر الاستئنافية ما تحكمش فيها، أو أنها في انتظار التعيين لدى محكمة التعقيب. وأنا باش نعطي رأي وهو يلزمني، أنا كنت أتمنى على المشرع في خصوص الفصل 24 أنه يلغى تماما. يلغى تماما علاش؟ أولا الفصل 24 اتطبق على عديد الصحفيين، في حين وأنه الإعلاميين كذلك، الصحفيين والإعلاميين وحتى مواطنين عاديين، فما مرسوم لا يزال جاريا، وهو مرسوم الصحافة متى 2011. هذاك اللي يزمه يتطبق على الصحفيين ويتطبق على رجال الإعلام، لأنه رجل الإعلامي لا ما يعطيش أخبار كاذبة، راهو ما يمسش معطيات الشخصية، لأنه هنا ريت مشكلنا وين يا سناء، أنه المفاهيم في بعض الحالات تطوعوا لتطبيق النص القانوني. أنك أنت في الفصل 24، بربي خليني نقرأ الصيغة القديمة لو تسمح، فصل 24 بصيغته الأصلية ينص على السجن مدة 5 أعوام وخطية قدرها 50,000 دينار لكل من يتعمد استخدام شبكات وأنظمة الاتصال لترويج أخبار أو بيانات كذبة أو إشاعات بهدف الإضرار بالأمن العام أو الاعتداء على حقوق الغير، وتضاعف العقوبة إذا كان المستهدف موظف حكومي، تولي 10 سنين إذا كان المستهدف موظفا عموميا، ويمكن الاطلاع على معناتها يمكن الاطلاع على معطيات شخصية والكل هذاك الكل يعتبر في النص القانوني الواحد. الصيغة الجديدة إلغاء عقوبة سجن والإبقاء على نفس المفاهيم ما تغيرتش، واستبدالها بخطية مالية تتراوح بين 10,000 و 20,000 دينار وإقرار عقوبة السجن لمدة 6 أشهر فقط مع خطية ب 50,000 دينار في حالة العود. إذن احنا ريت وقت اللي يصير نوع من الخلط كي تبدأ ما فماش تعريف للمفاهيم، شنو معنتها أخبار كاذبة، شنو معنتها تسريبات، شنو معناتها حماية؟ هو عنا قانون تاع حماية المعطيات الشخصية والاعتداء على المعطيات الشخصية، هو عنا مرسوم تاع الصحافة هذي متاع 2011، والمرسوم 54 ما ألغاش وكان قال جاء المرسوم قال وتلغى النصوص السابقة بما في ذلك المرسوم تاع الصحافة والنشر والكل. مرسوم 2011 هو الإطار الملائم لتطبيقه على الصحفيين والإعلاميين إن أخطأوا وصار نوع من الانحراف المهني في المهنة متاعهم. وديما المرسوم راهو ما يقرش عقوبات سجنية، لأني أنا أكثر ما ربما ما نحبوش هو أنك العقوبات السجنية في ميدان الصحافة وعلوم الإخبار، معناتها أكيد أنه هذا النص في حاجة، سامحوني سادة الكرام، ليتروشيك جديد
6: مزيد من
5: وإلى مزيد من التدقيق وإلى مزيد من التعريف بالمفاهيم القانونية، ولما لا أنه هذا خطوة إلى الأمام ومشكور عليها رئيس الجمهورية باعتبار أنه نقص من العقوبة، لكن نستناه خطوات أخرى في اتجاه إلغاء تام لكل موجبات الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 22، لأنه فما نصوص قانونية أخرى تستوعب هالجرائم هذية. نعطيك مثال سنة، هو الإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، الشبكات العمومية للاتصالات، وقلت من هذا المنبر راهو كي نحكيو على الشبكات العمومية للاتصالات راهو كي نمشيو للترجمة لريزو بوبليك اللي هما ريزو توانسة، ما عندناش معناتها التيك توك والانستغرام والفيسبوك والسناب شات والتويتر وهالوسائل التواصل الاجتماعي، نجم أنا معناتها كما قولها يطيح بمحامي جارح ويعرف كيفاش يتصرف، ينجم يخرج المنوب متاعه بعدم سماع الدعوة باعتبار أنه النص القانوني لا يستوعب الجرائم المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي. وعلى ذكر وسائل التواصل الاجتماعي، ياريت المشرع على قال باش نعملوا مبادرة تشريعية باش نحيوا المواقع ونحجبوا المواقع الإباحية، قبل لا تعملوا هذي امشيوا وعملوا كي الناس

0: 10 عاما بمقتضى قانون
1: زوز بهين متر
0: بمقتضى قانون لا زوز بهين
1: زوز بهين
0: اما صديقتي اسمعني سناء راهو مش فايده في القوانين الاستعراضيه يزمك تعرف كاش تطبق القوانين هذيك انا نحط قانون كما نقولوا احنا بلغتنا رجال القانون طومبي اون ديسيتود معناتها توا انت سامحني هنعطيك مثال عندنا نص قانوني في المجله الجزائيه يحرم بيع الخمر للمسلمين هو المساحات الكبرى بكلها تبيع في الخمر للمسلمين سامحوني سادتي ريت كيفاش معناتها نص قانوني متروك بيع الخمر للمسلمين يعاقب الناس اللي تبيع الخمر للمسلمين تي سامحني تهو الدولة هي اللي تبيع فيه شنعاقب الدولة تي هو ذاك مورد من موارد الميزانية حبيت نقول لك أنه راهو مش فايدة في القوانين وكثرة القوانين فايدة راهو القانون وقت لا يهبط يلزمه يتطبق ويلزمه يلقى مجال للتطبيق احنا فصل 24 عانينا منه شويه بس. كرجال قانون وكرجال اعلام وكصحفيين وكذا عانينا منه برشا والمنادات من المنظمات الحقوقيه اكيد الفصل 96 وقتاش وقع تنقيحه وقت اللي قالوا باش ندخلوا سوء النيه ويولي الموظف اللي يستولي على ما يلزم يرجعهم بكلهم وولات العقاب 6 سنوات مع مش 10 سنوات هك السيف المسلط على الموظف اكيد انه رانا شانتي كبير صحيح اما رانا في حاجه الى انه راجعوا قوانيننا في اتجاه التطبيق وليس
1: المطلوب.
0: في اتجاه الاستعراض راهو مش فايده في الكم ليس فايدة هبط قانون وبعد اللي ما تطبقوش مش نعمل بيه هني حاجتيش بيه
1: بالضبط شكرا ليك أستاذ ناصر جهلول يعطيك الصحة كانت دونك هذه آخر فقراتنا اليوم في الماتينا الويكاند شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا مسا حتى التوات تحية توصلكم عندي كيف الكل جمال في التنسيق العام نرجس قليلة في الديجيتال ثم يصير في الإخراج التقني مني الحاضرة توتسويت باش قدمنا موجز لآخر الأخبار متر غدوة يجدد لقاء معك بحول الله كالعادة في 9:15 في علم الشيء سنة مهنية كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد تقديم إن شاء الله نهاركم سعيد باي باي
2: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: برعاية
3: QBS Home عالم كامل من الديكور والكنكيري في بلاصة واحدة من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك زورونا في الشوروم على الطريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك QBS Home واكتشفوا عالم التجديد والرقي QBS Home is your best choice
4: جوهرة Publicité
5: عسلمة get ready with me bon plan أول حاجة نجبو التليفون من مكتوب ولا الساك نشريو فورفي انترنت على ابلي ماي اوريدو نخلصو بالكارت بانكير and guess what
6: اوريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على ابلي ماي اوريدو
7: اوريدو طور عالمك
8: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش الجمعه هذي ام جي وفانواز يربحوكم 8 تروتينات الكتريك عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين
9: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
10: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
11: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40% ملا اجي بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج سور اللي فيه 2000 دينار هدية من 8 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة
12: خذيت الباك وما زلت حاير شنو باش تقرا في الليسكا بزنس سكول سوسا اختار الليسانس نتاعك في المانجمنت ماركتينغ ولا فينانس وبعد كمل ماستر في الماركتينغ ديجيتال ولا مانجمنت دي ستارت اب و الانتيليجنس ارتيفيسيال الفورماسيون هذه اكسكلوزيف ان تونيزي لاكثر معلومات كلم مستشارينا على 70 130 190 ولا ادخل على السيت نتاعنا www.iska.tn مع الليسكا تهنى على مستقبلك
2: آخر الأخبار على جوهر أفهم

0: منال جبل.
1: مرحبا واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. وفاة تلميذ يبلغ من العمر 10 سنوات مرسم بالسنة الخامسة ابتدائي وذلك داخل المدرسة الابتدائية الهادي العجلاني بفريان من ولاية القصرين. وحسب معطيات صرحت بها نقابة التعليم الأساسي فإن الحادثة وقعت خلال فترة الاستراحة والتحاق التلاميذ بقاعات التدريس، موضحة أن الوفاة نجمت عن سقوط التلميذ أثر تدافع بين التلاميذ أثناء التحاقهم بقاعة التدريس في الطابق الأول رغبة في الظفر كل منهم بالمقعد الأمامي. ورغم التدخل السريع لوحدات الحماية المدنية ونقل الطفل إلى المستشفى المحلي بفريانة ثم تحويله إلى المستشفى الجوي بالقصرين إلا أنه فارق الحياة. ووفق ما نقله مراسلنا بالجهة فقد تم فتح بحث تحقيقي لكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات. دوليا، النائب العام الإماراتي حمد سيف الشمسي يعلن اليوم أن التحقيقات في واقعة رحلة فلاي دبي كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية، موضحا أن مساعد قائد الطائرة باشر تنفيذ مخططه أثناء الرحلة حيث اعتدى على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة مستخدما فأس الطوارئ وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة. مؤكدا النائب العام الإماراتي أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع ملابسات الواقعة ودوافعها والصلات المرتبطة بها. روسيا تصعد ضرباتها على البنية التحتية الأوكرانية اليوم باستهداف جسر رئيسي ثان في العاصمة كييف خلال أيام، في وقت تتزايد فيه المخاوف من حملة تستهدف شبكة الطاقة مع اقتراب الشتاء، بينما تواصل أوكرانيا ضرب منشآت النفط داخل الأراضي الروسية. اليمن تتواصل التطورات بشكل متسارع، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم أنها نفذت 71 عملية استهداف دقيقة ضد تجمعات قتالية وتعزيزات تابعة لجماعة الحوثي في مناطق عدة بمحافظة تعز. ختاما، شرطة البريطانية تعلن توجيه اتهامات إلى رجلين إيرانيين بالتخطيط لعمل إرهابي يستهدف أفرادا من الجالية اليهودية في مانشستر شمال غربي إنجلترا، مضيفة أن التحقيقات تشير إلى أن الرجلين كانا على تواصل مع طرف ثالث مقيم في الخارج قد يكون موجودا في إيران في إطار مخطط. ولم تكشف الشرطة تفاصيل بشأن طبيعة الهجوم الذي كان يجرى التخطيط له أو أهدافه المحددة، لكنها أكدت إحباط المخطط.
0: للمزيد من الأخبار،
2: www.jawharafm.net.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: هو المستشفى بنبلة قلبي المحطة بنبلين سوسة المكنين تم خط يربط بين سوسة المكنين في بنبلة قلبي المحطة سوى لحد الآن الوالي في داله لحد الآن ما عملونا حتى شيء وعنا صغيرات يقراوا في المادية سلام.
2: في حتى بن عمارة وفي كيفا بن سيل والله احنا نتبعوا فيكم حتى كتجيبوا ضيف باش يحكي على المالية ولا باش يحكي على القروض نتاع 5 ملايين بالله الضيف نتاعكم يبسطها على خاطر مش الناس الكل عندها العلم الكافي باش تفهمكم انتم اللي تقولوه مثلا باش يمشيوا فهموهم اللي يمشيوا للبنكة ويجيبوا من عندها كذا وكذا وبعد يهزوا اللي باش يجيبوا الوثيق اللازمة اللي يقدموا فيه مش الناس كل راهي تفهموا فما بنود وحاجات فهموها للمواطن. الضيف بتاعكم ما يحكيش بالسعيب يقولوا احنا يحكي قانون سمعه يحكي ما به للإجراءات اللي يعملها المواطن وبارك الله فيكم الإجراءات اللي تخص المواطن القانون حاجة والإجراءات اللي بش يعملها حاجة.
3: عصام يا جورة بربي عندي ملاحظة مطمئنها إدارة تونسية بربي علاش سوى توقيت إداري نعاد 8:30 علاش نعاد يجيوا مؤخرين بعد توزيوا تقولها بواطين يتوروا الجيشيات تو ما فماش 8:40 ما فماش يشوف عقلهم احملوا مش عليهم مواطنين الله اعلم دورك وشنو اما يسم واحد يعود على زميله يسم الزميل تعود على زميلها علاش يقعد الجيشيات تقعد من الساعه 4 ساعة تنو في الحاله هذه وين المسؤولين تاع الاداره لو كان المديرين المديرين خليني يعملوا ما جاش عملوا رابورت ولا شي مؤخر ما ترحموش.
4: الو بحنون جوهرة بربي في التعليم ماذا تقولوا مؤسسات عموميه وما تخرجوش الصغار البرة انا بنتي وصلت 8 ودرج نهار الجمعه وديجا كلهم اللي واجهت الكل يعبيوا السوق السوق الجمعه نتاع حمام سوسه تقرا في حمام سوسه 2 وصلت روتار بالدرج سكر عليها الباب عليه كلمتني بنتي تبكي والله العظيم راهي قتل يا ماما وصلني غير برك اخوها بعيد شويه وصلت اخوها قلت لها هاكا وصلت المحطه اللي واجهت تركب في اللواج بالدرج عليه يسكر عليها الباب ويخليها لبرا تاع حمام سوسه 2 عليه هل يعقل تو انتم تكوبروا في الصغار والبنات ولا تخليهم لبرا كلمتني تبكي قالت لي يمارة ودرج ونقرق بها في الاداره ما حبستش تحلي الباب باب الانسانيه نهار الجمعه يبدا اكتظاظ على اللواجات نتاع سوق الجمعه وهي تقرا تمي كيف في سوق الجمعه شوف انت النصابه اللي بحضر سوق الجمعه كيف تتعدى منهم حتى كهربا ما تتعديش من غادي معناتها زلها اللواج بعيد شويه معناتها هذا باب الاحترام باب انتم مؤسسه تربويه راكم جيت ودرج عتبيه مثال شوف لهم بعين الاعتبار اللي هما نهار الجمعه يبدا برك اكتظاظ في اللواجات عليه تنرفزني عصبيه عليه عليه بربي.
5: أخي حاكم بربي يتكلم منا على أوراق المرجعي المصاريف البعض معناها شهرين وش ما جاتوش الله يخلي لك كنا وراك عاملين عليه برنامج عاملين عليهم برنامج خلي باش يرجعونا الفليسات بتاعنا خلي يرجعونا وراقنا الله يرحم اللي ولدك انت وسخيفك.

0: نهار سبت من البيا من 9 ل 10 تصبح مع أحلام بلال.
1: سلامة، صباح الخير الناس الكل، أهلا وسهلا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ديما أنتم على موجات جوهرة فيها من الدنيا وما فيها، هكا في التاكسي، في الكرهبة، وين ما تكون أنت، في اللواج، في دارك، في الكوجينة، دونك تخليك ديما برونشي معانا على الدنيا وما فيها. اليوم أكيد ليكيب كاملة ساعة موجودة، سمية صغير في الإخراج التقني كيف العادة، نرجس قليلة في الإخراج الرقمي، جمال سمية اللوتا، جمال معانا في التنسيق. دونك جمال نقول لك إلى ثم تليفونات على 36 300 ألف. موضوعنا مهم جدا، موضوعنا هو المنسوب العنف الساعة أو الجريمة بين ظفرين بيان سور في الوسط المدرسي، نحكي في عمر صغير، نحكي وليدات صغيرين، نحكي مجتمع كامل. هل هي الأسباب التربية؟ هل هي أزمة أخلاق؟ هل هو الشارع؟ هل هي مواقع التواصل الاجتماعي؟ لكن خليني نقول لكم زيادة من الجانب القانوني واقتراح متر شهلول في علم الشيء مع سناء مهني زميلتي قبيلة في المتنة الويكاند، تنجموا ترجعوا الفيديو تسمعوا، خاطر اقتراح مهم جدا، وهذا اللي نجو به الناس كلنا، أنه الحقيقة المواقع التواصل الاجتماعي ماذا بينا تكون كدي وإلا ما يش متاحة للأعمار، وإلا تكون ببصمة أو بحاجة تكون تابعة التكنولوجيا. نقولكم هنا مرة أخرى أحلام غيلان في الأعداد والتقديم لي للبيع. خليني نقول على مهمش ضيفتي، هما بنات الدار بيان سور، هي الدكتورة والطبيبة المختصة في الطب النفسي منال دردور. صباح النور.
2: صباح النور ومرحبا بمستمعينا الكل على أحلى راديو جوهرة FM.
1: يعطيك الصحة. كيف كيف شوية أخرى باش نمشيو مع بسيكو أناليست اليوم، باش نحكيو في شنو هالشي هذا اللي موجود معك أنت، أكيد باش نحكيو في الأزمة هذه، هي أزمة الحقيقة، ما نجموش نقولوا ماهيش أزمة وما نغطيوش عين الشمس بالغربال، هي حقيقة وموجودة. باش نمشي زاد شوية أخرى، كي باش نحكيو ألو فيتيرينير، باش نحكيو مع الدكتورة البيطرية أروى خياري مزابي. قولك صباح النور. شني يحويلك؟ موضوع شباب برشا الحقيقة وإنساني جدا زادة اللي باش تحكينا فيه شوية أخرى. شنو هذا؟ استوي روحك مسيلش.
3: باش نحكي كيفاش معناها دور الحيوان في التوعية والتحسيس، بس كنا احنا في اكتوبر روز، لازمنا نحكي شويه على سرطان الثدي. ربي
1: بسم الله عليكم وعلينا على الناس الكل، وان شاء الله لبسنا الكل
3: يعفو بلا حكي الكل. وباش نحكيو في الموضوع هذا،
1: حلو برشا الموضوع هذا. هذاك علاش زاد احنا باش نقولوا، هل سيدتي نحكيو مع الدكتوره منال دردور، من بعد شويه زاد باش نحكيو على مرافقه الحيوان مع الإنسان أو الطفل، نقولوا إحنا هل هناك يخلق توازن؟ نجموش هالآفة هذه اللي صايرة هذه يكون الحيوان ترفي أنه يطيح من الأزمة هذه. دونك خليني نبدأ معاك دكتورة منال، حكينا قلنا العنف،
2: العنف عند الصغار والمراهقين بالطبيعة، الموضوع ذاك نحب نقوله حل راهو من عدة جوانب، على خاطر ما نجموش نلقيه المسؤولية عليه طرف فقط. أي الأطراف لهنا الحق بالطبيعة، أول طرف هو العائلة، على خاطر راهو شوف العائلة هي المدرسة الأولى للطفل. راهو الولي إذا كان يحب يجيب طفل سوي من وقتاش تبدأ التربية، راهو الحقيقة من قبل الزواج، إيش معناها؟ من اختيارك لشريك حياتك. أي. يعني راهو ثم مثلا ثم أمهات اللي هي بالنسبة لها أعطيها تعرس وكها، أعطيها أو أباء زاد أعطيهم يجيبوا صغار وكها، راهو قبل ما تجيب صغير لازم تتعلم أسس التربية. وراهو ثم بلدين متقدمة اللي الناس اللي قابلين على الزواج كما احنا عنا الفحص الطبي قبل الزواج، راهم يعملوا لهم حساس وتوعية على كيفية تربية وتنشئة الأطفال. احنا هنا نشوفوا في ديكوبل اللي هم يجيبوا في صغار وما عندهم فكرة إلا بسيطة جدا، وما عندهمش حتى فكرة ساعات عليه كيفية تربية الصغار، وهذا بالطبيعة راهو عنده عواقب وخيمة على المجتمع عن بعد. احنا توا كي نشوفوا كي نقارنوا 10 سنين التالي وتوا الأطفال والمراهقين كيفاش ولاو، يظهر لي حتى حد ما ينجم ينكر اللي نسبة العنف قاعدة تزيد بوتيرة متصاعدة. العائلة شنو دورها؟ أول حاجة راهو المناخ العائلي عنده دور كبير على الصغير. إذا كان أنت كأم تعيط ولا كأبو تضرب شنو تحبوا يطلع صغيرك؟ راهو الصغير كما شيفونا يمتص العنف اللي داير به. الحاجة الثانية الآفة الكبيرة اللي ثم أولياء نحب نقولهم بالحق التموين ما نعممش, أما ثم أولياء التموين كيفاش تحطوا صغاركم قدام الشاشة من عمر مبكر؟ راهو نشوفوا ثم صغار عمرهم عامين يتحطوا قدام الشاشة. علاش؟ باش الولي يرتاح. ولهنا نتفهم كونه ثم أمهات تقول لك أنا ضغط الخدمة روح تعبة لازمني ندخل كوجينة, أما يظهر لي راهو طفلك أهم الكوجينة, راهو صغير مش نوكلوه ونشربوه أكهو, أما راهو ما هوش معقول كونك تحط صغير قدام الشاشة. راهو شوف صغير قبل 3 سنين يمنع منعا باتا باش يتحط قدام الشاشة حتى 5 دقائق حتى درج راهو به, وحتى إذا كان بعد في عمر 6 سنين حطينا له شاشة. فثم شروط. أول حاجة انترنت, لا نكون مع صغيري نحط له حاجات مناسبة لعمره, مثلا صور متحركة كما احنا تفرجنا فيها قبل. احنا قبل راهو حتى صور متحركة قاعدة تتبدل.
1: هاتفة كانت قبل.
2: اي قبل كانت هاتفة فيها قصة فيها معنى, كان البطل هو الشخص الطيب. احنا توا نشوف صغار يتفرجوا في مسلسلات مش مواتية لعمرهم ويحطوا لك حاجة ما تتشافش ملوتة, ممنوع على اقل من 12 سنة ولا ممنوع اقل من 18 عام الا هو ما تنجمش تراها اصلا على الشاشة, ويحطوا هيك في وقت اللي صغار تتفرج. والاولياء يخليوا صغارهم يتفرجوا على مسلسلات اللي هي يكون فيها البطل شرير.
1: والله انا معاك دكتورة, اكيد حتى خيتنا الكل اللي في استوديو اليوم انا حنحكيوا على لي جو اللي بداو بيهم اول ما بدات لي جو. كان ثم جو معناها كانت كلها يقولك قد ما انت تلم كمية من الدم معناها في اللعبة قد ما انت انتصرت, والكمية ذيك كيفاش باش تتلم إلا عبر الاستاج متاع تتعدوا فيها عنف. هذي يقولك في فرنسا مثلا يقولك راي أقل من 18 سنة ما يلعبش, في تونس وليداتنا صغار 4 سنين 3 سنين أوه أنا لميت أكثر سيء. هل يعقل هذا؟
2: هذه النقطة مهمة برشا. راهو صغير كيشوف العنف يتعلمه, كيشوفه في الصور متحركة أو في الألعاب هذه يتعلم العنف. وللأسف ثم ألعاب كما هكا ويظهر لي برشا الناس يعرفوهم الألعاب هذوما اللي يخليوا صغارهم للأسف الشديد تلقاه عمره 10 سنين 11 عام يتفرج عليها, وهذه ألعاب كلها قتل. شفت أيه؟ الألعاب هذيك اللي فيها ضرب ومضروب ودم وقتل, واللي هي بالعكس تشجع الصغير على قد ما تقتل أكثر على قد ما أنت تربح في اللعبة. أول حاجة الألعاب هذه تخلي صغير مدمن على الشاشة, وذاك علاش برشا أولياء يقول لك راني كي نحيله تليفون ولا نحيله البلاي راه يولي عايت ويسيح وتجيه كريز نتاع هستيريا ويولي على حسابه. إذا كشنو هذاك إدمان؟ راه صغيرك ولا مدمن؟ والغريبة اللي ثم أولياء ما مش فايقين لهذاك إدمان. فإذاك علاش ممنوع تعطي سامحني التليفون لصغيرك هاتف ذكي انترنت قبل عمر 14 عام؟ راهو الالعاب هذيك ممنوعه تماما المفروض قبل 18 عام المفروض, على خاطرها شنو تعمل الصغير غير الادمان؟ تخلي الصغير منعدم التعاطف. الصغير هذاك يولي يخمم كان في روحه, ما عادش يحس بوجيعه غيره. الصغير هذايا يولي ميال للعنف, عنف لفظي وعنف جسدي,
1: ولا يتمتع بالوجيعه.
2: بالضبط هذيك المشكل, ولا هو كي يأذي غيره. أبسط أنواع الأذى هو كونه يسمع كلام خايب لغيره, كلام بذيء, كونه يتنمر على اللي دايرين به. راهو يولي ما عادش يتعاطف, بالعكس قد يتلذذ في كونه يقلق العباد اللي داير به, وهو ديجا أول حد باش يبدأ به هو الولي. وذاك علاش برشا أولياء يقولك ما عادش نجمو نسيطروا على صغارنا. وللأسف ثم ناس ماشي بالهم يدخلوا في صغارهم للدار يقولك كما خير نعطي تليفون هنا قاعد حط ثم تلقى ثم في الدار, ولا يخرج الشارع يتعلم لي الخلطة الخايبة, وهو ما ثماش أخطر من الخلطة اللي باش تجي من التليفون.
1: بعد إذنك خلينا نمشي والفاصل إشهاري وترتيحة صغيرة مع لطفي بوشنيق ورجعين.
4: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
5: احنا نتبسم متاعنا راهو جغرافة, ما نشكيه كان جغرافة نشكيه لحد.
4: عندك راي؟
5: ربي محمد بسول
4: ما تخليهاش في قلبك,
5: مش حرام عليكم.
4: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
5: جغرافة مريني ديما تبع فيكم جغرافة وصولي صوتي.
4: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
6: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة ربي صغي وصفكم.
4: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
5: أول واحد فيه هب الله
7: جوهر
4: بوبليسيتي. عيد ميلاد إمجال 143 ما يتراتيش, والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في إمجال شامبوان كلير 360 ملليلتر 7490 في عوض 13390. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
8: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
9: احكي لي في الديتاج صار.
8: كي ما يبداش عندك احلى بونيس.
9: اسمع كلمني.
8: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
9: سي با فري. اي بي ودي شقتلو.
8: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
4: مع لوفر احلى بونيس نتاع اوريدو احلى من هكا ما فماش. متعب 300% بونيس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونيس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
8: اوريدو طور عالمك.
7: جوهره اف ام
4: بوبليسيتي.
10: برا بابا برا

0: السبت من البيع من 9 ل 10 تصبح مع أحلام بلال.
1: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا بالناس الكل. دونك وصباح الخير اللي التحقوا بينا توا. زاده الموضوع هو منسوب العنف اللي ولا برشا في الوسط المدرسي، دور الانترنت، لي ريزو سوسيو، دورهم كيفاش كان. دونك هذا حكينا فيه قبيله مع الدكتوره منال دردور، طبيبه مختصه في الطب النفسي. دونك كنا نتفاعلوا قبيله مع بعضنا في الاوف مع كيف دكتوره البيطريه اروى خياري مزابي. قلت لك كيفاش باش تشدوا انت على تليفون عمره 11 سنه 12 سنه تقولوا ليه ما تستعملش تليفون يخرج استعملوا البر.
2: بيشوف اني هاو باش ما نحكيوش على امور نظريه وتظهر شبه مستحيله، باش نحكي هاو انا تجربتي الخاصه كأم. ممكن بحكم خدمتي خاطر نعرف الخطر اللي يدخل للصغار من الانترنت. راهو انا عندي بناتي تو هما 18 و17 سنه، راهو ما خذيت لهم هواتف ذكيه الا في عمر 14 عام، يعني فوالا كي فاتوا الوتيماني. قبل كنت عطيتهم تليفونات اللي هما هذاك اللي بتكتك الو السلام عليكم، تليفون بلاش انترنت. فهذا ممكن ما مش مستحيل. صحيح كما برشا مراهقين قد يقول لك انا اصحابي الكل تليفونات والكل عندهم سمارت فون، مش بي كانينا. فهنا لازم نعرفوا زيده اذا كان انت مثلا عندك صغارك اللي اصحابهم يتكيفوا، كي يجي ولدك يقول لك خذ لي باكو دخان، شبي اصحاب الكل يتكيفوا كانينا تاخذ له؟ متاكده لا. فراهو انا هذا هو اللي عملته مع صغاري، نقول لهم راهو اذا كان الناس الكل غلطين احنا ما نكونوش في كيفهم، مش لازم نكونوا كيما القطيع. فتحاولوا ماكسيموم به. راهو لازم كولي تكون حازم بي تويكا. لو فرضنا هذه الحكايه ولات صعيبه باشا، خاطر لهنا باشا اولياء يقول لك به هاو الاستاذه تقول لهم راهو باش نبعث لكم ليكور الفلانيين على بلاتفورم ولا على الفيسبوك ولا غيره. فحتى اذا كان هذا صار والحقيقه لهنا بالحق نداء للاساتذه، الساده الاساتذه ولا المعلمين، تعملوا مزيه بربي ما يجيش راهو صغير يقرا في سابعه اساتذه تقول له راهو باش نبعث لك هذا على الفيسبوك وغيره. يعني الحقيقه هذا النجم نتفاداوه. احنا نعرفوا الا الهواتف الذكيه المفروض ممنوعه في المؤسسات التربويه.
1: والله يتبعث ياخذوا الميل نتاع البو ولا الام ويتبعث عن طريق الميل اللي هما جو كوا
2: هذا هو الحاجة. هذا هو. فحتى اذا كان ولدك قال لك الكلام هذايا، اول حاجه انا ما نتصورش بدون هذا صغير باش يفشل في قرايته. فاذا كان حاجه ضروريه يكون الكونت نتاعك انت، تليفون نتاعك انت، هذا ما يعنيش كونك تعطيه تليفون هكاكا بالانترنت ومصايب. وحتى اذا كان اضطررنا مره مثلا في عمر 13 عام وراه ديما قد ما توخر خير 14 خير. لو فرضنا انت عمر 13 عام اضطررت وخذيت له هاتف ذكي، باه لازم يعرف اللي عنده اوقات معينه مثلا من السبت للسبت، اللي وقت قرايه كهو، اللي ما عندوش الحق في دخول المواقع الاجتماعيه، اللي حتى كان تخللها لازم يكون الكونت نتاعك وثم ما يسمى بالكونترول بارنتال.
1: اي بيان سور.
2: فانت كولي اي والتليفون يبات عندك، التليفون عنده اوقات معينه وانت تفكه ورد بالك تغفل ملول وتصيب باللعب. خاطر هاي شنو هي الغلطه اللي تيحوا فيها برشا اولياء؟ تجي سلعه الصيف يخليوه حاسيل يقول لك كيش باش يعدي وقته، انا مسيب قداش من ساعه قدام التليفون، راهو بعد ما عادش نجم تنحيه خاطر سي ادمن عليه. فراهو التليفون حتى كان عطيته المراهق كيما انسان تعطيه برميل تاع كهرباء. راهو انت كي تعطي انسان برميل تاع كهرباء مش هكاك يسوق كيما يحب، عنده ضوابط. راهو ينجم اذا كان عمل دي فوت غراف يتفك له البرميل، تتفك له الكهرباء. فهنا نفس الشيء صغير، راهو انت تعطيه تليفون ذكي بدون مراقبه من غير كونترول بارنتال، راك انت لهنا للاسف حليت باب بلي على روحك وعلى صغيرك.
1: دونك احنا اليوم كان نجم نتوسعوا شويه في النقاش، احصرنا تأثير مواقع التواصل الاجتماعي. هي تأثيرها كبير والحقيقة هو ملول بالكل ملي كان ملي تخلق هو اسمه هاتف ذكي، معناها راهو منين باش تدور باش يلقاك. شوف انت على تشات جي بي تي هبط حاجة اكتب باش تلقى معلومات مسترسلة، باش تلقى أسامي مسترسلة، باش يجيب لك تصاور، باش يجيب لك كل شيء، باش يسهل لك المعلومة أيا كانت المعلومة اللي انت حاجتك بها. حتى التبلد الذهني ولا موجود، يعني انت انا مش نكتب مراسله نمشي للتشات جي بي تي نكتب مراسله، باش نقول للناس راهي واضحه، راهي مراسله كي تبدا مكتوبه والا لا كرياسيون كي تبدا خارجه من نفسك ومن روحك تبدا ظاهره، كي تبدا تشات جي بي تي تبدا باينه خاطرها ماشي بنفس المسار. دونك صغيراتنا

0: الأستاذ مثلا مش يخرج اكسكلو بربي كي يخرج هو قدام الكوليج شنو مش يتعلم راهو اغلب الكوليجات توا ولات المخدرات موجوده في محيط الكوليج
1: وذاك علاش
0: كل انواعها هذاك علاش الحقيقه مهم على الاخر القرار اللي طلع مؤخرا اللي هو المراهقين قرار سيد وزير التربيه هذا قرار مهم كنا نستناو فيه عنا برشا راهو المراهقين ما لازمش يخرجوا في محيط الكوليج هكاك بدون رقابه اما لازم يكون قرار مكتمل علاش احنا المفروض ثم حاجات تقدم القديمه ما ثم حاجات قاعده تؤخر كيما شنو انا نثبت على روحي قبل مثلا كي قريت في الليسي قبل المرحله الاعداديه راه كان عندنا برشا نوادي في الليسيات يعني في العمر نتاع 12 13 عام كان عندنا نادي الموسيقى ونادي المسرح وكنا نقراو المسرح والموسيقى كماده كان ثم نوادي يعني كنا نقعدوا في الكوليج حتى كي نقعدوا غادي في الليسي سامحني كان ثم اذا كان ثم ساعه كروس سال دو بيرمانونس العشيه نهار الجمعه العشيه والسبت كان ثم نوادي زاده الصغار المقصرين في خدمتهم وقتها اللي ما يخدمش تمارينه او يكون مقصر كان ثم مراجعه تكميليه اما خير انت تعاقبوا بكونك تعملوا مراجعة تكميلية وألا سامحني تعملوا طرد ثلاثة أيام راه ثم مراهقين هو بالعكس لوج عليه الطرد هذاك الاكسكلو لوج عليه وزيد هو صغير كي باش يغيب خاطر خرج اكسكلو وتعرف ثم برشا مراهقين ساعات ما يقولوش لوالديهم وجاب ربي توا ثم حكاية المساجات اللي المفروض توصل به راهو المراهقين هذوك بالعكس ساعات هما يستفزوا الاستاذ باش يخرجوا اكسكلو وراهو هو كي باش يرجع من بعد باش يضيع كيما نقولوا راس الفتله مازال ينجم يتبع الدرس اللي غاب عليه ساعه وساعتين ومن غادي يبدا الانحدار الدراسي
1: طبعا طبعا والانحدار الدراسي يبدا زاد من الاكسكلو الاكسكلو ماهوش قانون راهو دونك ماهوش قانوني باش تخرج انت تلميذ تحرمه من ساعته اذا كان ديما نقول القله القليله خاطر احترم جدا معناها الاساتذه واساتذه التربيه بيان سيغ ومعلمي التربيه
0: اكيد ثم نقطه اخرى حبيت نضيفها اللي المراهقين عندهم طاقه كبيره كان موظفتهاش في الباهي وفي الانشطه وفي الثقافه وبين تويكا رياض الاطفال دور الثقافه دور الشباب ما عادش دورها كيما قبل الحقيقه راهو زاد النصيحه للاولياء راهو صغيرك في بلاصه ما تسكر عليه الدار وتعطيه تليفون ذكي دخلوا في انشطه ثقافيه ورياضيه خاطر الطاقه هذيك ما حطيتهاش في الايجابي باش تمشي للسلبي
1: باش تمشي للسلبي خليني زاد نقول لكم الحقيقه عرضني فيديو قلقني برشا برشا نتصور قلق برشا ناس زادة في على منصة تيك توك دونك بنية عمرها 15 سنة دكتورة أرون 16 سنة كلام موجه إلى من رموز الدولة تقول له لمكش مش دبر عليها وكلام منافي للأخلاق بوجه طول بين بكلام الحقيقة أنا حشمت دكتورة أنا بعثه لك الفيديو باش حبيته سيبور معناها باش نحكيه بيه دونك شو هذا المراقبة ساعة هذه والله العظيم وكل مرة نقول راهو بالحق التيك توك هذي لازمت تجديد معناها قانون ردعي فيه إذا تتجاوز الأخلاقيات دكتورة أرو معناها بالحق راهو قلبي وجعني أمها ويني؟
2: أي دور الأولياء
1: وينهم؟
2: وكيفاش أنتخ بغنتيز راهو فما بلدان في العالم اللي تيك توك راهو ممنوع
1: إيه علاش إحنا
2: باش نبداو الحين
1: عنا 5 سنين و3 سنين و4 سنين وإحنا من هوني من قدام الميكرو هذا قلنا ردوا بالكم راهو هذاك الفخرة راهو فخ التيك توك راهو فخ
2: أنفيت هو الصغار ولا حتى الكبار اما سبيسيالمون نحن نحكيوا على شريحه سيارة. عمريه معينه اللي هما الصغار وفيت هما علاش ما عادش فما الخوف وكيف ما قبل ولا الاحترام وكل وفيت الصغير يتخبى وراء الاكران هذاك ما عندوش ان فيزافي تو انا كي نجي جو مادريس الدكتور باغ اكزومبل عندي وجه مقابلني وعندي انسان نحكي معاه وكل شيء فما كيفاش باش نغزل له في وجهه كيفاش باش نتكلم اكسيتيرا الصغار لي زونفون وقت اللي يتخبيو ورا هكا الاكران هذاك وما فماش ان فيزافي باش كيل سادريس ياخذوا لي زايز نتاعهم اكثر من لازم وراحتهم ووقتها في بالهم هذاك هو التعبير سده اخرى هما صغار ما يعرفوش لي ليميت نتاع حريه التعبير واودولا دو حريه التعبير كي نتيحوا في فخم نتاع كلام خايب وما نعرفوش شنو نقولوا وشنو نخرجوا من فمنا
1: لا يعرفوا
2: حاجه اخرى
1: ولا يعرفوا
2: اما اونفون اما ما يعرفوش العواقب اللي كونسيكونس اللي تنجر عليها
1: علاش العواقب نحكي كيما هكا على خاطر ما صارش درس به لحد منهم باش توفى انا نتكلم هكا انا مربيه زاد راني يلزم

0: اللي غلط غلطة يتحملها من خلالك أنت دكتورة أروى. بربي يقول لي دكتورة نحب نفهم أنا عمره عام وعمره 17 سنة هو طفلة
1: بي احنا تويك المواقع التواصل والميديا هذوم الكل خليه الصغار يكبروا قبل وقتهم يعني مثلا توراو ثم صغار يعمرهم 8-9 سنين يدخلوا على مواقع اباحيه في التليفونات
0: حدث ولا حرج
1: حدث ولا حرج فهذا خليه صغير بصفه عامه يتعرض لحاجات قبل عمره وهذاك بالضبط وهذاك يخليه يكبر قبل وقته معناها وللاسف صغار اللي كيما هكا اللي يحكيوا كلام بذيء وراو البنيه اللي حكيت عليها ما هيش اكسبسيون راهو للاسف ولا ظاهره فاشية. الأسباب الرئيسية أول حاجة اللي تحقوا ثم برشا أولياء مقصرين في كونهم يعلموا القدوة الصغير شو معناها احنا قبل تربينا عليه نهبطوا عينينا كي حد كبير يحكي معنا المعلم كاد المعلم أن يكون رسولا احنا توا قدام الحقيقة نسبة معينة من الأولياء باش ما نعممش اللي هو بالنسبة ليها المعلمة على أقل حاجة تنادي ولدها تنوريك فيها تو نشكي بها تو وتمشي هي تسمع الكلام للمعلمة أنت صغيرة ذاك شنو تحبوا يطلع إذا كان أنت كأم أو أنت كبو سمحني طايح قدر المربي الصغير ولي ما عادش عنده قدوة يلي بالنسبة ليه يحكي مع الناس اللي أكبر منه والمفروض يحترمهم بطريقة بصراحة ما فيها حتى احترام غير كيكا المراهقين معروفين بما يسمى الاقتداء راهو تلقى عندهم قدوة إذا كان هو ما قاش القدوة الصالحة قدامه راه باش يتبع القدوة اللي يقدموا الآخرين اللي هما هذوك تيك توك وغيره
0: أول قدوة سيدتي الدكتورة هي العائلة هما لي بارون الأم والأب هذم القدوة الأولى ما عاش يقولوا لي والله من المدرسة تعلم هذايا كله والله من الكليج تعلم هذايا كله دونك شنو تحب تقول لهم الأولياء بربي اللي نحكيه بطبيعة الحال على فئة معينة من مردودية التربية على صغارهم
1: نحب نقول لهم اللي قبل ما تجيب صغير لازم تتعلم الحق كيفاش تربيه
0: وتختار امه زين
1: اكيد معناها تختار شريك حياتك اللي مش هكاك انا باش نعرس وكهو على خاطر راهو الصغير اول ما يحل عينيه باش يتربى عليه مناخ عائلي اللي هذاك باش ياثر فيه من بعد كان المناخ العائلي فيه احترام صغير باش يحترم كان المناخ العائلي فيه عنف هو باش يكون عنيف فهذاك علاش بربي بالحق خمو ديما راك اللي باش تزرعوا توا راهو المراهق هذاك هو البذرة اللي انت زرعتها في الطفولة راك باش تحصدها من بعد في المراهقة وراهو اني كما البنية اللي حكيت عليها اللي تقول في كلام بذيء الشخص عالي في السلطة انا ما تصورش اللي هي تعيش في مناخ سامحني يا سليم
0: انا معك ما تعيش في مناخ سليم ميسالش انا معك لكن زادة اذا كان عمر هو سميناهم احنا نقولوا نوريسون بيبي نقولوا بريادو ادو ايه هاو عندهم تسميات يا اخي 14-15 سنه عايشك يا سيدتي مازال طفله
1: اكيد هنا الولي مقصر عليه تو برشا اولياء يقول لك مثالش كي ندادها راهو شوف ما ثم ضوابط وحدود تربويه ثم اولياء يقول لك ليه ما هو التربيه الحديثه والتربيه الايجابيه فاهمينها بالغلط راهو شوف حتى كي تقول انا وبنتي صحاب ولا انا ولدي صحاب راهو صغير ينجم يكون عنده 100 صاحبه ما عنده ام وابو برك راهو دورك قبل كل شيء هو توفير الحدود التربويه صغير راهو اذا كان جاوز حدوده لازم تعلمه الا راهو باش يتعاقب طريقة معينة مانيش نحكي على العنف أما راهو الصغير لازم تعملوا ضوابط وحدود تربوية من هو صغير ما كانش راهو ينشأ عليه قلة الاحترام وهكا ترى يبيح الروح وباش يقول كلام بذيء الناس اللي هي أكبر منه
0: أكبر منه
1: وكما قالت الدكتورة أروى راهو بالحق المراهقين ساعات يحبوا يحسوا اللي هما أبطال أو لجلب الانتباه كي يقف قدام شاشة اللي هو في الحقيقة ما ثماش فيزافي يعني هو راهو مش كيما يقابل في ناس قدمه يحط الكاميرا قدمه ويحكي أي بالضبط فهو يحس بموقع قوة اللي هو يحكي اللي يحب كما يحب ويعتبر حرية هذه مش حرية بتبيعة وهنا ديما يقعد دور الولي أولا وأخيرا ما نقولش أولا وأخيرا معناه هو أهم دور هو الولي وبعد بالحق تجي المؤسسات التربوية
0: المؤسسات التربوية مطالبة الحقيقة زادة برشا خدمة هذه أكيد مطالبة زادة كيف كيف بخلق النوادي نرجع للنوادي دكتورة نويد
2: دكتور قالت موسيقى ومسرح
0: أي.
2: والله العظيم أنا قريت كوتور في ليسي خزندار معناها أنا جيتي اون أدوليسانت سيتي أون أفي ميم دي سيونس دو كوتور كيفاش نعملوا الغرزة وكيفاش
0: جيتي
2: في ليسي خزندار
0: تريزا
2: معناها سيتي أن غران ليسي يافي تيلمون دو بروف سيتي كالكو شو و أونتر بارونتيز أنا قريت في مدرسة ابتدائية كل سامدي كل نهار تسبت اون فوزي لا لوسون دو مورال شنو معناها جينا الاستاذه سيتي لو كور زاد شويه فما مش بروغرام نتبعوه حسبنا المفقد اخر العام شنو اكسيتيرا راهو وقت اللي تجي البروف وتعمل لنا لوسون مورال سي كوا جي تقرا لنا قصه ونحن نبداو ملمومين عليها باش نخرجوا العبره هذيك 2 اور كاملين شاك سامدي سيتي لو سامدي ماتان نبداو نستناو فيه بدقيقه ودرج باش نخرجوا العبره ولازم كل واحد يخرج العبره اللي فهمناها من القصه كيف ما قال الدكتور البطل هو الطيب البطل هو الناس
0: هو
2: الباهي
0: يحل المشاكل
2: شنو العبره من الحكايه معناها لي زكتيفيتي سي تري امبورطون
0: مهم جدا
2: بربي كي نعملوا ساعتين سبور في السمان اون راهو سي ان غران ديفولمون لو سبور وقت اللي يكون فما ستريس كبير في القرايه قداش من ساعه كان نحسبوهم اودولا دو 40 اور بالنسبه للتلميذ ومن بعديك عنده كان ديفولمون دو 2 اور اكاو فما تلميذ لازم بزوان دو ديفولي باش يخرجوا الطاقه هذيك
0: اكيد جدا اكيد جدا لكن انا زاد نحب على ملحوظه صغيره ان شاء الله يتقبلوها مني الناس الكل دونك انا خلطت على تحيه العلم تحيه العلم ويجينا كادر من الجيش يجي يعلمنا الانضباط المشية وكيفاش تقف قدام العالم متاع بلادك وكيفاش تحترم اللي بجنبك وكيفاش يكون النظام متاع المشي محليها كانت هذية فقدناها الحقيقة ماذا بينا نرجعوا لها خطر تنمي زادة روح الانتماء وتنمي التونس الحلوة وليداتنا الباهين ويقعد ديما الأمل الموجود طالما ثم دي باغون باهين وطالما ثم تربية طالما ثم الناس تحب توعي زادة خاطر نحبوكم نحبو صغارنا وماذا بينا زادة القانون هذا متاع الطفولة ما يقعدش حتى 17 سنة ياسر يلا باش نمشي شوية أخرى مع الدكتورة أروى خياري مزابي باش نحكيو على الحيوان اللي يكون مرافق لي اسم الله عليهم مرضى السرطان نحكيو الاكتوبر روز نحكيو بيان سور في حاجه معينه دونك شويه اخرى تنقاوري مشاكل خلينا نمشيو للتفاؤل بربي وشويه حظ مشكوره برشا دكتوره منال دردور طبيبه مختصه في الطب النفسي للاطفال برشا محبه قولي يعطيك الصحه اللي جيتنا اليوم
1: شكرا ربي يخليك
0: مرحبا دونك يلا شويه وراجعين

0: فيتيرينير.
1: مرحبا بكم من جديد, اهلا وسهلا. وصلنا الالو فيتيرينير مع الدكتوره البيطريه اروى خياري مزامي. باش نحكيو اليوم على الكلاب اللي ترافق المرضى. اليوم باش نحكيو سبيسيالمون مرضى السرطان, سرطان الثدي. نحكيو لوكتوبروغوز, نحكيو ان شاء الله يا ربي ديما الدنيا لاباس وانسانه لاباس, وحتى اللي مريض ديما ثم شفاء بقدره ربي. نحب نسالك دكتوره, كيفاش الحيوان يعرف اللي يعرف مريض السرطان؟
2: أي الكلب يكتشف برشا, معناها يكتشف أمراض وخاصة نحن تو بيسكو نحن في أكتوبر روز, دونك باش نحكيو سبيسيالمون على الديتكسيون نتاع سرطان الثدي, وكيفاش الكلب ينجم يعاون باش أنه يطلع المرض سرطان الثدي عند بعض النساء اللي عندهم المرض هذا. أول حاجة, الكلب معروف أنه عنده حاسة شم أقوى برشا من حاسة الشم اللي عند الإنسان, راهو 10,000 المليون مرة أقوى منها. دايوغ في مخه نحن عنده المنطقة اللي تابعة حاسة الشم 40 مرة أكثر من الإنسان. معناها بخسك مخه الكل يشم بيه, 50% من مخ الكلب هو حاسة الشم. أب بخيسي كم سا باش تكون الكلام سهل. دونك نحن حنحبوا نستغلوا الدون هذية اللي عند الكلب في تطوير العلم والبحوث العلمية, وخاصة البحوث الطبية. بالنسبة معناها المرضى سرطان الثدي والأمراض السرطانية بصفة عامة وبعض الأمراض الأخرى, البدن يصنع سكونابيل لكمبوزي أورغانيك فولاتيل اللي هما المركبات عضوية متطايرة هكا, معناها ريحة معينة يشم حد ما يشمها من الكلب إلى غيف باش إنه يشم الحاجة هذية ويطلع بها المرض هذا. بالنسبة للكلاب متدربة بالضبط يقع تدريبهم إنهم يطلعوا الريحة هذية, تكون عندهم بصمة متاع الريحة هذه, إنه أمبخانت ألفكتيف, يطلعوا بها مرض معين من مرض آخر. كيفاش الإفرازات هذية تصير؟ الإفرازات هذية اللي تخرج على الجلدة ولا تخرج عن طريق العرق. ياخذوا دي كومبريس, ياخذوا شويه قماشات حاجات يحطوهم على جلد الانسان المريضه, ويعملوا يقع تدريب الحيوان انه يطلع الريحه هذه. كي يطلع الريحه هذه يعاون في انه تصير اون ديتكسيون بريكوس للمرض هذايا. بدون انا ما عمرنا ما قلنا اللي في باش كل اسبيتار باش يعمل جروب نتاع كلاب باش يطلع الامراض, لا, اما راهو كان طلعوا عليش الكلب طلع الريحه هذه ونعرفوا لومبرانت اولفاكتيف هذه بذات البصمه نتاع الريحه هذه, نجم نفهموا كيفاش المرض هذا قاعد يتكون, ويعاون انه باش نقدموا بالعلم هذا. بالنسبه لتونس التجارب هذه راهي تعملت في العالم الكل, وفي بلادنا تعملت سبيسيالمون في فرحات حشيد بسوسه في المستشفى الجامعي فرحات حشيد في تونس, سي اش يو نتاعنا, صارت فما فرقه, صار تدريب كلاب معينه وصارت البحوث هذه وتعملت, والحقيقه النتائج كانت اكسبسيونيل. 81% من ناحيه النوعيه و 84% من ناحيه الحساسيه, معناها سبيسيفيسيتي دو 84%. سيتي اكسبسيونيل كوم كوم كوم مش معناها كوم خطوه في البحث, دو تيل سورت انه الحيوان عاون الطب باش انه يقدم ويفركس حاجات صعيبه ومهمه وحساسه كيف ما هذه. بالنسبه انا نحب نعمل اون توت بوتيت رمارك باش ما نبداش, عمره ما كان باش ما نقولش خاطرنا طبيبه بيطريه ونحكي كان على الحيوانات ونحبهم ومعناه الكلب هون يعاون برشا. بيان سور الكلب ماهوش باش ينحي الماموغرافي والايكوغرافي وماهوش باش ينحي التحاليل, اما راهو يعاون كان نعرفوا غاس للكاباسيتي نتاع الشم نتاع الكلب. اكتشفنا اللي الامراض تخرج روائح وروائح هذيك طلعها هو, وكي نطلعوا البصمه هذه بذات سيت امبرانت رانا نجموا نقدموا برشا في البحوث العلميه. اونتر بارونتيز موجود برشا الخدمه هذه, معناها سي دي زانيمو كي سون vraiment مدربين انهم يخدموا خدمه
1: بالضبط. هذه هي باش نوصل معاك, هما مدربين.
2: وي
1: مدربين, دونك ديما بور افيرتير ينجم يكون هو واقف كيما ماذا السكري كيبدا حضر في روحه ليبوغليسيمي مثلا.
2: اكزاكتومون كيف في الابيليبسي, كيف في مالادي دالزايمر, فما برشا هاني قلت لكم افرازات فولاتيل معناها متطايره تخرج على جلد الانسان وفي العرق نتاعو يطلع تتشم بالنسبه للحيوان عنده كاباسيتي نتاع شمان مليون مليون مره، معناها يشم اكثر من الانسان من 10000 المليون مره، بس نورمال باش يشم روائح اللي حتى حد ما يشمهم. وفي الاخر هو يقوم بالواجب نتاعو، راهو الحيوان المتدرب تعطيه معلومه يكبتها يتعلمها ويقوم بالواجب نتاعو على احسن حاجه. الكلاب المتدربه راهو في الشمان في الدروغ في الامراض في في في الديتكسيون نتاع برشا حاجات يقوموا بالواجب نتاعهم على اكمل وجه، وان شاء الله لا يمرض حتى حد، وان شاء الله وان شاء الله ربي يشفي الناس الكل يا رب.
1: دونك مهم جدا مرافقه الحيوان للانسان، لاكتمال الطبيعه هذيك هي تخلقنا مع بعضنا باش نتعايشوا ونعيش مع بعض. يلا منك انت زاده من الجو هذا الحلو مع الحيوان والمحبه هذيه، باش نمشيو لمحبه اخرى وتفائل اخر مع ريما شقره.

0: ملا انت مع ريما،
1: ملا انت مع ريما.
2: وصلنا الملا انت مع ريما، وصلنا الحظ والتفائل. صباح النور ريما.
3: صباح الفل، صباح الياسمين، صباح الناس المزيانه ومنوره،
2: يعطيك الصحه. دونك رمرومه كيف العاده اليوم باش نتفائلوا ديما عنا الحويجه اللي تفرحنا. ان شاء الله صغيراتنا يكونوا لاباس، ان شاء الله صغيراتنا يكونوا مثال زاده للتربيه والاخلاق. عطينا حويجه هكا تفرحنا اليوم ريما.
3: للابراج الكل،
2: كل
3: كل ان شاء الله. نبداو كل برج وشنو الورقه نتاعو وشنو برج الحمل. خد بالك من الغدرة برج الحمل، خاصة المدة هذه والوقت، خطر انت تعطي برشا من قلبك خدم مخك. برج الثور، فما برشا فلوس وجايتك برشا فلوس، عارف وين تحطها يا برج الثور. خمم وركز، ويلزمك انت تعرف مميزات الانسان اللي انت مش تعطيهم، خطر في قدامك مشروع، قراية، سفرة ما تعرفش عليها، تقول ما عندي شيء، ما تعرفش على الدنيا كيفاش تعطيك وربي يدلك. برج الجوزاء، برج الجوزاء تقول ما يجي ديما تحت سقايا ومش متفائلة وديما طاقتي سلبية، نقولك ليه، يزم تكون طاقتك إيجابية، وطاقت الإيجابية تتميز فيها يا برج الجوزاء، وتعرف كيفاش توري للناس لأنتي في سعادة وهيني. أما وقت من الأوقات ربي يعطيك شعلة، يعطيك فرحة بشارة خير على قريب يا برج الجوزاء. أما عندك إنسان مش يعاونك برشا ومش يقف معاك، قول يا ربي سبحانه، هو ربي يدل الناس الكل. برج السرطان، مش تكب على الناس الكل، برج السرطان وقتك باهي، وفما وقت من الأوقات تقول ديما عندي الفريق، ديما الناس الكل تبعد عليا، كاتب وربي مقدره وهما فيها خيرة، اللي بعد عليك له فيها خيرة. أما مش تشكب على الناس الكل، نجم تكون عندك بروجي، نجم عندك خدمة مش تخدمها، عندك إن شاء الله حاجة مش تصححها وكنت تستنى فيها برشا يا برج السرطان. برج الأسد، شكون اللي متغش عليك المدة هذه يا برج الأسد؟ خاطر أنت متكونش ماكش متواضع، متكبر برشا، طيح شوية من روحك مش تعرف كيفاش تعرف كيش تميز روحك. أما وقت من الأوقات منحبكش تخسر برشا عبيت يا برج الأسد. أما فما فلوس، أما إن شاء الله تكون في الخير مش في الشر، وربي يعطيك ما تتمنى. برج العذراء، برج العذراء تتوافق مع برج الدلو وتتوافق مع برج العقرب. برج العذراء إن شاء الله وبإذن الله فما بشارة خير، فما إنسان مش يطلعك، أنت حتى في مخك ليلي وبقي مهمش يا برج العذراء، ما تتمهمش، كل حاجة في وقتها، وأرزن وأعرفش تتخرج من فمك ومميزاتك مع العبيد اللي أنت دايرة بيك، وفك علينا من الخلطة يا برج العذراء. برشا خلطة المدة هذه وبرشا ناس كلها مو مشايمين رواحة. برج الميزان، وقته عاد برج الميزان. تقول عندي برشا مشاكل برج الميزان، يعني يقول لك ليه، حاجة روتينية كل ناس ما تركزش فيها، بالعكس حاجة عادية على الأخر، عندك أمنية مش تتحقق لك برج الميزان. وإن شاء الله وكثرة الدعوات والصلوات وقيام الليل وأذكار الصباح وأذكار المساء تنقذك من الحسد ومن العين ومن القري، خاطر متقلق برشا المدة هذه. أما عندك حاجة مش تحبها مش تجيك ما شاء الله. برج العقرب، برج العقرب تتوافق مع برج الثور، أما أمور مادية طيحة برشا، مكش فاهمة روحك برج العقرب. أما تنجم تكون تساعدك الغربة، صحيح مش تتوخر ومش تتعطل، مش تصير فيك برشا حاجات، أما تقعد ومش تتغرب، شوية صبر برج العقرب. برج الجدي، برج القوس، قلنا نسينا برج القوس، برج القوس تقول قد ما أني نخدم قد ما أنت تلقى، توقف سبحان الله، معناها ربي يرزقك وربي يعطيك وربي يمشي ميزك في برشا حاجات. أما عندك فرحة فرحتي، وعندك كادو مزيان برشا، وعندك تصحيحة مصححة، خاصة ورد بالك من الحاكم يا برج القوس. برج الجدي عندك عمرة، معناها عندك كادو بتاع عمرة، أما الروتين قاتلك برج الجدي، وإن شاء الله فما أمور تخمم فيها تركز عليها برج الجدي، وإن شاء الله تكون في القبول إن شاء الله، وربي حل مكتوبك، وإن شاء الله في القريب إن شاء الله يا برج الجدي. برج الدلو، شكون عندك مريض وما تقلق برج الدلو، ما تخافش عليه، إن شاء الله لباس وقت ويتحل برشا حاجات. أما عندك إصرار، عندك حاجة مش توصل لها إن شاء الله وبإذن الله، ومش تتحلك برشا بيبي. وبرج الحوت
2: نختمه معاه،
3: برج الحوت عندك حاجة ما بين البيع والشراء، فما في القريب، وعندك بروجي، عندك حاجة مش تجي عليها، وان شاء الله ربي يسهل لكم الناس الكل، ومرحبا بالناس الكل، واللي يحب على قراءة خاصة يكلمني على الواتساب 94 423 260.
2: شكرا ريما الشقرة، شكرا ليك زادة. نحكي سمية صغير في الإخراج التقني، نرجس قلال الإخراج الرقمي، أنا أحلام غيلان كنت معاكم في الإعداد والتقديم. نشكر برشا زادة فيد دريسينج باي ليلي الكورنيش. نحكي سوسة تلقاو ديما برشا حاجات مزيانة عندها مستعملة أو غير مستعملة. يلا نقولكم بابا، تلقاوني غدوة إن شاء الله في موسيقى جينا. جوهرة
0: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
4: Get ready with me, bon plan. أول حاجة نجبو تليفون المكتوب ولا الساك. By the way, لازم تكون أريدو. نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكار. And guess what?
5: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبلي ماي أريدو.
6: أريدو طور عالمك.
7: بعد الباك طموحك يستحق مستقبل كبير. هندسة طيران، جيوماتيك وتوبوغرافي وانفورماتيك نلقاو في داتا ساينس، انتليجنس ارتيفيسيال اي كلاود اي انكور ليسانس ان جيني ميكانيك. دبلوم معترف به عالميا مع إمكانية منح دراسية. 5 اختصاصات في فرصة واحدة في ليزات يونيفرسيتي. اتصلوا بنا توا على 71 942 422، ولا زورونا في 15 نهج المعمل الشرقية 2. ليزات، هون يبدأ المستقبل.
8: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفلات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990، وكون من الرابحين في دار العيلة. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين. على جوهرة اف ام.
9: برعاية نوفالير بي ذير.
10: بيزنس نيوز.
11: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. أعضاء اللجنة الاستشارية لبرنامج تأهيل الصناعة صادقوا على ملفين لمؤسستين صناعيتين ناشطتين في مجال صناعة مكونات السيارة والطائرات ومجال التعليب المعدني باستثمارات جملية بلغت 63 مليون دينار ومنح ب 9.5 مليون دينار حسب بلاغ لوزارة الصناعة. كما تمت المصادقة على أعمال اللجنة المضيقة لبرنامج تأهيل الصناعة المنعقد يوم الأربعاء الفارط، واللي ضمن 23 ملف تأهيل بكلفة استثمارية بلغت 82.3 مليون دينار، ومنح ب 11.6 مليون دينار و 57 ملف لاستثمارات تكنولوجية ذات أولوية بقيمة جملية بلغت 3.17 مليون دينار ومنح ب 1.26 مليون دينار. القروض ومساعدة الجامعات المحلية يمول خلال السنة الحالية استثمارات ومشاريع تنموية لفائدة 7 بلديات بولاية زغوان من خلال تقديم القروض والمساعدات، وتوجه القروض نحو إنجاز مشاريع تتعلق بالبنية الأساسية على غرار التعبيد والإنارة العمومية وبالمنشآت الخدمية كالمسالخ ومحطات النقل، بالإضافة إلى تهذيب الأحياء السكنية والأسواق الأسبوعية واقتناء المعدات والتجهيزات الإعلامية. والمشاريع البلدية الممولة بالجهة تتوزع إلى 4 مشاريع في مرحلة البرمجة بكلفة إجمالية تناهز 5.3 مليون دينار و15 مشروع في مرحلة التشخيص والدراسات لم تتحصل بعد على المصادقة النهائية بكلفة تقدر ب 4.3 مليون دينار، بالإضافة إلى 18 مشروع قيد الإنجاز بمجموع مصادقات نهائية تبلغ نحو 10.9 مليون دينار، يساهم الصندوق بنحو نصفها في شكل قروض ومساعدات. فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجوية للتجارة بنابل رفعت خلال شهر سبتمبر المنقضي إجمالي 340 مخالفة اقتصادية بعد 1530 زيارة تفقد أمنها 122 فريق مراقبة اقتصادية، وتم القيام ب 25 عملية حجز لمواد ومنتجات أساسية حسب أكدته المديرة الجوية للتجارة بنابل سهام المبروك، اللي وضحت كذلك أنه عمليات المراقبة شملت عديد القطاعات وأنه أغلب المخالفات سجلت في قطاع المواد الغذائية ب 83 مخالفة و 55 مخالفة في قطاع المواد المدرسية و 58 مخالفة في قطاع التبغ و 52 مخالفة في قطاع الخضر والغلال. وأشارت لأنه المخالفات المتعلقة بالزيادة والترفيع في الأسعار احتلت الصدارة ب 151 مخالفة. شركة تونسية للملاحة أعلنت عن برمجة رحلات جديدة على خط جرجيس خلال الفترة الشتوية، وذلك في إطار الحرص على تطوير خدماتها والاستجابة لانتظارات الجالية التونسية المقيمة بأوروبا. وتتوزع هذه الرحلات حسب بلاغ الشركة إلى رحلة مارسيليا جرجيس من 11 إلى 13 ديسمبر، ورحلة ثانية في الاتجاه ذاته من 9 إلى 11 جانفي 2027، ورحلة ثالثة بجرجيس لجرجيس مارسيليا من 11 إلى 13 جانفي 2027. وذكرت الشركة أنه كل هذه السفرات سوف تؤمنها أو تؤمن على متن السفينة قرطاج. مؤشر بورصة تونس تيونانديكس أنهى معاملات الأسبوع الممتد من 28 سبتمبر إلى 2 أكتوبر على ارتفاع بنسبة 1.6% ليتجاوز 18703 نقاط، لترتفع بذلك مكاسبه منذ بداية السنة إلى 41.4%. وسجلت المبادلات خلال الأسبوع نسق محدود في ظل غياب تبادلات في شكل كتل، حيث بلغ المعدل اليومي لحجم التداولات 6.8 مليون دينار. حساب الجري الخزينة التونسية بتاريخ 1 أكتوبر انخفض إلى حدود 1411 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 29 سبتمبر في حدود 1612 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 2 أكتوبر فارتفعت إلى حدود 23645 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 92 يوم، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 1 أكتوبر في حدود 23467 مليون دينار، أي ما يعادل كذلك بأيام التوريد 92 يوما. دوليا أسعار النفط تراجعت عند التسوية وسجلت خسائر أسبوعية يوم الجمعة بعدما وافق القادة الأوروبيون على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب كميات من احتياطيات الديزل اللي عندهم بهدف خفض الأسعار وتقليل الحاجة إلى استيراد الوقود من الولايات المتحدة. وانخفضت العقود الأجل لخام برنت 6 سنتات أو 0.06% لتبلغ عند التسوية 102.25 دولار للبرميل. أسعار الذهب تراجعت يوم الجمعة متخلية عن مكاسب سابقة بعدما ضغطت ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية المرتفعة على المعدن الأصفر، مما أبقاه على مسار تسجيل خسارة أسبوعية. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.85% إلى حدود 4142.22 دولار للأوقية، مسجل تراجع بنحو 3.33% خلال الأسبوع. ونختم بسوق الصرف، الأورو 3 دينارات و374 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و991 مليم، الدينار الليبي 464 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و219 مليم.
10: Business News.
12: جوهر FM. Tendance.
13: Tendance. برعاية
14: عسلامة. Get ready with me. Ventlan. And guess what?
15: مع أوريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أوريدو.
16: أوريدو طور عالمك.
17: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا اتبعوا فينا وين ما كان يوصلكم صوتنا عبر جوهرة FM. اليوم باش نحكي على روبو جديد خدمته شركة اسمها Agility Robotics، روبو بشري سميته ديجيت 5، وكنا قبل في تندانس حكينا على ديجيت 4. الروبو هذا طوله متر ونص وتم تصميمه خصيصا لنقل المواد إلى جانب الأشخاص، وين في المستودعات ومرافق التصنيع يعني إذا كان عندك دب وبش تحول فيه السلعة وإلا مرافق التصنيع في وسط المعمل. نلقاوه تم التطوير امتاعه في مدينة اسمها السلام في ولاية أوريغان، وينجم يهز 25 كيلو بشكل متكرر مع إمكانية إعادة شحن الروبو خلال 9 دقائق فقط. دونك هذه أبرز موديفيكاسيون صارت ما بين الديجيت 4 والديجيت 5 اللي هي طريقة الشحن متاعه والسرعة في الشحن متاعه اللي ولات ما تستغرق كان 9 دقائق والبطري تشدك 90 دقيقة من العمل. حاجة أخرى زادة بدلوها في الديجيت 5 هي اللي كونوا نحاو السقين المنحنية إلى الخلف واللي كانت تشبه برشا بسقين الطيور، وبدلوها ردوها بانحناء جديد وطريقة جديدة في استعمال السقين اللي هي قربت برشا إلى حركة الإنسان. نعاود نذكر اللي كونوا الروبو هذا شبيه بالإنسان، طوله متر ونص، يخدم ببطري توفر لنا 90 دقيقة من التشغيل قبل ما نستحقه إلى إعادة الشحن واللي ما تستغرق كان 9 دقائق. وهكا للحساب الصغير هذا اللي نجم نعملوه، الديجيت 5 ينجم يخدم الأكثر من 20 ساعة في النهار بطبيعة بشرط أنه يتمكن من العودة بانتظام للباز دو شارجمان امتاعه. شركة الأجيلي تعلن عن التزامات مشروطة بقيمة تفوت 300 مليون دولار أمريكي لمنصة الديجيت 5 وإتاحة الوصول المبكر إلى الروبو هذا في نص الأولاني من 2027. وقالت لك النجم نصنع لكم ما يوصل ل 10,000 روبو سنويا. بالنسبة للسوم يزمنا نستنى شوية ونشوفوا اسكو سي رونتابل بارابور على الاستعمال العادي وإلا لا. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة نتقابلوا في موعد جديد في لمن.

Alonso Mag. Consomag مع أسماء الشهر. العشرة واثناشر دقيقة على موجة جوهر فم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كونسوماغ، المجلة اللي بيان سور تجيكم كل جمعة باش تقول لك شنو يلزم تستهلك الجمعة هذه الشهر هذايا بأحسن الأسوام، نصائح بيان سور استهلاكية، ونعرفوا اللي فلوسكم عزيزة عليكم بيان سور خاطر تعبين عليها برشا، على ذاك يلزمك تحطها في البلاصة المناسبة لها، ويلزم زادا من واجبنا في كونسوماغ نوريكم ونعلموكم كيفاش تتصرفوا بحذاقة وشنو ينجم يربحكم زادة برشا فلوس. هذا هو دونك لو كونسيبت دو كونسوماغ بيان سور اللي تهتم بجيب المواطن التونسي. اليوم او منو باش نحكيو على حساب الادخار في الاسهم، كيفاش ينجم يربحك برشا فلوس اكور تيرم اي لون تيرم. بيان سور خرجاتك تنجم تكون بلاش الويكاند هذايا، خاصه غدوه، دونك وي تنجم تمشي بلاش غدوه وفي شهر اكتوبر زادة كيف كيف تعمل جو تتفرهد وبلاش، وفما زادة بلايص تنجم تمشي لهم باقل من 10 دينارات فقط. وباش نحكيو زادا مادامنا دخلنا في شهر اكتوبر ومادام مازلنا في البدايه نتاعو، فما العديد من الفرص اللي تنجموا تلقاوها في الشراءات في شهر اكتوبر، نجم تحضرهم للشتاء، كيما تشري حاجه توا تلقاها بسوم مناسب. اعرف اللي كل ما يقرب الشتاء كل ما سومها يزيد، على خاطر يولي بيان سور الضغط اكبر في السوق على الاحتياج للشيء هذاك. تو نشوفوا بعد شويه دونك شنو نجموا نشريو في شهر اكتوبر باسعار تفضل، وشنو التوجهات الاستهلاكية للتونسي في شهر أكتوبر. هذا بيان سور الكل يهم كل مواطن تونسي عنده عويلة وإلا يصرف على روحه. دونك ركزوا معنا مليح، لي كونساي كونسو، لاكتواليتي كونسوماغ، ولو شيفر كونسوماغ أكيد اليوم معاكم سويعة كاملة نحكيو على الكونسوماسيون تونيزيان في كونسوماغ. شوية آخر بيان سور تلقاو كما قلنا لكم حساب الادخار في الأسهم اللي بيشربحك برشا فلوس بعد الغناء بيان سور. نرجعو لكم تتسويت.

0: كونسو كونساي.
1: كيفاش نجم تربح فلوس عن طريق دفع أقل ضرائب ممكنة؟ هذا اللي باش تعرفوا عليه اليوم في كونساي كونسو مع سي أحمد العيادي رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالوسط.
2: اليوم شوفوا كيفاش عن طريق حساب الادخار في الأسهم نجموا نربحوا نخلصوا أقل ضرائب وبالتالي نجموا معناتها نربحوا أموال ديريكتومون معناتها لهنا الحاجة اللي باش نحكيوا عليها اليوم الحقيقة حاجة هائلة برشا ومفروض لازم نعرفوها وتهم كل ما هو أجير وإلا زاد كيف كيف أي صاحب مهنة حر. الحساب هذايا هو حساب يصير فيه انفستيسمون عن طريق بنك وإلا عن طريق شركة مالية كما مثل انترميديار في البورس. والحساب هذايا نجم ننفستيو فيه على عام كامل حتى نوصلوا المبلغ 100,000 دينار كليميت سوبيريور. بالطبيعة كي نحكيو ليميت سوبيريور معناتها نجمو ننفستيو 4,000 دينار، نجمو ننفستيو 10,000 دينار ولا أكثر، المهم ما نفوتوش 100,000 دينار. والانفستيسمون هذايا فيه زادا كيف كيف كونديسيون أنه يلزمو الانفستيسمون يقعد بلوكي المدة ما تقلش على 8 سنوات. هذا لي زونجاجمون اللي عندنا. الربح ديريكت باش يجينا في الامبو اللي باش ندفعوه في اخر العام. دونك اذا احنا اجير دونك نعرفوا الاجير كل شهر يتقص عليه عن طريق المؤجر نتاعو حاجه اللي اسمها خصم من المورد، وكان مهنه حره نعرفوا انه في اخر العام باش نخلصوا الامبو على حسب الديكلاراسيون باش نصبها. دونك لهنا باش نعطيكم معناتها فكره صغيره. ناخذوا اكزامبل كونكري. الاكزامبل كونكري نتاع انسان عنده شهريه نتاعو 1500 دينار. 1500 دينار باش ينفستي بما قيمته 10,000 دينار نجم يقسمها كل شهر وإلا يدفعها مرة برك، المهم في سنة 2026 مثال. دونك لهنا باش تجيه زيادة ديريكتومون في الشهرية كل شهر بما قيمته حوالي 200 دينار. دونك نحكيو في حاجة مهمة برشا، معناتها كان ياخذ في 1,500,000 شو اللي ياخذ 1,700,000. لهنا شنو مطالب هو باش يعمل؟ يلزمو ياخذ اتستاسيون من عند البنك اللي صب فيها الفلوس هذه، والفلوس والاتستاسيون هذيك يقدمها للاجير نتاع المؤجر نتاعو، والمؤجر باش يولي يقص عليه اقل خصم من المورد، وبالتالي سيستيماتيكمون باش يرى السالير نتاعو تزيد. الاتستاسيون هذه ينجم يعملها اون بلوك، يصب الفلوس كل العام الاول الشهر الاول، والا ينجم يقسطها على قداش شهر، وينجم يبدا الموضوع هذا في وسط العام ولا أول العام، طبعاً باش يتمتع بالأفونتاج الكل من المستحسن يبدأ أول العام. ناخذوا إكزامبل متاع إنسان شهريته أقل 900 دينار. 900 دينار في الشهر نت، لهنا إذا هو باش ينفستي فلوس اللي لمهم 3,000 دينار كهو. دونك انفست في الكونت إيبارني أكسيون هذا اللي نحكيو عليه حساب الادخار في الأسهم. 3,000 دينار هذوما باش يمكنوه أنه يربح ديركتومون 44 دينار في الشهر. دونك في الشهر اكزاكتومون، دونك سي مونطون كونسيديرابل. نمشيو للانسان اللي عنده اكثر امكانيات، مثال شهريه نتاعو 4,100 دينار في الشهر، حاب ينفستي بما قيمته 15,000 دينار كسوا على 12 شهر ولا حتى كل تريمستر ولا كل سيمستر ولا حتى مره في مره برك. هذا السيد ديريكتومون باش يربح بما قيمته 540 دينار في الشهر. دونك المبالغ مهمة جدا. الكونديسيون كما قلنا ما يزموش يجبد الفلوس نتاعو في مدة أقل من 5 سنين، وما يزموش يفوت الانفستيسمون أكثر من 100,000 دينار. حاجة أخرى مهمة، مش هذا كهو الربح، الربح خاطر لهنا نحكي على انفستيسمون، فلوس لكم شو قدو نتاعو. حكينا حد الآن على الربح فيسكال شو ينجم يكونوميزي من البيمون تالنبو، لكن فما ربح آخر مهم. ربح آخر مهم هو الفلوس اللي حطهم باش ينفستيهم، عبارة بلاسمون ادخار والادخار عليه ديزانتيغي، معناتها قاعدين يجيبولو أون باغاليل بعد 8 سنين كل عام المونطون قاعد يكبر، وباش يولي يتمكن أنه يربح أكثر فلوس في كل ديزانتيغي اللي باش يجيو ماك البلاسمون. دونك عنا زوز حوايج نربحوهم، إيكونومي من الضرائب اللي ندفعوهم هذاك ديريكت تاخوهم، والحاجة الثانية اللي زنتري اللي أنت تخوم على كل ادخار اللي عملته واللي هو يمكنك تربح برشا فلوس.
1: حساب الادخار في الأسهم يربحك برشا فلوس، فلوس بيان سور ا لون تيرم اي ا كور تيرم كي تدفع أقل ضرائب. ديما تبعوا لي كونساي نتاعنا في كونساي كونسو معنا كالعادة في كونسوماك كل نهار سبت من 10 ل 11. خليكم معنا. كونسو كونساي.

انتم تسمعوا في كونسوماغ اللي قلت لكم عليه من الاول اكيد باش تلقاوه معانا، واللي هو اهم حاجه وين تنجم تخرج الويكاند هذايا بلاش، خاصه الويكاند هذايا ونحكيه على غدوه، خاصه 4 اكتوبر 2026. 4 اكتوبر 2026 هو اول احد من شهر اكتوبر، ولذا الدخول مجاني لكامل المواقع والمتاحف الاثريه، من بينها اكيد العديد من المواقع. نحكيه في سوسه مثلا، عندنا الرباط الاثري بسوسة، عن المتحف الأثري بسوسة، عن موقع حضرموت لو سيت اركيولوجيك دو هادرومات، عن سراديب دونك عديدة دي كاتاكومب موجودة، ما نعرفش إذا كان لاكسين تاعها الحقيقة موجود للعامة وإلا لا، ولكن الدخول لها مجاني في سوسة. بالنسبة للمسير عن بيان سور الأشهر رباط المنستير، اللي برشا ناس تحب تمشي وتشوف المنستير بعين أخرى في رباط المنستير، المدينة العتيقة هذيك بتبيعتها ديما مجانية نهار لحد وكامل الأيام، تعمل دورة ترد النفس خلينا نقوله في المدينة العتيقة في المنستير والمدينة العتيقة في سوسة. فما دي غوين دي غومان في المنستير كيف كيف، وهناك العديد من المقابر البنيقية زادة تنجموا تلقاهم، والعديد من المواقع. ادخلوا اعملوا طلع اعملوا بتيت غشيرش دونك، وشوفوا أنهي المواقع اللي تحبوا تمشيوا لها. في المهدية أكيد المدينة العتيقة كما قلنا، الدورة اللي ترجع الروح، المتحف الأثري بالمهدية غدوة والدخول مجاني، وفي الجم غدوة زادة كيف كيف مسرح الجم الروماني، المتحف الأثري بالجم، الكلهم بلاش. دونك هز صغيرات خلي يتعرفوا بيان سور على تراث بلادهم، خليهم يعملوا تصويرات مزيانين في وسط المواقع الأثرية هذية، لأنه غدوة الحقيقة فرصة ممتازة، خاصة مازلنا ما بديناش الامتحانات والضغط متاع القراية وضغط الامتحانات والطقس مزيان، دونك أحسن النهار باش نخرجوا كعائلة ومجانا. هز الساندويتشات معاكم، هذو ما ندخلوا في الكونساي كونسوماغ، اعملوا دي ساندويتش فخوا حطوهم في لي ساك بتاعكم، ومشي وتمتعوا بالحضارة متاعنا في تونس، بالحق حاجة ياسر مزيانة. متحف باردو زادة اللي موجود في تونس زادة كيف كيف، العديد من المتاحف كيف كيف، الموقع الأثري بقرطاج، الكلهم مجانيين غدوة. وين ما انتي خيرات بلادنا غدوة، والمواقع الأثرية والمتاحف على ذمتك، والدخول مجاني للعائلات الكل. كيف كيف فما هناك العديد من المهرجانات، كي نحكيوا على لاجوندا تاع اكتوبر اللي تنجم تكون موجود فيهم وتتمتع اكيد بالبرمجه هذه بطريقه مجانيه، منهم مهرجان الشباب بولايه سوسه اللي يبدا نهار 17 اكتوبر، فيه عديد من التنشيط، الالعاب، الورشات وانشطه شبابيه في العديد من المناطق، باش تلقاو اكيد برشا ديزاكتيفيتي مفرقين في كل بلاصة. فما زادة 27 أكتوبر أنشطة للشباب والعائلات وقافلة تنشيطية وورشات في بوفيشة في مهرجان الشباب زادة كيف كيف، وعندكم موعد 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر مهرجان التسامح الدولي بسوسة. فما في مهرجان التسامح العديد من الندوات والتوقيعات والكتب اللي مغروم زادة بالديزاكتيفيتي كولتوريل، فما العديد من السهرات الفنية والجولات الثقافية، وأكيد فرصة باش تتمتعوا بالأنشطة هذه الكل بطريقة مجانية. دونك لهنا خلينا نقولوا اللي أكتوبر حافل بالمهرجانات، خلينا نقولوا التظاهرات وليس المهرجانات، اللي تنجموا تدخلوا لها بطريقة مجانية، وفما حتى أسعار تذاكر ياسر منخفضة بالنسبة للأنشطة هذه، 2000 و3000 فرانك يعني 2 دينارات و3 دينارات، ولكن بالنسبة لي أنا أهم نهار هو غدوة، ولذا حضر روحك من توا غدوة لمعة عائلية في المواقع الأثرية في تونس الكل. مازلنا كاملين في كونسوماك، خليكم معنا.

0: حياتنا حكيو في الدوسيي كونسوماغ، واحنا مازلنا في بداية شهر أكتوبر على التوجهات الاستهلاكية لشهر أكتوبر. كيفاش نجمو نستغلوا فرص الشراء؟ فما العديد من الفرص، وأكيد فما برشا حاجات أثر أولا على جيب المواطن التونسي، وبعد نحكيو على التوجهات الاستهلاكية لشهر أكتوبر. أكثر تفاصيل في الدوسيي كونسوماغ مع سي لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية للمستهلك. سي لطفي أهلا وسهلا بك في جارة فيلم.
1: صباح الورد، صباح الفل، تحية ليك، تحية مشاهديك ومستمعيك في فرقة العمل معك، شكرا لكم زين.
0: شكرا ليك سي لطفي، مرحبا بيك العادة. تعطينا جديد وتعطينا خاصة الأرقام اللي خلينا نقول وتعطينا فكرة مبسطة وفكرة واضحة على الاستهلاك التونسي، وين ماشي جيب المواطن التونسي الفلوس، وين قاعد يحط فيها في الاستهلاك متاعه. خلينا نبدأ بداية على المخلدات اللي نجموا يأثروا على جيب التونسي في أكتوبر. الحاجات اللي قاعدوا له كما نقولوا من الصيف من الغونتري سكولير، أعطينا أكثر تفاصيل على التأثيرات الخارجة على شهر أكتوبر قبل ما نحكيه على شهر أكتوبر.
1: بالضبط، شهر أكتوبر يمتاز بكونه باش نخلصوا الفاتورة نتاع الصيف، وبالتالي كنا في الصيف تدينا تسلفنا خاصة في الخلاعة، وتو في شهر أكتوبر باش نبداو في الخلاصات هذيك، سواء تسلفنا من العائلة ولا قرض استهلاك وإلا خذينا أي حاجة سلفة من عند بأي طريقة كانت. وفي شهر أكتوبر يمتاز خاصة بالخلاص نتاع الفاتورات هذه، وهذا مكلف. علاش؟ على خاطر تعرف اللي فترة الصيف فيها برشا مصروف اللي ما تنجمش الدخل الأسري يتكفل به، وما نجموش نحن نبرمجوا عليه باش نخليه وندخلوا فلوسه من قبل. جاء الفترة هذه إن شاء الله تنجم تكون متنفس متاع القروض بدون ضمان. إن شاء الله الآلية تتسرع في ساعة باش على الأقل هالإشكاليات هذه اللي تبدأ عنا في تراكمات متاع سلف ودين اللي قاعدين نعانيو فيه. مع هذا عن الضوء، الضوء تعرف اللي فترة استهلاك كبيرة مرينا بها بفترة سخانة برشا، وبالتالي وقع استهلاك مكثف للطاقة، وهذا زيد كيف كيف فاتورته بدأت توا فبتني البوادر متاعها، وبدأت تشوفه بفاتورة غالية على خاطر استهلاك كان برشا. هذا ما يمتاز به شهر هذا، فضلا على نحضره توا الشتاء. بمعنى يلزمنا توا قاعدين نحضروا لدخول فصل الشتاء وبدأ الخريف، وكيدخل الفصل هذا معناتها الحوايج جدد تتبدل، الريتم الجوي نتاعنا كسياق عام يتبدل برشا حاجات، وهنا زاد كيف كيف نحلوا على موسم استهلاك جديد، وهنا يلزمنا نحضروا له مع هذا باش مع الاقل نصرفوا اقل حاجه ممكنه. تعرف انت توا معناتها الجلود والاحذية غالية، السبابات غالية، باش تشري حاول تمتاز معناتها الشتاء هذا كونه حسب التكهنات كونه بيجي بارد، وبالتالي هنا قاعدين حيزمنا نحضروا من توا باش ما قاعد نتفاجئوش ونشريو في اخر وقت وتكون الكلفة غالية على العائلة.
0: بشنو يتميز الموسم الاستهلاكي في أكتوبر؟ مثلا عندي خلينا ندخل شوية في الشيف كونسوماك، شوية أرقام تحكي على تضخم في الاستهلاك بالنسبة للتونسي بتقريبا 9.4% بالمعدل الاستهلاك هذا، صحيح الرقم هذا ولا لا؟
1: هنا نحن نعرف نحن كمعدل عام وكمعدل بين سنة إلى أخرى في موسم الاستهلاك تلقى زيادة بين 7-8 توصل 9 وتوصل أكثر. هذا من سنة إلى أخرى.
0: نعم.
1: نحن هذا راهو زاد كيف كيف يزمنا نشوفه السياق العام، علاش الدنيا غالية وعلاش قاعد تتغلى من سنة إلى أخرى. ثم عدة اعتبارات، لكن الاعتبار الكبير اللي هو مسيطر على هي مسالك التوزيع، بمعنى كونه محددناش أقصى هوامش الربح.
0: نعم.
1: وهناك نشوفه في المدة الفارطة مثلا كي نشوفه مواد التجميل ولا مواد التنظيف ولا كي زادت ما ثماش مبرر على زادت. وبالتالي هناك حددنا على سقف لهوامش الربح، نعرفه المسار كامل، المعمل كي يزيد يزيد تاجر الجملة يزيد تاجر التفصيل، المعمل على الزيت ما عندوش على الزيت محدد معناتها مكونات وإلا الهيكلة متاع السعر قاعدة محافظة عليها هي كيف كيف، الزيادة هذه كان نجم تحكموا فيها وما خلوش تزيد. بمعنى رقابتنا لمسالك التوزيع هي رقابة في هيكلة السعر وتحديد على سقف لهوامش الربح، وهذا يدخل معناتها في المواسم التهليكيه الكبيره. الطاقه تو منتوج انت شريته سنه ب 10,000 معناتها زياده نقولوا ب 7% تشريه انت العام الجاي باكثر. وهنا هالزياده هذه اللي زايده يلزمها تتحدد هيكله السعر، بمعنى ما نخلوهاش كيما البولدوناج كره الثلج اللي ديما قاعده تزيد وديما قاعده تكبر، مع كونه الدخل الاسري قاعده في نفس المسار ويتراوح في مكانه. وهذا هو الاشكاليه، قد تضخم الشراء لكن الدخل الاسري يقعد ديما هو بيدو، وهذا علاش تلقى تفاوت كبير ما بين الدخل الاسري وما بين الحاجيات على ذكر تدهور القدره الشرائيه للمستهلك.
0: به على ذكر الحاجيات، التونسي شنو يحتاج في شهر اكتوبر؟ بيان سور نظرا للاحصائيات اللي عندكم في السنين اللي فاتت، شنو هو اكثر حاجه يمشي يشريها التونسي في اكتوبر؟
1: في اكتوبر يشري في الحوايج نتاع الشتاء، يشري صباط، يشري حوايج الشتاء، يشري معناتها. وهنا راهو فصل كيما فصل الصيف يمتاز بشراء الفريجيدارات، في الشتاء زاد يمتاز بشراء الماشينة معناتها آلات الغسيل. وهنا هذا المنح علاش؟ خاطر يقول لك انا معناتها تلقى نسبة معينة اللي ما عادش يخاف الصيف، معروف معناتها يعني ينجم حتى عنده آلة غسيل فزدت ولا هلكت ولا ما تفاحش مليح كل شيء ينجم يعديها، لكن في الشتاء ما ينجمش يعديها.
0: صحيح.
1: دونك بالتالي تلقى تكثيف الشرايط هنا، وهنا اسمح لي نحل قوس على خدمات ما بعد البيع. نأكد على حاجة، كونه راهو كرست شروط للتجار بيع بالتفصيل في مواد كهرومنزلية، وجوبا على التاجر إمضاء عقد الضمان مع الشاري، وهذه نلقاها في كرست شروط. ونلقاها زادة كيف كيف 3 سنين، وثلاث سنين راهو هذا يلزمه، كان فيها عيب داخل ولا قال فيها عيب واحد هو اللي يهز، هو اللي يصلح وهو يرجع له، وإذا كان ما تصلحش يرجع له فلوسه. هذا موجود في القانون. وبالتالي نبعدوا على الاشكاليات اللي تقع لا وما صلحش من الموتور ولا من الواحد ولا هذا كله، فهمتني، موجود في كراسه الشروط، وبالتالي عقد الضمان وجوبا احترام. وهنا نشكر الادارات الجهويه للتجاره في كامل تراب الجمهوريه اللي واقفه وين تشكى مستهلك راهو يقف وياخذ حقه بالقانون. يعني نغلق القوس هذا ونرجع.
0: خليني نقعد في القوس هذا، حتى لو كان هو العقد اللي مضاه ماهوش موجود فيه البند هذايا.
1: العقد كراسه الشروط تضمن اللي المقرر نتاع وزاره التجاره يضمن كيفيه كراسه الشروط لبيع التفصيل في مواد كهرومنزليه. في وسط كراسه الشروط ثم ورقه ملحق هي عقد الضمان، وجوبا عقد الضمان امبريمي موجوده في الوسط، عقد الضمان راهو يتصح بين الزوز في صوره ما حتى ما تصححش الفاتوره هي اللي معناتها تضمن لك حق. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى راهو نبأ في وسط الورقة هذه اللي موجودة في كراسة الشروط يقول لك راهو وجوبا على البايع يهز المنتوج الواحد دون تكلفة زايدة، وجوبا عليه حتى حدد 3 سنوات وعمل نسب في 3 سنوات هذه 10 و20 و30%، معناتها ينحي خصم حتى 3 سنين غير نهار. ثم عملية حسابية، فبتني كيبدا العيب ظاهر وكل شيء باش يرجع له فلوس. وهنا نأكدوا على حاجة راهي زادة كيف كيف ما ثماش عقد إذعان، معناتها في هذه نرجعوا للقانون، نرجعوا لكراسة الشروط، ما ثماش قطع ما عنديش وجوب عليه توفير القطع، ما ثماش هذه لا مهلوكة ولا راهو العيب اللي موجود في ألف غد وجوبا عليه إصلاح العطب في صورة ما مصلحش العطب وما عندوش قدر يرجع له فلوسه.
0: يرجع له فلوسه، واضح واضح وجلي زاده. وإذا كان يقول له برمشي شري لي القطعة وجيبها لي تركبها لك زاده، لا.
1: لا هو الواحد وكذا، وإذا كان ما حبش هذا الكل أقرب وزارة التجارة عنده في الولاية نتاعه يمشي ويقدم شكاية، وبالتالي يستدعاه السيد ويستدعاه الشاكي فبني ويحرروا محضر في الغرض، وبالتالي يرجع له حقه. وهنا راهو علاش احنا بدينا معناتها شهادة شكر ولا عينا عديدة شكيات وعينا كيفية تصرف أجهزة الرقابة بتاع وزارة التجارة خاصة في الباب هذا اللي ياخذوا حق المستهلك.
0: بارونتيز مهمة جدا سي لطفي، شكرا لك.
1: كله شكر لك ماشي.
0: باهي لي شوفاج تنصحهم يشريوا لي شوفاج توا ولا يزيدوا
1: شوي؟ بالضبط لي شوفاج راهو الكل شوفاج وآلات الغسيل، والواحد يحاول كيفاش يقتني على حسب حاجيته.
0: منتج.
1: يعني ناخذوا الشوفاج بالطبع. فبدي خاصة الباندويل وإلا اللي بالضوء وكل شيء راهو يلزم تحسبها المصروف اللي باش يستهلكوا في أثناء استعمال المنتوج هذاك.
0: نعم.
1: وبالتالي قبل ما تاخذ تشوف مثلا قداش يستهلك الطاقة نتاعو، قداش باش تدفع فلوس أنت في مدة الشتاء في الكمية باش ما ناخذوش منتوج وحاجة أخرى راهو زاد كيف كيف نثبتوا برشا من المنتوجات وخاصة ونسطر عليها خاصة المنتوجات اللي تتباع عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي اللي لا عندك جارانتي لا تعرف السيد وين لا تعرف حتى شيء اللي فيها منتوج متدني الجودة ما تنجمش تجيبه. فهمتني عندك بداية حجة لكن ما تنجمش تاخذ حقك على خاطر السيد سكر بورتابليه وسكر الباجة وباع شباع. فهمتني وهذا كل يجي من تو فهمت نقراو حسابنا تشري منتوج خاصة كارو منزل من عند إنسان نبعد على التجارة الموازية من عند إنسان ظاهر واضح المعالم تاخذ فاتورتك ونأكد على الفاتورة راه وجوبية راهي فيها ما يعطيكش الفاتورة فيها محضر وفيها خطيئة
0: واضح
1: باش نبداو واضحين ما يقولكش الفاتوره اللي رجع لي طلعتيه وكل شيء تاخذ فاتورتك هذيك الحجه نتاعك وبالتالي باش تحافظ مع هذا يلزمك تقرا حسابك راهو في كل اي منتوج عنده تتسهل مثلا القطايع نتاعو موجوده واحد ماركه نتاعو موجوده ما تاخذش اي ماركه فهمتني تنجم على قطعه بسيطه في وسط واحد وتبدا ماركه مش معروفه وتبدا ما عندوش خدمات ما بعد البيع تبدا تتفرج فيها قدامك
0: واضح جدا
1: وهذا مفصلي في كيفيه اقتناء المواد كارو منزلك
0: ممتاز فرص شراء اخرى بالنسبه للاستهلاك اليومي يعني نحكيه على الماكله نحكيه على الاستهلاكات اليوميه يعني هل فما حاجات خلينا نقولوا دي بوليتيك دو كونسوماسيون جدد بالنسبه للتونسي في اكتوبر ولا يقعد ديما نفس النمط
1: نعطيك يعطيك ألف ألف صح على هذا خاطر هنا في الصيف راهو العادات نتاعنا لازم نحافظوا عليها العولة اللي باش نستعملوها في الشتاء.
0: صحيح.
1: وبالتالي العولة هذيك لازمة فهمتني توا عندنا الكسكسي معول مفور مريقل أموره فهمتني في الدار عندنا أمور هنا عندنا الطماطم شريحة عندنا الواحد خبيناها عندنا الفلفل عندنا كل شيء ما ناخذوش منتوجات اللي الإنتاج نتاعها ماهيش في الشتاء الإنتاج نتاعها في الصيف ونطلبوها في الشتاء. ونحن ماناش معولين منها فهمتني زاد كيف كيف حتى في عملية العولة ولا التخزين ولا حاجة راهو سهل ياسر واحد يسأل مماته يسأل أم كيفاش نعمل لك الحاجة هذيك كيفاش نعمل الحاجة هذيك ويلقى النصيحة في العائد ويلقى الطرق
0: نتاع الزمنية وفما في اليوتيوب موجودة لفيديو
1: يعطيك صحة بالضبط تلقى كل شيء موجود تنجم أنت رأي هذه عملية محسابيا توفر لك ما بين 30% و40% أقل كلفة من اللي ما تقراش حسابك أنت وتحب هكاك وظهر له باش ياخذ منتوج معين يمشي يشري كل كان عول بالصيف في الصيف يلقاها أقل ب 40-30% من الكلفة اللي قاعد يتكبدها في الشتاء.
0: واضح دونك شوية معطيات زاد عندنا الغذاء والمشروبات كاملة معناتها بالنسبة لميزانية التونسي تمثل ما بين 30-35% صحيح ولا؟
1: بالضبط هنا نرجعوا ل معناتها ايش نشري وكيفاش نشري شوف صراحة عندنا ساعة والحاجة نبداو بالفريجيدير لازمنا نكونوا واعيين اللي راهو كما قلت انت على اليوتيوب تلقى كل شيء تلقى نصائح وكل شيء راهو الفريجيدير هذاك المفتاح الاولاني نتاع الاقتصاد في الماكلة بعنوان انت راهو ما يتحطش كل شيء مع بعض ثم البلاصه تحط فيها اللحوم ثم البلاصه تحط فيها الذبح ثم حاجات تتحط في الفريجيدير حاجات ما تحطش في الفريجيدير وبالتالي طريقه التلف اللي نعانيو فيها فهمتني في الفريجيدير هي تاثر على جيب المواطن وهنا نرجعوا لطلب المنظمه التونسيه لشهاده المستهلك هو توحيد الكاليبراج بمعنى الجوده نتاع المنتوج انت كي تمشي الخضار ولا تمشي الواحد باش تشري كيلو طماطم تلقى فيه 3-4 كعبات مضروبين هذوك تحطهم في الفريجيدير يعديوا الاخرين وبالتالي انت ما تنحي على الاقل 15-20% هدر من المواد اللي تشريها وعلى هذاك مفصلي في التصنيف هنا التصنيف المنتوج مفصلي الى متى باش نقعد نشري منتوج ماهوش مصنف وهنا فيها حاجتي الحاجه الاولانيه كونك تشري منتوج ماهوش مصنف الجوده نتاعو متدلمه ويتخلط الجوده نتاع البارح واليوم نتاع الجمعه اللي فاتت كل شيء مع بعض وانت ما تعرفش والحاجه الثانيه هو السعر راهو طالما اللي ناخذ منتوج غير مصور طالما مصنف طالما يقع تلاعب الاسعار، بمعنى كونه تاجر التفصيل يشري منتوج مصنف درجة أولى ويشري منتوج مصنف درجة ثانية في الفاتورة وإلا عن طريق العرض يتخلط، تشري أنت منتوج مصنف درجة ثانية بعنوان مصنف درجة أولى تدفع فلوس أكثر وتاخذ جودة أقل. وعلى ذلك التصنيف وجوبا يجب نمشيو للتصنيف، راهو فيه هدر كبير نتاع فلوس من جراء التصنيف. وهنا هذيك حاجة أخرى زادة كيف تو عندنا العودة المدرسية بدات ورب ينجحنا صغيراتنا كل شيء، نتجهوا مفصلي إلى اللمجة الصحية.
0: أيه.
1: زينة منه جو اللي ماء وسكر مشروب بعصير زينة منه، ونعرف السمنة لدى الأطفال، ونعرف الإشكاليات الصحية، ونعرف ونعرف ونعرف هذا كله يترجم على أرض الواقع. أنت تحاول، وأنا شكر لبعض المدارس ولا اللي قاعدين عندهم برامج توعية في الوجبة الصحية، بالتالي زي من احنا نمشيو معهم ونحسوا أولادنا خاطر سهل تعدي انت هذه في المكتب كعبتين جو وكعبتين واحد وكيك وتمشي وتعدى وكل، لكن تشوف انت التراكمات اللي يقع في جسم صغير ولا السكر اللي يقع و و و و هذيك غير مصوح به، وبالتالي نعلموا صغارنا كيفاش نعملوا لمجة صحية. وفي الدار تتعرف ثم برشا حاجات اللي نبعدوا على خاصة المشروب بعصير، راهو ثم ثلاثة انواع من المشروب، مشروب بعصير ثم النكتار وثم العصير. نبعدوا على المشروب بعصير ونمشي بالنكتار، ونمشي احسن حاجه هو العصير اللي فيه عصير 100% مش ماء وسكر وملون.
0: شكرا لك سي لطفي رياحي، وشكرا على المعلومات القيمه هذه الكل، ونتقابلوا كالعاده في لو كونسي كونسوماغ، نتقابلوا زاده في لو دوسي كونسوماغ، ونزيدوا نحكيوا اكثر على جيب التونسي كيفاش ينجم يحافظ عليه كجوده وكفلوس زاده كيف كيف. شكرا لك.
1: شكرا لكم على تحياتي.
0: يعيشك الله يخليك. اذا كيما سمعتوا سي لطفي، دونك فما برشا نصائح اليوم بالنسبه للاستهلاك والتوجهات الاستهلاكيه لشهر اكتوبر، نجم نزيد عليها زاده لا ريبريز دو سبور، برشا ناس توا يرجعوا للي سال دو سبور، دونك كيف كيف هذاك سي ان بيدجي اللي نجموا يزمنا زاده نحطوه بعين الاعتبار، دونك فرصه قبل ما يدخل الشتاء كيما زاده خليني نلخص اللي تحكي الكل، فرصه باش نشريوا المواد الكهرومنزليه، دونك نحكيوا لهنا لا ماشين لافي، نحكيوا لي شوفا ردوا بالنا زاده كيف كيف على التصنيف نتاع الشوفاج هذايا، وردوا بالنا من الكونترا دو غارونتي، فرصه باش نشريو الصبابط ونشريو الحوايج والكبابط، خاطر كل ما يقرب الصيف كل ما تولي السوم نتاعهم يزيد. لي اكسسوار نتاع البيروات والتجهيزات والديكوراسيون نتاع لي بيرو هذوما كلهم زاده كيف كيف تبعين الغونتري سكولير، دونك خلاصهم مازال مكمل حتى لاكتوبر. ارتفاع في استهلاك القهوه والتاي والمشروبات السخونه، وقريبا الشوكولا شو والكريمه والبوزة واللي تابع الكل، دونك زادة كيف كيف يدخل في الاستهلاك التونسي، ومع القاعدة هذيك أكيد فما لي باتيسري تونيزيان، دونك زادة كيف كيف الحلو العربي متاعنا وكلومج والبسكويات، يعني فما العديد من الاستهلاك بالنسبة للمواد هذه. كيف كيف العودة زادة كيف كيف فما الروتين العادي، خاطر يمكن كنا في دار خلاعة، كنا في وتيل، كنا مسافرين، دونك ترجع لي برودوي دونتروتيان متاع الدار متاعنا ولا اكسسوارات متاع الدار، ديكورات الدار، وجينا موسم الدقلة وما أدراك ما الدقلة، وكما حكى سي لطفي قبيله على الكسكسي اللي باش نخبيوه، زاد راهو رمضان على الابواب، دونك الدقله نشريوها ونخبيوها نجمدوها ما فيها باس في الفريجو، راك تخرجها من بعد تولي كأنك شريتها توا، نختاروا لا بون كاليتي باش تقعد لنا زاده نخبيوها الموسم الشتاء ويقعد لنا خاصه رمضان، خاطر في رمضان راي اسعار الدقله باش ترتفع بصفه كبيره برشا، دونك شريها في الموسم نتاعها ابسومها وخبيها اي بيان سور باش تلقاها. كما قلنا فما تضخم عام تقريبا 9%، ولكن التضخم هذايا إذا كان عرفنا كيفاش نستعملوا الشيء اللي خبيناه من الصيف، الحاجات اللي ناخذوها في وقتها، دونك بقدرة ربي يقعد جيبنا ديما محمي وديارنا محمية، ونجموا نستثمروا الفلوس متاعنا في حاجات خرين غير الماكلة والشرب واللبسة. شكرا لكم اللي تبعتونا اليوم في كونسوماغ، نتقابلوا كالعادة غدوة في أرشي ماغ من 9 ل 10، وبقية متابعة ممتعة لبرامج جوهر FM. À très bientôt.

0: شاهي إملا Made for Tunisian Adventure.
1: ستوري تايم. كيف يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو؟
2: حكي لي في الديتاج صار.
1: كي ما يبداش عندك أحلى بونيس؟
2: اسمع كلمني.
1: كيف يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو؟
2: سي با فري. إي بي ودي شقلت له.
1: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو؟
3: مع لوفر أحلى بونيس متاع أريدو أحلى من هكا ما فماش. متعب 300% بونيس سالحين 7 أيام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونيس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
4: أريدو طور عالمك.
5: جوهرة
6: بوبليسيتي.
7: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة أفهم. منال جبل.
8: مرحبا واهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. نساء من بلدان البحر الأبيض المتوسط تلتقي في تونس من 5 إلى 7 من أكتوبر الحالي بمناسبة انعقاد فعالية النساء معا في قطاع مصايد الأسماك 26 و2000، وهي فعالية ينظمها الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا بشراكة مع مبادرة الصندوق العالمي للطبيعة للبحر الأبيض المتوسط. وتهدف الفعالية إلى تعزيز دور المرأة وقيادتها في قطاع الصيد البحري وتبادل الخبرات والحلول من أجل مجتمعات ساحلية أكثر شمولا واستدامة وقدرة على الصمود، وذلك بمشاركة نساء عاملات في مجال المصائد السمكية بالإضافة إلى مختلف الأطراف المعنية من أكثر من 10 بلدان متوسطية. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يؤكد أن بلاده أرسلت طائرات مقاتلة إلى النيجر أواخر أوت الماضي ردا على محاولة انقلابية شهدتها العاصمة نيامي أنذاك، وجاء ذلك في مقتطفات من مقابلة أجرها تبون مع وسائل إعلام محلية. قتل 4 أشخاص من عائلة واحدة وأصيب 3 آخرون في هجوم مسلح نفذه مجهولون في بلدة بمنطقة القلمون في محافظة ريف دمشق وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل اليوم 4 فلسطينيين ويداهم عشرات المنازل خلال اقتحامات لمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، فيما احتجز عشرات آخرين لساعات وأجرى معهم تحقيقات ميدانية بعد التنكيل بعدد من الشبان. وجيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حملات شبه يومية لاعتقال فلسطينيين بينهم أطفال ونساء، وفي كثير من الأحيان مداهمات لمنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها وفق مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى. ختاماً، وكالة تاس للأنباء تذكر اليوم مقتل شخص وإصابة 10 آخرين بجروح أثر هجوم بطائرة مسيرة في منطقة بجنوب شرق أوكرانيا تسيطر عليها القوات الروسية.
7: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. عندك دار، كهرباء، أرض ولا عقار؟ تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار؟ تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا. أبعث SMS في حرف تي على 85 990. تي على 85 990.
9: QBS Home، عالم كامل من الديكور والكنكيري في بلاصة واحدة. من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك، زورونا في الشوروم على طريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك QBS Home واكتشفوا عالم التجديد والرقي. QBS Home is your best choice.
6: جوهرة FM.
10: جوهرة FM.

خمسة دقائق صباح النور. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في ناتي كويز. رفقكم حتى النص نهار، ربحكم الكادوات معليكم كان جاوبوا على الأسئلة والمعلومات اللي نطرحوا عليكم بصحيح، وتكونوا معنا فايزين إن شاء الله في ناتي كويز. بطبيعة المشاركة تكون من توا مفتوحة للجميع على 36 300 ألف. توت سويت نجموا تكلموا جمال مقديدة على 36 300 ألف، تشاركوا معنا وتربحوا لابونمون انترنت من أهداء ناتي. وبطبيعة ما تنساوش البوكس 5G متاع ناتي اللي يخليك تتمتع بأقوى انترنت توصل حتى ل 100 ميجا من غير كابلويت من غير حتى قلق، والانستالاسيون متاعها سهلة برشا. دونك هذا الكل تنجموا تتمتعوا به وكأنه عندكم فيبر بلاش فيبر. دونك تفاصيل هذه الكل نجموا تلقاوها على الموقع neti.n، وين نجموا تعمروا انتوما الفورمولير متاع البوكس 5G نتي، وكيكا نجموا تتمتعوا به وتاخذوا اكثر معلومات زادة اذا كان انتوما لقيت هذايا انتريسي بكونيكسيون طيارة برشا. دونك عليكم بال 5G بوكس متاع نتي. مرحبا بالجميع، مرحبا بالليكيب الكل، جيان رحومة في الاخراج، مرحبا نرجس قليلة في الديجيتال، جمال بوقديدة في ستاندر، وامين الميلادي معكم قدام ميكرو دنيا ما فيها. ما تنساوش المشاركة تكون على 36 300 ألف. زوز مشاركين في كل دور نصف نهائي، زوز أدوار نصف نهائية إن شاء الله. برشا معلومات اليوم للجميع، معلوماتنا سهلة في المتناول للكبار كما للصغار زادة. دونك فرصة زادة باش تكون على شلاء مشاركة عائلية مفتوحة للجميع. مرحبا باللي تابعوا فينا ويسمعوا فينا على جوهرة FM TV. نبدأ كالعادة بالموزيكا في نتي كويز.

هذا أبوه حبيبي بتبيع نوصله معها للحدش وسبعتاشن دقيقة. مرحبا من جديد في ناتي كويز. المشاركة طبعا تنجم تكون من نصيبك أنت وتكون معنا في المباشر. تكلمنا تسويت على 36 300 ألف وتربح معنا لابونمو انترنت من أهداء ناتي. ما تنساوش السانك جي بوكس متاع ناتي اللي على ذمتكم تلقاوه على ناتي.ان. أسئلتنا في المتناول, تاريخ, جغرافيا, أسئلة على تونس, أسئلة على الحيوانات, أسئلة زادة كيف كيف فيها بيج الحق. فما بعض الأسئلة اللي باش تكون سهلة في المتناول ولكن تستحق شوية تركيز لأكثر ولا أقل, سيرتو مع نص السؤال. انتم إذا كنت تقبلوا التحدي هدايا منتها وتنجموا تكونوا حاضرين معنا في الدورة النصف النهائي وتكون واحد من المشاركين, كلمونا تسويت على 36 300. شهركم زين الناس كل إن شاء الله بالمنفعة, خاصة مع المعلومات اللي اشترقولها تبعا كما كل ويكاند كما كل سبت واحد في النتي كويز اللي مواصلة معكم حتى النص نهار كي كاملة. ترافقكم زادة كيف كيف الموزيكا. جمال بوقديدة يستقبل تليفوناتكم توت سويت على 36 300 ألف.

0: I'm everyone مع ويتني يوستن على جوهر اف ام. معها نستقبل اول زوز مشاركين خونا منصف ومنال. مرحبا يا منصف.
1: اهلا وسهلا.
0: كيف الحال سي منصف؟
1: الحمد لله
0: الحمد لله. سويت هذا مين يوصلنا؟
1: انا بقلوطي اما انا في المكنين.
0: هاي قضية في المكنين ولا تعيش في المكنين؟
1: عندي قريه.
0: هيا باهي الله المستعان.
1: لا انا متقاعد.
0: متقاعد. مرحبا بك سي منصف.
1: وبك اكثر.
0: تعرف قانون اللعبه؟
1: والله ما عرفت. اسئله في الثقافه العامه.
0: اسئله في الثقافه العامه سي منصف. وظاهر فيك تحب التحدي وعلاش لا نربحوا الكادو. فما حتى اوبستاكلي خلينا نجاوبوا بصحيح ان شاء الله. خليك معنا سي منصف نستقبلوا منال. مرحبا يا منال.
2: عسلامه.
0: الله يسلمك. سافا منال؟
2: سافا الحمد لله.
0: الحمد لله. ومنين تكلم فينا يا منال؟
2: من سوسه.
0: من سوسه. مرحبا منال. تعرف قانون اللعبه زاده؟
2: شويه.
0: سؤال بسؤال. كل مره باش نطرح على واحد منكم سؤال، شكون اللي يترشح اذا كان الشخص يجاوب بصحيح على السؤال نتاعو في المقابل المنافس يجاوب بالغلط. نجموا من السؤال الاول نتعرفوا على المترشح للفينال. وماكسيموم أوكي. كل واحد منكم عنده ثلاثة أسئلة. كل سؤال على فكرة فيه ثلاثة اقتراحات كي كنعاونوكم، ولكن في خمسة ثواني للتفكير، دونك ما نطولوش في التخمام. واضح منصف؟
1: واضح. واضح.
0: واضح منال؟
2: واضح.
0: يلا انتم زادت نجموا تشاركوا معنا على 36 300 ألف في الدور النصف النهائي الثاني بعد شوية. لتون تعرف على المترشح بين منصف ومنال. اي شباب شكون اللي يحب يبدأ مع أول سؤال؟
1: تبدأ هي المترشح.
0: اي منال
2: أولا
0: الكرة عندك.
2: أوكي.
0: سؤال كيقول يا منال ركز مليح، كم تبلغ نسبة الـ ADN المشتركة تقريبا بين الإنسان وحيوان الشمبانزي؟ تقريبا نسبة الـ ADN المشتركة بين الإنسان والشمبانزي قداش؟ النسبة ذي هي 58% أو 78% أو 98%؟ قديش تبلغ نسبة الديان المشتركة بين الإنسان والشمبانزي؟ 58%، 78% أو 98%؟ منال
2: 78%.
0: البقية وين مشاو؟ فما اختلافات، فما اختلافات بدون شك، ولكن النسبة تختلف حسب طريقة المقارنة والمنطقة الجينية المستخدمة. والرقم 78% ما هوش هو رقم صحيح. 98% هو تقريبا الرقم الشائع، طبعا ليس رقم مطلق لكل أجزاء الجينوم. خليك معنا يا منال. هاي منصف.
1: هاي.
0: كان تجاوب بصحيح ترشح ديركت للفينال. ها
1: إن شاء الله.
0: سؤال كيقول أي جهاز يستخدم المجال المغناطيسي للأرض لتحديد الاتجاه؟ فما جهاز نستخدمه المجال المغناطيسي للأرض باش نحدو الاتجاه، شنو يتسمى الجهاز هذا؟ البارومتر وإلا جي بي اس وإلا البوصلة؟
1: وإلا الخليج شنو؟
0: البوصلة.
1: لا البارومتر يظل.
0: بارومتر جي بي اس أو البوصلة، جهاز يستخدم مجال مغناطيسي للأرض. عرفت المجال المغناطيسي الأرض منين لوين؟
1: اي اي
0: دونك الاجابه هي البارومتر.
1: انا قلت البارومتر ما نعرفش،
0: ولكن نحكيوا لهنا المجال المغناطيسي في علاقه بابره البوصله الممغنطه اللي تعطينا الشمال والجنوب، وكيك تنجم تحدد الاتجاهات الأساسية. إجابة مش في محلها يا منصف.
1: والله كنت البوصة من المنطلة حق شوية
0: شوية تركيز.
1: ما لا رز منطلة.
0: لا لا لا خليك معنا ما فتحت شيء. زوز إجاباتكم غلطة. نواصلوا مع سؤال آخر المرة دي. نرجعوا لك يا منال.
2: أوكي
0: يا منال. ما هو أعمق محيط على سطح الأرض؟ صعيب شوية سؤال حقا. أعمق محيط على سطح الأرض، والمحيط الأطلسي أو المحيط الهندي أو المحيط الهادي؟ أعمق محيط على سطح الأرض، الأطلسي الهندي أو الهادي؟ أيوة
2: نقول الهادي. نقول نبداو كلام محيط الهادي.
0: المحيط الهادي على فكرة أعمق محيط نلقاو فيه خندق ماريانا اللي يبلغ عمقه قريب 11 كيلومتر وهو المحيط الهادي. المرة هذه الإجابة صحيحة يا منال، يعطيك صح. أي منصف نرجع لك سؤال في المتناول المرة دي. سؤال كيقول ما اللغة التي أعطت كلمة الجبرة أصلها؟ اللغة اللي هي أصل كلمة الجبرة كما نعرفها، شو أصلها الكلمة هذه؟ تنحدر من أي لغة، من العربية أو اليونانية أو اللاتينية؟ الكلمة هذه الجبرة كما نقولوا احنا بالفرنسية، الجبرة أصلها وين يرجع؟ عربي يوناني أو لاتيني؟ هاي منصف
1: عربي نستبعد يونانية لاتيني بالذية سوى نمشيه اللاتينية،
0: نمشيه لللاتينية. كلمة الجبرة جت من عنوان كتاب الخوارزمي المختصر في حساب الجبر والمقابلة. كلمة الجبر انتقلت إلى اللغات الأوروبية وهي كلمة عربية. عربية يا منصف، عربية. النحو والصرف، الجبر وما تابعه. شكرا لك يا منصف، يعطيك الصحة.
1: شكرا لك، الله يعطيك الصحة.
0: شكرا منال، ترشح للفينال. يلا شكون باش يتلاقى مع منال بعد شوية؟ من تو انتم تنجموا تكلمونا على 36 300 ألف، 36 300 ألف. جميل بوقديدة يستقبل كل تليفوناتكم.

0: روزي وبرونو مارس على جوهر اف ام. مرحبا من جديد ل 41 دقيقة مواصلين معكم كالعادة في نيتي كويز. ما تنساوش البوكس 5G نيتي على ذمتكم انتم، تلقاو كل التفاصيل باش تمتعوا بأسرع انترنت يوصل حتى ل 100 ميجا من غير كابلوات من غير حتى جوجمة، كل شيء تلقاوه على نيتي.تي ان. يلا نستقبلوا كريم وملك. مرحبا يا كريم.
1: أهلا وسهلا، مرحبا،
0: شحوالك سي كريم؟
1: الحمد لله عايش.
0: الحمد لله، حاضرين، معلوماتنا حاضرة، تركيزنا موجود
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. مين تكلم فينا كريم؟
1: من جابس.
0: جابس، أهلا وسهلا بناس جابس الكل. ملك
2: عايش.
0: أنا سافا. ملك
2: الحمد لله.
0: الحمد لله. وملك مين تكلم فينا؟
2: من حمام سوسة.
0: حمام سوسة، أهلا وسهلا يا ملك. حاضرة؟
2: حاضرة.
0: بالتوفيق. سؤال بسؤال، أسئلة في الثقافة العامة، كل سؤال فيه 3 اقتراحات، كل سؤال فيه 5 ثواني للتفكير. اللي باش يترشح هو اللي باش يجاوب الصحيح، إذا كان منافس جاوب الغلط على السؤال الخاص به لكل واحد منكم. كريم وملك، شكون اللي يبدأ؟
1: خالي ملك. تبقى
0: هاي ملك.
2: نعم.
0: حاضرين؟
2: حاضرة.
0: نبدأ مع السؤال الأول خاص بك، وسؤال يقول أي عضو في جسم الإنسان ينتج الأنسولين؟ عضو في جسم الإنسان ينتج الأنسولين، هو الكبد، البنكرياس، وإلا الكلية؟ عضو في جسم الإنسان ينتج الأنسولين، الكبد، البنكرياس، ولا الكلية؟
2: الكلية.
0: الكلية. شنو رأيك يا كريم؟
1: البنكرياس.
0: الإجابة هي خلايا بيتا اللي تقوم بإنتاج طبعا الانسولين في جزر اللانغيرانس، نعرفوا كل داخل البنكرياس وليس الكليه. يا ملك جاب خط امل رزمه. هاي كريم سؤالك.
1: ايوه
0: الخاص بك. سؤالك يقول دوله عندها 3 عواصم رسميه. دوله عندها 3 عواصم رسميه. بوليفيا او سويسرا او جنوب افريقيا. جنوب افريقيا. كريم ما يستحقش اقتراحات، ما شاء الله عليه. جنوب افريقيا عندها 3 عواصم موزعة الوظائف: بريتوريا، عاصمة تنفيذية، كيب تاون، كل ما هو تشريعي، و إيلوم فونتين قضائيا. شكرا لك يا ملك. خونا كريم في الفينال بعد شوية، نرجع لك يا كريم في الفينال. نذكروا انه للربح ابونمون انترنت من اهداء نيتي، دونك بعد شوية الفينال باش يجمع خونا كريم وزاد كيف كيف اون برانسيب منصف او لبنان بكري. دونك نرجعوا بعد شوية نثبتوا بالطبيعة باش نتعرفوا على لي فيناليست نتاعنا لليوم بعد الموسيقى في نيتي كويز.

0: معايا ناصري معها نوصل ل 11:47 دقيقة. مرحبا من جديد في الفينال، نرجو معاكم من جديد أسئلة كالعادة في الثقافة العامة، إن شاء الله يكون تكون الإجابات الماكسيموم صحيحة، على الأقل نتمتعوا بمعلومات بتتر جديدة على البعض، بتتر ناس تعرفها. بتبيع هذا الكل باش نتعرف عليه سؤال بعد سؤال مع كريم ومنال في الفينال. مرحبا منال من جديد.
1: مرحبا.
0: هاي حاضرين يا منال؟ بالتوفيق. فما شكون باش يعاونك ولا وحدك؟
1: فما بنتي ولدي صار معايا.
0: هيا به ما تنساوش، قول معنا 5 ثواني للتفكير. راهو
1: اوكي
0: يا كريم.
2: وي مرحبا.
0: مرحبا من جديد كريم، وانت فما شكون باش يعاونك ولا؟
2: معايا ربي.
0: معنا ربي، ان شاء الله بالتوفيق يا كريم.
2: عايش
0: في العادة، سؤال بسؤال، 3 اقتراحات، 5 ثواني للتفكير. سؤال العادة، شكون اللي يحب يبدأ؟
2: هذا منال.
0: هاي منال. سألتك يا أخي، هو سبق قال لك منال، دونك نبدأ معك. كيف كيف كيف؟ يلا، لعل سؤال لولي يكون سؤال سهل. سؤالك الأول يقول يا منال، ما هو الحيوان الذي يستطيع البقاء حيا بعد فقدان جزء كبير من جسمه؟ حيوان ينجم يقعد حي حتى كان فقد جزء كبير من جسمه. نجم البحر أو البطريق أو الثعبان. نجم البحر أو البطريق أو الثعبان. حيوان نجم يقعد حي حتى كان يفقد جزء كبير من جسمه. منال.
1: نجم البحر أو البطريق والأخراني.
0: الثعبان.
1: الثعبان.
0: نتصور
1: نجم البحر.
0: نجم البحر
1: هيك حسب مخي.
0: كيفاه منال؟
1: حسب رايي هكا، ما نعرفش الثعبان صعيب، نقول نجم البحر يمكن
0: غريب. رايك سواب الإجابة صحيحة.
1: الحمد لله.
0: انواع نجوم البحر تنجم تقعد وتنجم تواصل إعادة تكوين أجزائها المفقودة، تقعد هكا حية. إجابة صحيحة يا منال، يعطيك الصحة.
1: عايشك.
0: يا كريم.
1: أي
0: حظ أوفر من معي.
2: شكرا.
0: سؤالك يقول يا كريم، أي دولة عندها أكبر عدد من اللغات الرسمية على المستوى الوطني؟ دولة عندها أكبر عدد من اللغات الرسمية. هي جنوب أفريقيا أو كندا أو الهند؟ دولة عندها أكبر عدد من اللغات الرسمية، جنوب أفريقيا كندا أو الهند؟
2: جنوب أفريقيا.
0: متأكد؟ مختص في الشأن الجنوب أفريقي ظهر في كريمة. يلا، 11 لغة رسمية عن جنوب أفريقيا، منها الزولو، الخوسة، الأفريكانيا، الإنجليزية وغيرها من اللغات. إجابة في محلها كريم. هاي نرجع لك من جديد يا منال.
1: أي
0: سؤالك يقول، أي مدينة تقع في قارتين مختلفتين؟ مدينة نقع في زوز قارات، أثينا، إسطنبول، القاهرة. مدينة تقع في قارتين مختلفتين، أثينا، إسطنبول أو القاهرة.
1: نتصور إسطنبول.
0: إسطنبول. مشيت لإسطنبول؟
1: مشيت هذاك عليه.
0: دونك تعرفها، تعرف تنجيزة
1: بالأسيا.
0: أي الإجابة إسطنبول، طبعا إجابة صحيحة، تمتد بين أوروبا وآسيا ويفصل بين جزئيها مضيق البوسفور. يلا كريم.
2: أيوة مرحبا.
0: سؤال في المتناول، أي مادة غذائية تنجم تبقى صالحة لآلاف السنين في ظروف مناسبة؟ مادة تنجم تبقى لآلاف السنين صالحة إذا كان مفرولة ظروف مناسبة، العسل ولا الجبن ولا الحليب؟ مادة غذائية تبقى صالحة لآلاف السنين إذا كان مفرولة ظروف مناسبة، العسل، الجبن ولا الحليب؟
2: والله يا
0: سؤال
2: ايه
0: تعرفوا لما العسل. العسل الإجابة صحيحة، العسل اللي نقع في نسبة ماء منخفضة وبيئة حمضية ومواد حد من نمو الميكروبات، وذلك علاش تبقى لفترات طويلة جدا. برافو لكم كريم ومنال، خاطر نوصل معكم توت سويت لآخر سؤال لكل واحد منكم. والفينال كما لاحظتوا أسئلة في المتناول على الأخر، ما تقولوا ليش الأسعار لا حد شيء.
1: ملي سهلين
0: الحق. منال.
1: ايه.
0: شو الحيوان اللي نجم يعيش اكثر من 100 سنة ويتواصل النمو متاعه طوال حياته؟ حيوان يقعد نجم يعيش اكثر من 100 سنه ويواصل في النمو تاع جسمه. لحظات يا كريم، سؤال منال هذا.
2: طبعا
0: يا منال، ثلاث اقتراحات: القرش الابيض، السلحفاة العملاقة، او النسر. القرش الابيض، السلحفاة العملاقة، او النسر، حيوان نجم يعيش اكثر من 100 سنه.
1: صور ربي معايا
0: سلحفاة، نسر ما نصور سلحفاة. شو قلت كريم انت؟
1: اني ولا
0: سمعته
1: كريم.
0: لا لا مسلش، انا سمعته، نحب جوست يذكرنا بشنو كانت الاجابه.
2: سلحفاة،
0: السلحفاة العملاقة طبعا، سلحفاة خاصة في جزر غالاباغوس وفي السيشيل، اعمارها تفوت حتى ال 100 سنة وتواصل النمو ببطء خلال جزء كبير من حياتها. يا كريم،
2: ايوه،
0: جاوك مع الدول وسؤالك في الاطار هذا. والسؤال يقول:
2: مرحبا.
0: اي دوله يوجد فيها اكبر عدد من البراكين النشطه في العالم؟ دوله فيها اكبر عدد من البراكين النشطه في العالم هي اليابان، ايسلندا، او اندونيسيا.
2: اندونيسيا.
0: اليابان، ايسلندا، او اندونيسيا.
2: اندونيسيا.
0: متاكد؟
2: متاكد.
0: متاكد، ان شاء الله بالتوفيق ليكم. إجابة صحيحة، إندونيسيا تقع على منطقة نشطة جدا تكتونيا. خليكم معنا وباش نتعرفوا على سؤال السرعة. سؤال السرعة، لحظات نرجس، لحظات. شكون يتفرج على التلفزة الساعة منكم؟
1: شوية.
0: أنت تفرج شوية. وكريم؟
2: لا لا
0: لا، سؤال سرعة، في سؤال ما فيهوش اقتراحات، هو اللي عنده الإجابة يجاوب مباشرة.
2: أوكي.
0: أوكي، واضح كريم؟
2: واضح.
0: واضح منال؟
1: منال واضح.
0: واضح، تري تري بيان، خليكم معنا. والسؤال مش سؤال هذاك نرجس، مش نطرحوا سؤال آخر. تظهر في التلفزة دونك مش نبدلوه. هذاك علاش سألت شكون قاعد تفرج على التلفزة. منال وكريم، سؤالكم يقول: سؤال في المات. في المات، ما هو ما هو يا منال ويا كريم العدد الأولي الوحيد الذي يعد زوجيا؟
1: الأولي الوحيد. صفر. صفر.
0: لا مش صفر.
2: اثنين.
0: اثنين، عدد أولي وحيد يعد زوجيا هو اثنين. برافو ليك يا كريم، يعطيك صحة. يعطيك صحة يا منال. برافو ليك، أما إن شاء الله في فرصة أخرى. شكرا منال، سلموا على صغيراتك وقولوا ألف مبروك الكريم لابنمو من أهدانتي طبعا من نصيب كريم. غدو عنا مشاركين جدد، عنا فايزين جدد، عنا برشة معلومات جديدة إن شاء الله. انتوا تنجموا تكلمونا على 36 300 ألف، إذا كنت تحبوا تشاركوا معنا غدو تكونوا حاضرين في المباشر. ما تنساوش انتوما 5G بوكس متاع نتي على بمتكم، تلقاو أكثر تفاصيل على الموقع neti.in، غادي تلقاو التفاصيل، غادي زادة تبدأوا رحلة الاكسبرينس الجميلة مع أسرع انترنت توصل حتى ل 100 ميجا من غير دي كابل، من غير حتى أي إشكاليات متاع انستالاسيون. من غدوة تبدأ عندك في الدار وتتمتع بالانترنت، كسوا للفرجة، للعب، للنافيغاسيون، ولأي حاجة بطبيعة الحال تحبوا عليها مع ال 5G بوكس متاع نيتي. معكم نوصل احنا لآخر موعدنا لليوم في نيتي كويز. شكرا لكيب الكل، جينا رحومة في الإخراج نرس قليلة في الديجيتال، وأمين الميلادي مقدم ميكرو الدنيا وفيها. شكرا جميل بقديدة كل عادة في ستاندار، وإحنا بعدنا يجدد غدوة لحداش متاع صباح على جوهرة FM. يلا خليكم عبقية، برامجنا شهركم زينس كل. تشاو تشاو، باي باي.

0: Cité.
1: عسلامة, get ready with me, bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
2: By the way, لازم تكون أريدو.
1: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكار. And guess what?
3: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبل ماي أريدو.
4: أريدو, طور عالمك.
5: جوهرة
0: Publicité.
6: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. منال جبل.
7: أهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار وبداية بالعناوين. عمادة الأطباء تعلن تمسكها بالتحفظ على تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية على القطاع الطبي. ومحاولة اغتيال قيادي في حماس بغارة للاحتلال الإسرائيلي في غزة. وفي تفاصيل أخبارنا, المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس يعلن تمسكه بالتحفظ على تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية على القطاع الطبي بصيغتها الحالية, مشددا على أن ممارسة مهنة الطب تخضع لإطار قانوني وأخلاقي خاص يمنع صبغتها التجارية ويفرض حماية مطلقة للسر المهني والمعطيات الشخصية والطبية للمرضى. موضحا المجلس في بيان له أنه منذ صدور الأحكام المتعلقة بتوسيع الفوترة الإلكترونية إلى إزداء الخدمات لم يعتبر أن المهنة الطبية معنية آليا بهذا الإجراء إلى حين صدور المذكرة العامة المتعلقة بشرح أحكام الفصل 53 من قانون المالية, والتي اعتبر المجلس أنها تجاوزت دورها التفسيرية ووسعت تأويل النص ليشمل المهنة غير التجارية رغم عدم التنصيص عليها صراحة في الفصل المذكور. وذكر مجلس عبادة الأطباء بأنه بادر بالاتصال بالسلطتين التنفيذية والتشريعية, حيث عقد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات وشارك في الأعمال المتعلقة بمراجعة الإطار التشريعي, مشيرا إلى أن هذه الجهود أفضت إلى تقديم مقترح لتعديل النص القانوني لا يزال المجلس في انتظار استكماله وفق نص البيان. وأكد المجلس أن النشاط الطبي يمارس ضمن قطاع منظم يخضع لآلية رقابة متعددة وتقاطعا للمعطيات, مشيرا إلى أن الفوترة الإلكترونية لا يمكن تطبيقها على المهنة الطبية دون مراعاة خصوصياتها, وعلى رأسها مذكرة الأتعاب والسر المهني وحماية المعطيات الشخصية والطبية للمرضى. الجمعية التونسية لطب العائلة تنظم اليوم بالعاصمة مؤتمرها 20 تحت شعار 20 سنة من الالتزام في خدمة الصحة. مراسلنا ماهر صغير كان في مواكبة لانطلاق هذا المؤتمر وتحدث إلى رئيسة الجمعية الدكتورة عواطف الشابي عن أبرز المواضيع التي سيتم التطرق إليها في هذا المؤتمر.
8: الطب قاعد يتقدم, أنا مثلا فما الدويات اللي قريتها وقت أنا في الجامعة مش قاعد نستعمل فيها التو, علاش؟ خط الدويات تتطور, دونك يلزم يكون الطبيب الخط الأول يكون مواكب التطورات العلمية باش ينفع المريض متاعه. هذاك علاش نحن في المؤتمر هذا الموضوع متاعنا بخلاف الدم ومرض الدم ومرض السكر وتأثير متاعه على الكلى وكل شيء, معناتها مش نحكي مثلا في غرز الدم, معناتها توكل الانترفونسيون دي لانتيليجونس ارتيفيسيال, مش نحكي عليها الانتيليجونس ارتيفيسيال الى اشتيا. عندنا مثلا موضوع اخر مهم ياسر هي السمنة. السمنة مش نحكي على الاسباب متاعها, مثلا برشا عباد يستعملوا الريجيم اما ما يمشيش الريجيم, علاش؟ فما لا ميكرونوتريسيون مع التغذية الدقيقة كيفاش هذيك معناتها نعملوها الاكتيفيتي فيزيك, والجانب الجراحي برشا عباد تقول لك نمشي نعمل جراحة, اما هي راهو مش العباد الكل تعمل جراحة. هوني الطبيب الجراح باش يكون انهم الحالات اللي نبعثوهم الطب الجراحة, على خاطر نحن الطبيب لازم يعرف يتلهى بالمريض نتاعو اما وقتاش تقع محدودياته ويبعث الطبيب الاختصاص. مش نتطرقوا للادمان, ظاهرة الادمان اللي تفشيت برشا في تونس.
7: الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزويري يعلن عن التوجه نحو إنجاز مشروع محطة لإنتاج الكهرباء بقدرة تقارب 1400 ميجاوات في تونس باستثمارات سيتم تحديدها لاحقا, وجاء ذلك خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الطاقة والطاقات المتجددة الجزائري مراد عجال على هامش اللقاء الذي جمعهما بالجزائر. أكد زويري أن الجانبين اتفقا على إرسال وفد فني تونسي إلى الجزائر للدخول في التفاصيل التقنية المتعلقة بتنفيذ المشروع تمهيدا لتجسيده في أقرب الأجال. ويأتي هذا المشروع في سياق توسيع التعاون الجزائري التونسي في مجال الطاقة وتعزيز الشراكة بين مؤسسات الطاقة في البلدين, لا سيما بين مجمع سونالغاز وشركة تونسية الكهرباء والغاز ستيغ, وفق ما أوردته وسائل أعلام جزائرية. دوليا قناة عبرية تكشف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاول اليوم اغتيال علي العمودي نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الذي تولى دور خليفة يحيى السنوار ويعرف حاليا بأنه الرجل الذي يدير قطاع غزة فيما لم تتضح بعد نتائج محاولة الاغتيال. مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة تشهد اعتداءات للاحتلال الإسرائيلي متصاعدة من قبل قوات الاحتلال وأيضا المستوطنين، شملت استهداف المزارعين الفلسطينيين خلال موسم جني الزيتون واقتحامات واسعة وعملية احتجاز جماعية للمواطنين واعتقالات. ختاماً، السلطات السودانية تعلن اليوم أن طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت منزل حاكم ولاية النيل الأزرق وعدداً من الأعيان المدنية في عاصمة الولاية، وبحسب ما أفاد مصدر طبي ومنظمة حقوقية سودانية قتل 10 أشخاص على الأقل هذا الأسبوع وجرح آخرون في هجومين بمسيرتين استهدفا سكناً جامعياً ومركزاً يؤوي نازحين في مدينة الأبيض بوسط السودان.
6: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net تحب روحك الفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر FM. جوهر FM، الدنيا وما فيها.

0: يا رزاق
1: ما مات في مكان ممتاز ثلاثة يعني ناجي من بيها المشري
2: عندي عمارة صغيرة كيبولو من الحرب
3: 250 ألف
4: دينار. شد عندك السوق. شد عندك السوق. قلبي شو سكت. أستيقظ.
5: تطلع في دورة التسعة تسعة ألف.
6: تسعة مليارات وسيسراف.
7: اشتري تربح
8: برعاية
9: كيو بي اس هوم، عالم كامل من الديكور والكانكيري في بلاصة واحدة. من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك للأكسسوار واللوتياج اللي تعاونك باش تكمل مشروعك على أكمل وجه. زورونا في الشوروم على طريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك كيو بي اس هوم. كيو بي اس هوم is your best choice.
10: نصنار وعشرة دقائق على راديو جوهرة على جوهرة تي في. مرحبا بكم، اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، 22 ربيع الثاني 1448 للهجرة. كالعادة من نصنار الماضي ساعتين نحكيو على العقارات، نحكيو على الأراضي، نحكيو على الديار، ناخذوا تقييمات، ناخذوا تليفوناتكم على 73 85 36 300 ألف، تاع 85 990، لي دو باج فيسبوك جوهرة فام وجوهرة فام لايف موجودين على ذمتكم. إذا كان تحبوا تتفاعلوا معنا تعديوا لي زانونس نتاعكم بيو عشرة كره. إذا كان فما زادة كيف كيف أسئلة قانونية مرحبا، نحاولوا نجاوبوا على قدر المستطاع. إذا كان معناش الإجابة بتبيعها نحاولوا نتصلوا بمختصين في المجالات اللي طلبتوهم وناخذوا من عندهم كل التفاصيل. هذاك علاش اليوم عنا زوز أسئلة جاونا عبر الموزع الصوتي 29 100 100 29 100 100. سؤال لولاني يهم الكتب الخط العدلي، هكا السيد قالتهم بعد نفهمه أكثر التفاصيل. سؤال متكون من جزئين، الجزء الأولاني حول الكتب العدلي هكا هو سماه، ما فماش حاجة اسمها كتب عدلي. دونك هذا الجزء الأول. الجزء الثاني هو يهم القباضة، كرا محل من مطالب بدفع الروتينيو على سورس، كيفاش يعمل. دونك هذا لو نحكيو فيه زادة كيف كيف. سؤال الثاني حول الهيبة، مرأة تعركت هي ورجلها، رجلها عندهم اشتراك في الأملاك، رجلها عمل الهيبة لهم، زعم الحكاية قانونية ولا غير قانونية؟ ونشوفوها بعد غالط جهة. دونك لا غالط طبعا نعطيو التفاصيل. جان رحومة في الإخراج، ياسمين كيف كيف الإخراج التلفزي والديجيتال والمشاهد سفرج تحياتي.
11: حلقة المفاجأة، كنت شغول غايب فرج لحمة الأخير طلع جان.
10: لا لا كيفاش ما يشغبش الراجل
12: جيهان بيهان أقعد ما تروحش تسمع الجواب،
10: عندك 30 سيكوند قبل ما يتعدى اللحظة.
12: لا لا بالحق تسمع الجواب.
10: صافا تو بيان؟
12: لا لاباس الحمد لله رب العالمين.
10: هيا بيه
12: تونس بخير.
10: حاضر
12: كوم داب.
10: هيا بيه نبدا لك بسؤال قبل ما نمشيو للموسيقى.
12: نبدا لي بجواب.
10: لا سؤال مش جواب. لحمد حمام سوس.
12: حمام سوس
10: اي وين وصلت؟ برشا ناس تسال نجم ناخو ما نجمش ناخو بقداش؟
12: والله شوف ديجا انا دخل معنا نتذكر وقت مراد قال مازلت ما تحلتش، ما فماش حاجة لتو اللي هي دخلت. وحتى ديريير مو معناتها مشيت البلدية غادي مازال فما حتى شيء.
10: باهي مازال قداش يمشي المترو غادي؟ على اليمين وعلى اليسار بيان سور.
12: كل واحد يطلع.
10: هذاك علاش هما الناس هبلت.
12: شوف هو الأسواق الكل محلولة.
10: فما اللي طالب 1,800,000.
12: فما بلايص ظاهرة راه.
10: وفما اللي طالب 600.
12: شوف سي خالد كيما تتذكر وقت اللي قلت أنت فما بلايص ظاهرة على كي تحل الكياس وبريسك معناتها ظاهرة يعني البلدية مش تبدل فيهم حتى شيء. براتيكوم مش تخليهم كيما هما.
10: صحيح.
12: هذوكم ناس وصلت تطلب مش 1,800,000 ما وصلوش حقيقه.
10: فماش شكون قال لي ملقاه غادي ب 1,800,000 خلينا ناخذ ولا لا؟ قلت له سالسي فرشت نجاوب.
12: قامت عندي ميكانيسيان نجاوب يطلع فيه اما لا لا ما وصلش. لا كوميم هو تو في ثنيه القنطاوي 1,200,000 1,500,000 دونك غاديك 1,800,000 سي ان بو بيزار. لا
10: ايش تحب نقول؟ يهرب فيه زعما تقول انت
12: بون 800 ممكن هو سمع مليون مع 800 موجوده. اي ولا اما 800 موجوده فما شكون طلب بالحق مليون فهمت؟ فما شكون طلب مليون خاطر كياس وظاهر وعنده لو دوكوان مزيان برشا في 650 تقريبا كان لكن ما لقاش بيعته تو.
10: باهي الحومه اللي ورا الكيوسك اللي في طريق القنطاوي.
12: اي
10: في الصعده هذيك. هذيك
12: فماهي
10: طريق القنطاوي الكيوسك اللي على يدك اليسار قبل ما توصل للرون بوان تاع القنطاوي فما في الصعدة هذيك فما برشا لوتوات غادي ناس تحب تبيع وناس تحب تشري اسكو مرخص فيها
12: اللي على اليمين مرخص
10: على اليسار على اليسار ورا الكيوسك
12: لا لا هي ورا الكيوسك الكل كي تطلع انت مع
10: الكيوسك لا خاطر على اليمين تولي جهه البحر وتلا غادي
12: لا كي تطلع على مع الكيوسك مش تولي البرزيد تقسم
10: قبل وين فماك الصالون دو تي فما دور صغيرون
12: دار بن يوسف
10: ما عنديش فكره
12: طول زنقه زنقه هذيك هذيك الصالون دو تي هذيك بعدها دار بن يوسف فيها اجونسي موبيليير تطلع مع غاديك وترجع على يدك اليمين على اليسار الكل هذيك زيتون وين فما ولد الحمدوس غاديك ديجا
10: صحيح صحيح
12: واللي على اليمين هنا فما دي بروموتور ايموبيلي باينين فما عمارات هذاك اللي على اليمين ابروفي واللي على اليسار ميزان ما دخلتش هذيك لاصق الحماده
10: واضح
12: هذاك ريت الليميت نتاع الحماده من غادي حتى
10: هي الكيس نورمالمون الليميت
12: اي هذيك هذاك الزيتون هذاك هذاك كي تدخل في وسطو الكل وهذاك دخلك الحماده احنا كي نبداو هابطين راجعين لسوسه الحمام سوسه ريت على يدك اليمين فما بني تو عمارات
10: صحيح
12: هذاك تحل
10: واضح
12: واللي وراه مازال ما تحلش وشيرت الواد وشيرت الواد مازال ما تحلش شيرت الواد من تالي وين السيد اللي تعدى من الجمعه اللي فاتت باش يبيع عنده معمل البيع ابروفي كيف كيف في اللي في الوسط مازال لابروباسيون مازال ما توصلتلوش
10: دونك النصيحه اللي ننصحوها للعباد الكل اللي تحب تاخذ في المنطقه هذيك ولا في اي منطقه إن كانت هز ما يفيد البلاصه وين وامشي للبلديه
12: سيرفيس تكنيك
10: بالضبط يقول لك تاخذ رخصه بني ولا ما تاخذش رخصه بني
12: واذا كان انت تحب تونكاجي روحك وتقصد ربي وتاخذ
10: لا هو لا فما ما اسهل من هكا اطول شويه في في المده هي تطلب من البائع يعطيك شهاده في صبغه العقار من البلديه وانت مرتاح
12: هو سهل العمليه نحكيو حتى وكان لقيتها في الحيه او ماهيش مرخصه والكل وانت تحب معناتها تاخذ الريسك والكل وتاخو
10: لا انا نحكي على اللي بيحب يبني مش
12: لا هو البني لا اذا كان ما عندوش
10: مش باش يبني كلندو
12: لا لا لا, لا فماش اللي مش داخلين ما يخوش مستحيل باش ياخذ هنا قانون راه مش نعبر
10: ما قلتليش قداش
12: والله كل موجود انا عطيتك بالنسبه تو قلت لك غاديك
10: لا نحكي على الزون هذه
12: فلوس الاوزر فلوس الحماده اقل حاجه اقل حاجه اقل حاجه 600 دينار المتر اقل ما تلقى
10: واضح
12: او اكتويلمون
10: واضح دونك من 600 وانت طالع
12: وانت دبر راسك
10: واضح
12: وانت تحط فلوسك
10: واضح مشكور جدا سي فرج نص نهار و16 دقيقه قبل ما نمشيو للموسيقى تحيه لجمال بقديده اللي يستقبل تليفوناتكم في ستاندار الدنيا وما فيها دونك 73 275 800 36 300 الف مرحبا بكم جوست بعد الموسيقى يلا
0: باش تشارك اشري تربح تي على 85 990 تي على 85 990

0: cité.
1: Aslema, get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجيبو التليفون المكتوب ولا الساك.
2: By the way, لازم تكون أوريدو.
1: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أوريدو. نخلصو بالكارت بنكير. And guess what?
3: أوريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبل ماي أوريدو.
4: أوريدو طور عالمك.
5: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
6: احنا البث نتاعنا راهو جغرافة ما نشكيو كان جغرافة نشكيو لحد.
5: عندك راي؟
6: ربي محمد رسول.
5: ما تخليهاش في قلبك.
6: مش حرام عليكم.
5: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 ألف.
6: جغرافة راني ديما نتبع فيكم يا رب رسولي صوتي.
5: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
7: واحلى احلى احلى احلى إذاعة ربي صلى يوفقكم.
5: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
6: اول واحد فيه هب الله.
8: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس اريدو.
9: احكي لي احكي لي بالديتاج صار.
8: كي ما يبداش عندك احلى بونيس.
9: اسمع كلمني كلمني.
8: كي يبدا عندك احلى بونيس اريدو.
9: سي با فري. اي بي ودي ايش قلت له.
8: كي ما يبداش عندك بونيس اريدو.
3: مع لوفر أحلى بونوس نتاع أريدو أحلى من هكا ما فماش. متع 300% بونوس سالحين 7 أيام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
4: أريدو طور عالمك.
0: جوهرة أفهم بوبليسيتي.
10: إيش تربح؟ وصلنا 23 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد متواصلين حتى الماضي ساعتين في شري تربح 73-275-836-300 ألف الموزع صوتي 29-100-100. إذا كان فما أي أسئلة مرحبا. بعد شوي نذكركم قبل ما نغادركم باش نجاوبوا على زوز أسئلة اللي جاونا عن طريق الموزع الصوتي. دونك تنجموا تتفاعلوا معنا وموجود معنا في المباشر خونا سامي. مرحبا.
11: عسلامة. مرحبا أخوي.
10: لاباس سيدي؟
11: والله الحمد لله. بس نتوما
10: الحمد لله. هاي سيدي.
11: اهلا سيدي.
10: قل لي شعني.
11: عندي قطعة ارض فيها 890 متر شهادة ملكية فردية. قدامها الماء وقدامها الضوء وقدامها الفرس.
12: قدامها
10: تعرف انت كنت قدامها الماء ونسخيل على البحر بعد قدامها الضوء رجع لي شهادة العقل.
11: الماء نشبه فيه ماء ولا اخر مش ماء على البحر.
12: لا بعد استيك.
10: اي بقدام الضوء بحد ستيك.
11: اي
10: وين موجوده هذه يا سام؟
11: هذه بين المردين وزهور طريق المردين. لما تخرج من القنطرة هذيك اليسار دوب ما تهبط من القنطرة على اليسار بالضبط فما مقص كطريق الساقية. وهي موجوده على اليسار
12: ندخلوا تحت القنطرة ندخلوا على اليسار للمردين ولا لا؟
11: ما تخش انت طالع من مردين هابط لسوسه.
12: هابط لسوسه جاي فما قنطره هكا ولا
11: يعطيك الصحه. مش القنطره هذيك اللي الكبيره ونوقفوا الحاكم غادي الاخرى.
12: وانت ماشي عاد القروي
11: مش هذيك داخل المردين
12: بعد المصب نتاع الزبله حاشا.
11: لا لا لا طريق المردين الرئيسي هذاك لو طرو دخلوا احنا
12: باه طريق المردين. دونك دخلنا القنطره ودخلنا المردين
11: باهي
12: تقطع على طرو
11: هذيك. هي قبل القنطرة ب 200 متر من
12: على اليمين ولا على اليسار؟
11: على اليمين
12: باه
11: تقريبا 10
12: على الكياس هذاك.
11: على الكياس اي
12: تشتغل فيها هذه يا سي سامي.
11: هذه طالبين 100 دينار المتر ان شاء الله.
12: اي لكن هذه هي ميزات فلاحيه سي سامي جمله.
11: اي ما هو فلاحيه هي اما وضعيتها اما كل بين فما برشا ديار غادي فيلات.
10: هذا اللي كنا نحكيو فيه.
12: واضح
10: واضح خويا سامي ان شاء الله ربي يجيب لك القسم. نوم التليفون سيدي
11: 56
10: ايوه
11: 766
10: ايوه
11: 260.
10: مرحبا سي سامي شكرا على الاتصال. خونا جمال. اهلا
13: بك.
10: اهلا وسهلا. شنو امورك؟
13: هذا سي خالد. هذا سي
10: لاباس خويا جمال.
13: لاباس عايش طب بالفضل. انا في فرج.
12: مرحبا سي جمال. مرحبا بك.
13: عايش ربي يبارك لكم. عايش.
10: هاي خويا جمال شعنا؟
13: عندنا دار. دار في حي زهور في تونس.
10: حي زهور في تونس.
13: اي حي زهور الاول.
10: باهي.
13: بس تو من زوج طوابق. حبيت فيها تقلو ثاني انا خاطر كل دار مستقله وحدها.
10: باهي.
13: توها وميها وكازافير وكل شيء ومدخلها وكل شيء.
12: حبيت نتقلو ثاني. حبيت نبيع ريتشوسي.
13: اي ريتشوسي
10: صح. قداش مساحته الريتشوسي؟
13: ريتشوسي في 120.
12: هذوما ديال الحاك. ديال سنيد.
10: في 120 متر اس بلس 2.
13: هذه
10: اس بلس 3
13: زيد فيها
12: زيدت زياده
13: كيفاش؟
12: هذوما ديار سنيت ولا بناها وحدك ساعه؟
13: لا لا بناها وحدي.
12: مش ديار سنيت.
13: لا لا شادي تراب وبناها وحدي.
12: مش وين يبيعوا البيبان غادي والخرده والكل الداخل مالك؟
13: لا لا هذاك حيزور الرابع حيزور الاول وين الجامع وديوان الزيت حيزور الاول.
12: واضح. باه.
13: هذه فيها 220 هي المساحه تاع الارض.
12: اي. وانت باني 120.
13: اي باني 120 لوطه و160 فوق.
10: باه. شهاده الملكيه موجوده جمال ولا شيء؟
13: اي موجوده موجوده موجوده
10: على الكل. لا مش كل واحد خرجت واحد
13: على الكل. لا لا على الكل. لا على الكل.
12: مش تعرف فيها سي جمال هذه؟
13: هذه 250
10: 250 باهي قريبه لمحطه الكار قريبه الحاجه
13: مش بعيده بالطبيعه ماشي بعيده بالطبيعه حدا كل شيء حيزولوا العامر كله فيها
10: كثير باهي واضح جدا.
12: تليفونك قداش؟
10: تليفونك سيدي اي
13: تليفون 95
10: 538 شكرا على الاتصال خويا جمال. ان شاء الله ربي يجيب لك القسم
12: الشهري
10: 250
12: والله زوج. يشوف الانسان يحب يبيع يلزم ديما يطلب الاسباب المعقوله باش نجم يبيع خاطر مهما كان دونك نقولوا في حي الزهور يعني 250 مليون ريتشو سيكا هاو يعني اللي عنده 250 مليون ما نتصورش كان باش ياخذ يعني اوترومون كان ياخذ بورتمان في حي الزهور
10: اي يعني 250 مليون ما يلقى بهم شيء في تونس
12: اي لكن ما ياخوش بها ريتشوسي كمام وفوق الدار
10: شوف شي ياخذ
12: كي نيغوسي ياخذها الكل بال 250 270 تعال
10: 200 باش تخرجوا من الدار
12: لا مش كيسيون تخرجوا خاطر فما منطق يفرض روحه خاطر اللي عنده 250 مليون ما يشدلكش دار في حي الزهور لو تكهو نكونوا واقعيين يحطهم موجود عليهم
10: الشوا اللي عنده
12: لا اي
10: هذاك اش عنده ما يزيدش هذاك اش عنده شنو باش يعمل بهم
12: 250 لا نجم ياخذ بورتمان
10: لا كونش باش يهرب بعيد بعيد معناها
12: يهرب حيزول انت تسمى شنو هرب
10: جهه رواد
12: كيف كيف انت حيزول شنو اي حتى حيزول تسمى بعد راه ماهوش مش توصل لبلاد راه ماهيش منطقه ماهيش منطقه لوكس زاد كوم يل فو
10: لا ماهيش منطقه لوكس
12: معناتها اي معناتها 250 مليون نجم يلقى في حيزول دار واحد
10: انت المروجات كلها بما حملت البورتمانات ولا 400 وانت تعرف
12: باهي سامحني 250 مليون في حي الزهور ما يلقاش دار وحده؟
10: في حي الزهور ينجم
12: واضح دونك ياخذ دار وحده
10: ممكن حي الزهور حي التحرير حي الانطلاقه حي ابن خلدون
12: حتى في حي الزهور الرابع كما حكيت انا يقول موجود غاديك
10: اما حي الزهور الرابع ابعد انا كرسي نتاع الصبخه من تالي
12: نحكي لك على باش ياخذ دار وحده 250 مليون سي لافونتاج يعني نجم يدار فوق بار كونتر لهنا كوندوني يعني ما نجم يعمل حتى شيء فوق الدار هذيك فيك فما شكون ساكن من فوقه دونك هنا يقول لك يعني نغزر انا نحكي نخمم بعقليه التونسي يعني مش نخمم بعقليتي اني كمستهلك لا التونسي يقول لك يعني خويا حتى مرته كي تجي تحكي معايا اكثر شيء منك تقول بربي باش يخلي دار في حي الزهور وفوق شكون 250 مليون عاد احنا خذينا ما هو نستناو تو نلقاو
10: ولا نقعد عايش في الكريون خليه
12: ينجم يلقى حتى في سيدي حسين حتى في شي جوم ينجم يلقى معناتها موجود 250 220 270 ينجم يلقى 250 مليون دار وحدها وهو رايض مرتاح ميكو يلقى ريتشوسي برومي ايتاج فوق
10: واضح باهي
12: سي جمال سامحني راه
10: دايره بيان سور ال 100 متر ال 100 دينار في المترو اللي طلبهم خونا
12: سامح اغزر نتاع حيزور راهي منطقه فلاحيه باتم معنى الكلمه يعني
10: شنو تنجم تولي نهار اخر غادي؟
12: حتى شيء عندها 200 سنه هكاك هي المدخل تاع حي الزهور عرفتها ولا؟ تاع المردين ثم تدخل قبل ما توصل القنطره هذيك اللي فوق لوتوروت يعني اللي على اليمين واللي على اليسار فما بعدها دوما تفوت القنطره فما تاع العلف هذاك وتدخل فيها المردين الكل قبلها ميزات في الحياه ما صار حتى شيء جوز كما ما صار فيها حتى شيء يعني تقريبا عندها 200 سنه كيما هي شنو تنجم تعمل فيها شنو تحب تنجم تكون؟ كونش اموان كونش تعملها دبو وتستنى
10: طيح
12: لك البلديه
10: فريجو مثلا
12: كي طيح لك البلديه
10: كي
12: طيح لك البلديه
10: لا تطلب رخصه باش تعمل فريجو
12: فلاحي فلاحيه فلاحيه
10: اي فلاحي تنجم تعمل فيها فريجو
12: فريجو اذا ما عندك المنطقه الكل الارض معاها
10: ما نعرفش
12: ما لا مش كيكه 890 متر
10: ما يعطيكش فريجو
12: فيها لا
10: واضح نص نهار و30 دقيقه نمشيو للموسيقى مازلنا متواصلين حتى الماضي ساعتين

0: Cité.
1: خذيت الباك ومازلت حاير شنو باش تقرا في الليسكا بزنس سكول سوسة؟ اختار الليسانس متاعك في المانجمنت ماركتينغ ولا فينانس.

0: Kamel Master fait le marketing digital ou le management des startups et de l'intelligence artificielle. Une formation heavy exclusive en Tunisie. L'acteur Maloumet, Kala Mustacherina, à Sabahine, Miotekin, Miotesain, ou à l'autre là, site interne à www.iska.tn. Ma l'Iska, Tana la Mustacable.
1: Publicité.
2: Et je vais te rebah.
3: نهار 40 دقيقة مرحبا بكم من جديد ونواصلوا نستقبلوا التليفونات نستقبلوا خونا ساسي مرحبا
4: أهلا وسهلا السلام أخويا مرحبا بك
3: لاباس سي ساسي
4: ألو الحمد لله يسرك يا غالي يسرك الحمد لله
3: سيدي شعناي
4: سيدي عندنا دار في أكودة على طريق رئيسي يربط ما بين القنطاوي والقلعة كبيرة حل على ثلاثة وجهات وما فيهم طريق رئيسي راهي عرضه 15 متر الدار هذه تتكون فيها معناتها ريتش سي بريمي دوزيام ايطاج ثلاثة فوق بعضهم شهادة ملكية فردية واحدة الدار اللوطانية فيها معناتها
5: الأرض قداش سياسي الأرض؟
4: الأرض فيها 250 متر مربع الأرض
5: واضح باهي 160 تقريبا هكا
4: لا لوطاني فيها اكبر خاطر مخرج فيراند هكا على الشارع من قلت لك كبير 40 متر زايدين معناتها بالنسبه للدار الفوقاني باش انا بوصل الدار من تالي عامل دي بروجي ان بيتي بروجي معناتها صال دي كوب الدار اللوطاني فيها حاصيلو فيها زوز بيوت وصال وكوجينا ووسط دار ومام طو فيه حانوت معناتها بروجي حانوت معناتها وان بيتي اتيلي صال صال دي كوب
3: انت قال 10 متر
4: لا اكثر في 5 على 6
5: باي
4: وان فيها معناتها خاطر عامل كي الكوتشينا في هذه كومبيتيت كوزين وتواليت معناتها كان محلول باتيسيري توي معناتها حنوت وحل
3: محلول
4: هاي محلول معناتها بروجي وفما ملوطه وعكياس الفرع الثاني الصغير عامل ان بيتيت اتيلي سال دي كوب معناتها فما مورد رزق لاباس اي صحيح تكسيل
5: اول الفوق كل تاج فيه بورتمان واحد ولا
4: كل واحد وحده كل واحد وحده كل واحد وحده كل واحد الفوقاني مكري يا اخوي مكري
5: لا ما هو الفوقاني ما مدوس فوق
4: البريميري تاج البريميري تاج مكري
5: والدوزيام
4: الدوزيام فيه البنيه ساكنه فيه
5: ما فيني معناتها نقصد هذا هو يعني معناتها اللي مشي اخو نجم يكري من هذا شنو قصدنا
4: نجم يكري زوز معناتها ما شاء الله يدخل رزق ما شاء الله
5: معناتها يسكنوا الكل
3: والحنوت فيه فوند كوميرس هذا ولا ما فيش
4: لا لا لا لا لا ملكياني خاص ملكياني
5: اي عاملوا
4: عامله لا لا فيش كوميرس ما حيت ما تدخلش في الكوميرس حتى البروجي اللوطاني معناتها بيرسونيل عامله ولدي
5: عامله زاد هكا اللي فهمت
4: يحل كل واحد على طريق كل حلو ما قلت لك انا الدار على تحل على ثلاثه طرقات بريسك
3: هايله هايله بقعتها هايله
4: فهمني هايله على طريق رئيسي معناتها يحل يوصل القلعه زي ما معناتها ماشي نجي زون توريستيك محلول عملوا كياس
5: سياسي
4: والله يا اخوي انا طالب على ربي من الاخر وعلى الاخر طالب 580 معناتها نعرف تكلف اغلى لكن الظرف نتاع البلاد الامور معناتها واحد نحب دعوه الخير قبل كل شيء واللي هو العين المكان طول شوفها برشا حوايج معناتها اضافه بهين وحاجه خارق العاده.
3: باهي نمرة
4: التليفون من هذا 97
3: ايوا
4: 263
3: 263
4: 293
3: 293 ديما ثلاثه موجوده
4: موجود يصدق يا اخويا خليك
3: شكرا على الاتصال خويا ساسي نمشيو لخالد مرحبا يا خالد خالد اين انت
5: خالد سيسي
3: ذهب
5: خالد سيسي
3: اي 580 ثلاثة وجهات مشروع كامل ومتكامل
5: لا قال لك ما عم دعوة خير
3: اي برشا
5: لا لا مش برشا
3: هاي
5: الحقيقة الواحد يكون واقعي يعني غادي كالتيران يمشي تقريبا في 500 دينار يعني ديجا عندك لهنا ما يقارب على 125 130 مليون تيران برك بخير في البني يعني ماهوش غاليه بالكل باهيه معناتها بالنسبه للانسان مش يبني توا يصرف اكثر براتيك مو اما يخرج حاجه جديده كمان فهمت واذا كان عندي عندك فلوس حاب تاخذها حاضر عندك دو بروجي معناتها حاضرين و
3: دو بروجي هو ما ظهرليش كان باش يقعد فيهم معناها باش يخرج السال دو كوبي نجم يخرج منها والحاجه
5: كيف كيف قال لك بيان سور لكن انت لهنا اذا كان
3: لا تنجم تتفاهم معاه تقول له اكري
5: ليه هو ليه ما تصورش كنا ليه ليه الكري غادي الزون هذيك الكل البتي ميتيي ساعات كريو ولا لي سال دي كوب هذين نحكيو عليهم ولا التكستيل والكل غاديك موجوده بكثره يعني بالعكس يحبوا يكريو بون ماكش بيان سور ماكش تكري غالي برشا خاطر كل برامون المساحه صغيره ماهيش كبيره برشا
3: ما كنا حنوت 5 في 6
5: اي لا كي تلقى حنوت 5 في 6 دونك لا توليبش يكون صغير
3: بيان سور
5: هذا شنو خاطر عنده ماكسيموم تقريبا عنده 200 متر كوفير في اللوتاني ماكسيموم كي ناحي انت 30 متر
3: 160 قال اي 120 قال لك لا زيد 40
5: لا لا قلت 160 يعني قلت 160 كوفير قال لي تزيد الحانوت
3: دونك 200 تولي
5: فوالا دونك تعمل 200 كي تنحي معناتها انت الحانوت في 30 وشويه اسباس اخرى ضايعه هكا نتاع لي كلوزون الكل باش تلقى عندك الاتولي تقريبا 180 190 دونك هذا كو ماهوش تكري لك غالي برشا كمان فهمت والبلاصه ماهيش
3: كل شو تدير ماهوش تكري غالي برشا
5: 800
3: لا لا لا ايه هوبي
5: اي ما هو خاطر غادي كان ليزاتولي في كودي تكري واحد بزملين اكثر راهو بون ليزاتولي الكبار نحكي وراه
3: لا نحكي لك على الحانوت هذا احنا 30 متر
5: لا الحانوت لا مش نحكي على الحانوت
3: الحانوت قداش يتكري
5: يتعمل له 400 كاكا في الزون هكا دونك انت كي تقرا روحك دخل 80 و 200
3: وتزيد تكري الفوقاني
5: فوالا علشان قلت له اسكو مكرين ولا نقصد معناتها فيني ولا هذا شنو نقصد يعني مش يلقى روحه ساكن في الدار اللوطانيه باغ اكزومبل او بيان يسكن في وحده منهم اذا كان عنده فامي كبيره ويكري للاخرين اما الحقيقه من العربي باش واحد ما يبخسوش 580 مليون مع دعوه خير باهي برشا
3: خارق العاده باهي شو الفاتن مرحبا يا فاتن
5: فاتن جميل
1: باخير شو اخباركم
3: الحمد لله لاباس عليك انت
1: الحمد لله ربي يبارك لكم ان شاء الله بارك الله فيكم
3: اه يا فاتن ايش عني
1: انا عندي شويه ارض 148 بالضبط في طريق القلعه الصغيره تسمى هي فهمت شفت معمل معمل معمل زروق
5: تاع
1: اليشوف لكن انت دوما هابط هكا ماشي القلعه قسم تاع السكه نقولوا كل
5: اي اي اي على اليسار اي
1: يرحم بوك شوف ما تطلع هكا كي تطلع معناها ننسى السكسين هكا على الكيس ما تطلع كي تطلع فما هادي وينك نسيتو فما بنين برشا هما ما شاء الله
5: اي ما شاء الله بنين
1: هي هي في عقد البيع مكتوبه حمام معروف البلاصه هذيك
5: اي
1: فهمت
5: اختلع مش معروف
3: اختلع مش معروف مش قول له وين
1: والله انا عارف شو مكتوب بالكيكة والحمد رسول الله واني فاني الميدة فيها معنا بيني الميدة
5: الميدة اي عاملة صب فيها الميدة اي
1: يرحم بوك اي بيني فيها فهمت
3: فيها شهادة ملكية فات
1: شهادة ملكية هذيك يسموها
5: اشتراك في الملك اجتماعية اشتراك في الملك اي
1: اي فوالا ما خرجتهاش شهادة وحدة
3: باهي قداش طالبة فيها؟
1: والله طالبة على ربي بقدرة الله 45
3: 45 مليون
5: اي وكي زمر الترام بحذاه قداش تولي؟
3: 50
1: قلت يا خويا
5: كي زمر الترام بحذاها قداش تولي؟
3: 50
1: والله هيك طالبين على ربي ان شاء الله ربي يسهل فيها وكذا
3: نمرو التليفون يا فات
1: اي يا سيدي 22
3: ايوه
1: 46
3: اي
1: 99
3: شكرا على الاتصال يا فاتن يعطيك الصحة ان شاء الله بالقسم 45 مليون تلقى
5: ليه معناتها تقريبا فما 300 الف المترو ايه برشا سي خالد برشا سي خالد برشا احسبها ترى 300
3: اه باش نحسبوها
5: ايه كيكا تحت تقريبا 300 304 الف ايه 300 اش قلت لك ندير بالكالكيل مونتال سي بون 300 دينار المترو برشا
3: ما هو اللي يشفعلها اللي كانوا انتو بتيلو
5: لا ما يشفعش برشا الحقيقه
3: معناها واحد باش يلمد 45 مليون اسهل من اللي باش يلمد 145 مليون
5: تقول لي يشفع لها الميدا سي بروبابل
3: قداش صار في الميدا بكره 10 ملايين
5: اي ميدا ميدا مش 10 ملايين ما وصلتش لها
3: سبعه
5: كيكا سبعه دون يشفع لها الميدا شويه ما 45 ضرب طلعت طلعت طلعت البارا شويه طلعت البالا غير باش يشري خاطر باش يشري انسان زويني غادي كما تصور كان عنده 45 مليون ويزمو عنده قلبهم باش ينجم
3: اي باش ينجم يكمل يبنيها صحيح
5: تيبا يعني باش تاخذها باش ترقدها دونك شنو باش تصلح لك
3: لا حتى باش ترقدها ما يجيبش
5: اي ماشي كبيره معناتها علاش لا وزيد باش تشق الكيس بالحق تشق
3: زيد شي لا تزيد شي 5 ملايين في العام هذا كان
5: اي وبير ديكا نزلت معناتها ما هي فاتن كانت تحب تبيع معناتها تشوف بالحق اذا كان يبدا يكلم واحد سيريو تبدا تناقش مع ابارتير من 37 38 تبدا تناقش مع ميساج كي تلقى واحد كيما هكا كلامها ما تقولوش لا وكا
3: باهي واضح جدا نص نهار و49 دقيقه نمشيو للموزيكا موجز ماضي ساعه وراجعين

شارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره الجوهره اف ام، تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفيلير. شارك وابعث اس ام اس بحرف دي كيما دار عن 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله. تسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين، على جوهرة اف ام. برعاية

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. قاضي التحقيق المختص في قضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 يصدر بطاقات إدعاء بالسجن في حق عدد من الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة باحتجاز طفلة تبلغ من العمر 16 عاما بمنطقة الملاسين. وقد تم تحديد يوم 7 من أكتوبر الحالي موعدا لانطلاق جلسات الاستنطاق التفصيلية ومواجهة المتهمين، علما وأن الأبحاث الجارية في هذه القضية شملت 17 متهما بين موقوفين ومفتش عنهم، مع إيقاف فتاتين إحداهما كانت متواجدة في الغرفة المجاورة لمكان وقوع الاعتداء دون أن تتدخل أو تبادر بإبلاغ الوحدات الأمنية. عدد وقتل حوادث المرور منذ بداية السنة وإلى غاية غرة أكتوبر الجاري يسجل ارتفاعا بنسبة 10.76% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أكده المرصد الوطني لسلامة المرور في آخر الإحصائيات التي نشرها على موقعه الرسمي. رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس محمد مكديش يؤكد أن التجربة التونسية في مجال رعاية الأطفال فاقد السند العائلي أصبحت محل اهتمام واسع من عدة بلدان أفريقية وعربية تسعى للاستفادة من خبراتها، لا سيما في مجالات الاستقلالية المالية، الحوكمة، برامج المنازل المدمجة، والصحة النفسية والتطوع. حالياً كبار أعضاء الإدارة الأمريكية اجتمعوا لساعات في كامب ديفيد لبحث الخطوات المقبلة في الحرب مع إيران والصراع بين السعودية والحوثيين، حسب ما نقل موقع أكسيوس عن 3 مسؤولين. وختاماً، السلطات الفرنسية توقف أكثر من 1700 شخص في يوم واحد، وذلك خلال احتجاجات طلابية تخللتها أعمال عنف وأغلاق مدارس ثانوية، فيما دعا المنظمون إلى مواصلة التعبئة مطالبين بإجراءات ملموسة لتحسين ظروف الدراسة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار،

القمر طلع والخوف

0: ماضي ساعة و15 دقيقة، مرحبا بكم وين ما كنتوا اتبعوا فينا في شي اللي تربح التكشي الماضي ساعتين تعرفوا كيما العادة، أول الساعة الثانية بعد ما كنا نسمعوا في العندليب الأسمر. شنو هي الأغنية سي فرج؟ أمانة ماك تبع ماك تغني
1: أمانة يا دنيا أمانة،
0: ما اسمك؟ الجواب خاطئ، مخصوم منك يومين.
1: أمانة يا دنيا أمانة ذاك شنو نعرف.
0: الأغنية اسمها موعود.
1: موعود معايا بالعذاب
0: هكاك ولا؟
1: لا
0: لا، ما لا اسمها أمان.
1: موعود معايا بالعذاب يا قلبي.
0: هنشوفوا خالو تعرف الأغنية ولا؟ شير تعرف الأغنية، ما تعرف اسمها؟
2: لا
0: شكون لحنها؟
3: لا ما تعرفيش خولة صغيرة عليها.
2: هي ما تربينا على عبد الحليم وأم كلثوم.
0: شو؟
1: لا صغيرة هذوما، جيهاننا ممكن.
0: اه إي
1: جيهاننا. إي صحيت خاطر موعود معايا بالعذاب.
0: سؤال هذا تو. تو أمانة ولا موعود؟
1: يجيني في آخر قرار نربح المليار هذا.
0: آخر قرار؟
1: ماهيش هكا تو. السؤالات هذوما نتاع القدوم ما تحكيوليش، أم كلثوم وعبد الحليم وهذوما نتاعنا. هي هذوما ما تسلمنيش، عاديين معناتها. كويز 100%.
0: فما أغنية اسمها ما تسألونيش؟
1: لا فماش.
0: فما أغنية اسمها
1: وردة مش ما تسألونيش؟
0: لا لا لا مش وردة، لا لا مش ضد خاتين. اي صح هكا خاطرك ما تفهمش فيه انت. فوالا خليك فيه موعود. ولا في امل.
1: خلينا في الكبيس
0: به. دوك كما كل اسبوع الكبيس يكونوا موجودين معنا. المره هذه خوله شرفتنا بحضورها. اليوم خوله باش تحكي لنا على لي زاكسيسوار دو كويزين. مرحبا.
2: مرحبا بك عايشك الله يخليك.
0: هاي نشوف الفيديو
1: في الكل تو اللي تسمع في الكل تسمع تو نسالي شد حاجه وتسيبها بداها اكسسوار دو كويزين.
0: ايوه اسمع حتى اللي عندها الاكسسوار مازال كي خذيته باش تبدل.
1: ها ولدي تو باش يتفرج تو سي.
0: خلينا نشوف الفيديو ونحكي فرد مرة مع خولة تقدم لنا هالأكسسوار هذوما. أي خولة تفضل.
2: ألوغ اليوم باش نحكيو على الأكسسوار دو كويزين. دونك بحكم أكثر بلاصة نعديو فيها وقتنا أحنا نساء هي الكوجينة. ماذا بينا تكون بيان إيكيبي بيان أورغانيزي فيها تو ليزاكسسوار نيسيسيغ اللي باش يسهلوا علينا وقفتنا. دونك اليوم كوبيس هوم فو بروبوز أون غام دكسسوار دأميناجمون إي دو رانجمون. Voilà, donc qui permet d'optimiser l'espace en cuisine. Donc, je vais prendre une colonne coulissante 5 paniers.
0: Et vous allez me chauffer.
2: Voilà, on a donc 5 paniers et on a 6 paniers. Donc, il s'appelle colonne coulissante retour libre.
0: J'ai une madame à 10 paniers.
2: حتى رجال احنا برشا معنا الدار التونسيه ديجا هذاك يرفع بالقديه بالقديه يعاون تنجم تحط فيه المونه تحط فيه قضيات اللي يساعدك الكل. دونك انا زاد لو بورت بوتي والبورت ايبيس.
0: اي وش كارت الخبز
2: زاد موجوده زاد البورت بان والباني سوفت. اي البورت بان والباني سوفت زاد موجوده عندنا. دونك موجودين اون بلوزيور ديمونسيون. عندنا زاد لو بورت اسيت افيك اليفاتور. وعندنا زاد لو بورت اسيت فوالا وعندنا زاد لو بورت اسيت فيكس.
0: هذاك كي نقلق ما نلقى ما نعمل
2: هذاك برشا اسباس سور لو بلان دو ترافاي.
1: اي هذايا وقت الغسله هذايا
2: تربح برشا اسباس سور لو بلان دو
0: ترافاي. حتى الصغار اللي كيفي انا يبداو يلعبوا بالاكسسوار ما تخافوش راهو كي تاخذوا من عند الكوبي اس ما يصير لهم شيء. خليه يلعب العبوا لين تفدوا. ردوا بالكم على صحنا برا الاكسسوار ما يتكسرش.
2: عندنا زاد لو باني سوزوبي باش تحط فيه لي برودوي دو نيتواياج. عندنا زاد لو باني دو رانجمون وين تنجم تحط المعون نتاع الاستعمال اليومي هكا
0: كيكون. هذوما اللي قاعدين نشوفوا فيهم.
2: فوالا هذوك من البورت كوفير دونك متوفرين اون بليزيور ديمونسيون. عندنا زاد الفلاي مون كورنر هذيك دونك سيت ميكانيزم دو كوا موجود اون كرومي.
1: ونسالك كوا هذه قلنا ميساج. نسالك كوا هذه.
0: هذيك تحط فوق منها لصحنا ولا لوحيدك الصحافي
2: هذيك نلقاوها بوز بوز غوش وبوز دروات موجوده اون كرومي ونلقاوها زاد اون انتراسيت. عندنا زاد الميكانيزم
0: الكرومي وحده
2: موجود مزيانه مزيانه على الاخر حتى الانتراسيت خارجه برشا زاد
0: كل واحد وذوقه.
2: عندنا زاد الماجيك كورنر وعندنا لي بوبيل دونك فما اللي ان سول بانيي وفما اللي دوبل بانيي وعندنا زاد لي اكسسوار اكروشابل دونك اون نوار اون كرومي الماتيير نتاعهم
0: هذا اللي قاعدين نشوفوا فيه تو كي اكروشابل اوسكار
2: فوالا موجودين هذا بورتي بيس موجودين اون كرومي هذوكم لي بوبيل دونك موجودين فورم رون فورم ريكتانغولير.
0: هذه شنو هي الماتيير مش كرومي هذا
1: بلاستيك؟
2: لا لا بلاستيك.
0: باهي حتى كولور مزيانه
2: مزيانين
0: فينو بالحق تحس رافيني الكوجينه حتى الكوجينه اللي موجوده في العروض سانتور اللي هي ديمو معناها ديمونستراسيون اللي موجوده عندكم حلوه برشا معناها تنجم
2: تتنسبير منها تشرح الكليون باش يشري
0: فوالا تنجم تاخذها هي معناها تنجم تتنسبير منها وتاخذها كامله في لي بورت رونجمون. باهي فما يزور لي اون سوربريز تو في الشهر هذا.
2: اي عاملين اوفر اللي ياخذ لي زاكسيسوار نتاع الكوجينه كاملين دونك بورت بوتي بورت بيس بورت بان لي زاكسيسوار كاملين يختار معاهم ان اكسسوار دو كويزين اكروشابل اللي يحبوه هو اللي يختاره هو ياخذه غراتويتمون
0: واللي هو قيمته ما يستهنش بها نخليوها سوربريز هذيك اللي باش تعطيه غراتوي باش تقول له راه قداش ربحت
2: فوالا يختار هو
0: دو فلوس بالحق معناها ماهيش 10000 15000 راه
1: اي باش ما نقولوش نعطيو حاجه كيكا دو نابول
0: فوالا
2: مش ما عندهاش قيمه ولا حاجه بالعكس. وبالنسبه للي مارك دونك عندنا لا مارك اوسكار ولا مارك اوزور دونك سو سون دي مارك ترك ودخلنا زاد لا مارك سيدغ بلاست اللي هي سيدغ بلاست اللي هي مارك ايطاليان
0: اي
2: دونك كل واحد والبودجي نتاعو كل واحد وشنو هي لا مارك اللي حاب ياخذ فيها.
0: باهي وهذا الفيديو اللي قاعدين نشوفوا فيه راهو هو بيدو
2: الاكسبوزي
0: في الشوروم روت سانتور طريق حمام سوسه ولا بلوتو حمام سوسه جوست بعد جامع الصحابه على يدك اليمين دونك تلقى الكوباس تلقى هذوما اللي قاعد تشوف فيهم خاطر فما برشا ناس يقول لك لا تورينا بالانتيليجنس ارتيفيسيال وتورينا سلعه موجوده لبرا وما نعرفش شنو
2: هذوما الاكسبوزي عندنا تجي تلقاهم واللي زاكسوار الكل موجودين في لي ديمونسيون كل
0: فوالا واللي باش تاخذوا راهو هو هذاك هو
2: بيدو الموجود في
0: الفيديو اللي موجود عندك في
1: كلهم يسجلوا الفيديو ويمشيو به غادي يتفرجوا
0: موجود تلقاوه على الباج فيسبوك
1: معناتها اللي عنده يقول لك اي اي وكل يقول لهم يسهلش سجلوا وادخل ويجي شوف حط الفيديو ادخل شوف ولا
0: ويجي قار
2: سينو عندنا دي روميز اكسبسيونيل على لي زارتيكل الكل
0: يعني هذه سيربريز لينا هذه ما في باليش بها.
2: عندنا دي روميز اكسبسيونيل ديما على لي زارتيكل الكل زاد.
0: قداش توصل الروميز؟
2: سا ديبون
0: انت والبرودوي انت والارتيكل راهو ديما نحكيو على لي روميز خلينا نكونوا واضحين راهو التاجر راهو سيفرج يعرف راهو الربح في الشراء
2: اي اكيد
0: مش في البيوع معناها التاجر على قد ما يشري رخيص على قد ما يعطيك رميز
1: اي بيان سور
0: ماهوش باش يبغضك فيها عنده المارج دونك ينجم يعطيك الرميز ماهوش باش يبغضك فيها ماهوش قطعه شاريه ب 10000 باش يحب يبيعها لك 200 دينار
1: نو جامي
0: با دو تو
1: نو جامي عنده مارج بالعكس قد ما يشري ارخص قد ما يساعد ارخص باش يبيع لك اللي انت تتمتع اكثر
0: فوالا وعلاش يشري ارخص على خاطر اول حاجه يعرف لي فورنيسور نتاعو منين ياخذ من عنده شكون ياخذ وثاني حاجه ينجم ياخذ بالكونتيتي برافو عليك جهال دونك على قد ما تبدا عنده روتاسيون مع الفورنيسور نتاعو على قد ما الفورنيسور نتاعو اول حاجه يطول في مده الخلاص دونك هكاك يولي نجم يخلص في عقله مرتاح ما يبداش تريزوري مضغوطه عنده وثاني حاجه يزيد يقوي له حتى هو بيدو زاد في الرميز على خاطر الفورنيسور نتاعو زاد كيف شو يشري دي كونتيتي اكبر
1: وعلى قد اسمك يعني كيما نقولوا مثلا كي بي اس اذا كان عندك اسم بالبدا عند الفورنيسور نتاعك اوتوماتيكمون باش يعطيوك يعملوا لك ميز اكسبسيونيل
0: نجم يصيب خاطر كلمه جمله واحده
1: علاش يقول لك اني نمشي للميزون الفلاني نشري من عندها دونك خاطر عنده الاسم نتاعو اللي هو غارانتي الاسم نتاعو ديجا غارانتي
2: اي اللي يسالوا على الغارانتي بالحق
0: وي باهي هذا الكل موجود في كيو بي اس هوم كيو بي اس موجوده في اربعه محلات كيو بي اس راهي تحتفل بعيد ميلادها
2: العشري ان شاء الله بروشينمون
0: ما شاء الله
2: ان شاء الله
0: لو كان جينا في وقت اخر رانا قلنا تاخذ بيرمي ما توا سايب بيرمي عند عامين من اللي خذيته دونك ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير وان شاء الله سنه مزدهره دونك الاربعه محلات موجودين فين؟
2: مستير
0: في مستير
2: صيادة قصور السيف مهدية
0: قصور السيف
2: زاوية سوسة
0: زاوية سوسة
2: ولو كرون شوروم روت سانتور حمام سوسة
0: ولو نوفو بيبي اللي هو
2: في
0: كي بي اس هوم روت سانتور حمام سوسة بعد جامع الصحابة على يدك اليمين توقيت العمل إذا لمد تسعة
2: من الاثنين للجمعة من ثمانية
0: من ثمانية
2: خمسة ونهار السبت من ثمانية الماضي ثلاثة
0: كنت تجيو بكري
2: اي بطبيعه
0: مش كيس يفرج يمشي العشر
2: لا مش 8 الخامس
1: اللي درا محلول كيما هما كيف
0: دونك من 8 حتى
2: للخمسه من الاثنين للجمعه
0: نتاع العشيه
2: نهار السبت من 8 الماضي 3
0: ونهار السبت من 8 الماضي 3 دونك سيداتي اللي تحبوا على لي زاكسيسوار دو كويزين نهار السبت خلينا اليوم نركزوا على اكسسوار دو كويزين فوالا دونك تمشي تحصل غادي تلقى حاجات اخرين يعجبوها فما روبينيتري
2: اي هو اللي يجي على حاجه ترسل له يا خويا
1: اكزاكت لا هو بالحق راه يبدا يبدي في الدار يدخل على حاجه يلقى كل ما بعضهم يقول لك ناخذ من عند فورنيسور برك خير من نقعد
2: اي في نفس البلاصه ما يقعدش كل حاجه من بلاصه
1: لا يلقى كل شيء
2: حاجه البيع في الشهور نتاعنا تدخل تلقى اللي تستحقه لدارك الكل معناها ما تستحقش تاخذ كل حاجه من بلاصه وتدور معناها توفر روحك معناها تربح وقت وجهد زاد حتى انك تقعد تلوج منين مش ناخذ ذاك الحاجه منين مش ناخذ
1: ذاك الحاجه. انسول الفورنيسور ديما خير ملي تقعد.
0: انا الحاجات اللي عجبوني في كوبيس هما كل لي بتيت فاليزات ولا لي بتيت مالات اللي تلقى فيهم كل فيسوز الكتروني الكتريك ولا
2: الباك
0: كامل. هذاك يجي راهو كادو مزيان على الاخر اذا كان عندك شكون في العائله بريكولور هكا ويحب ومغروم به نداء الأمنة ويوسف وزينب وسمية راهو سي فرش حاجته بواحدة تتوجه مباشرة لكوبيزهم
1: ولا سي بون
0: وربي يفضلهم لك
1: امين عايش كاش
0: وبعد الفاتورة خلصها سي فرش.
1: لا تنمشي لكوبيز بالحق ما مشيتش انا لتوا سي لوكازيون بالحق
0: عيب عليك.
1: لا بالحق لا لا بالحق يلزمني نمشي خاطر
0: سورتو انت كبروفيسيونيل تنجم تلقى حاجات الشمعة اللي فاتت مثلا شفنا بديل الرخام شفنا بديل الخشب شفنا حاجات مزيانة على الاخر شفنا انجو رافيني في الاختيارات تحية السيروجي بالطبيعة في الاختيارات
2: يعرف مين ياخذ
0: لا ويعرف حتى لي موديل اللي ياخذهم مزيانين عنده ذوق كبير
2: الحمد لله
0: تيك صحة خاولة
2: الجمعة الجاية الله يخليك نختار وقتك الاخر ان شاء الله
0: جيب لنا الرميز في يدك
2: ان شاء الله
0: ديما عاملين يديروا لي تيك صحة خاولة تهدنا ليك تهدنا لكامل الاكيب اللي موجودة معاكم في كوبيس نمشي للموسيقى مازلنا مع بعضنا حتى الماضي ساعتين لا ميسي يمو كمان كمان كمان

0: ماضي ساعة 33 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد في اشري تربح التاكسي الماضي ساعتين. أسئلة جاتنا عبر الموزع الصوتي دونك نحاولوا نجاوبوا عليهم. نذكركم برقم الموزع الصوتي 29 100 100. سيد وسيدة زوز أسئلة. نبداو مع الليمون لولاني مع السيد. يلا
1: تحية لإذاعة جوهرة والبرنامج اشري تربح. بربي عندي أسئلة قانونية. السؤال الأول، شنو الفرق بين الكتم العدلي وشهادة الملكية؟ والإنسان اللي يشري عقار بكتم عدلي، شنو الصعوبات اللي يمكن باش ترتب عليه؟ وشنو اللازم باش يحولوا لشهادة ملكية لتسجيله في دفتر خانة؟ السؤال الثاني هو، أنا عندي محل تجاري مكري، المتسوق يختصم آليا

0: عند الاشهاد نعرف اللي فما ثلاثه محرري عقود اللي هما كيبدا عقار مسجل دفتر خانه وعندك الساده المحامين والساده عدول الاشهاد
1: لهنا كتب خطي
0: كتب خطي ولا هو يقول كتب عدلي معناه
1: عدل عند عدل الاشهاد
0: فوالا عند عدل الاشهاد شوف اذا كان العقار مسجل يعني في شهاده الملكيه محرر العقد كلكس وشكون من الثلاثه هذوما اللي سميناهم محمول عليه باش يجيب لك شهاده الملكيه نتاعك دونك لهنا يظهر لي سوني با لو كا بالنسبه لي هو علاش على خاطر يقول كيفاش من بعد باش نحول هالكتب هذا الى شهاده ملكيه اذا كان مسجله دونك واضحه العمليه دونك العدول والا المحامي والا دفتر خانه هو اللي يمدك بشهاده الملكيه نتاعك اذا كان العقار غير مسجل وقتها تتجه الى محامي او محاميه بالطبيعه كي نقولوا محامي
1: اي محامي
0: منا ولا منا دونك يقوم لك بقضيه في التسجيل لدى المحكمه العقاريه وتعطيه كل المؤيدات والاثباتات نتاعك من انجرار ملكيه من العقود من كذا من كذا هذا الكل تعطيه للمحامي نتاعك واللي هو يقوم بالقضيه ومن بعد عندك
1: اسكو عدل الاشهاد ينجم يقوم بالقضيه بدل المحامي ولا
0: لا لا
1: مختص كمحامي
0: السادة المحامين بالضبط. فقط دونك هما اللي عندهم الحق باش يقوموا بالقضايا هذه لدى المحكمه العقاريه هذا بتبيع حسب علمي
1: اي مو باش نوضح اكثر وكان فما حاجه اللي يعرف داخل مثال
0: بعد فما اشهارات تقوم بهم المحكمه فما دا قاضي توجه فما سماع البينه فما اجال للطعن في مطالب التسجيل هذه فما زاد كيف ان توبوغراف كسوسوا الحكومي والا الخواص هما يجي يحط لك البيكيات نتاعك فما تقارير ترفع الى المحكمه فما مصاريف بيان سور بعد في الاخر بالكل يتم النطق بالحكم ويتم توجيه الحكم مباشره انت ما تتدخلش لهنا لا انت لا المحامي نتاعك مباشره من المحكمه الى دفتر خانه وتتعدى الشهاده نتاعك وتمشي تاخذ الشهاده نتاعك من المحكمه تاخذ شهاده الملكيه نتاعك من دفتر
1: العقاريه
0: من ديوان الملكيه العقاريه بالنسبه للجزء الثاني نحاول نزرب شويه باش نخطو
1: انا بالضبط
0: فيما يخص عقد الكراء نورمالمون السيد اللي باش يخلص الكراء هو اللي باش يعمل الاقتطاع من المورد علاش اسمه روتوني على سورس شنو هي لا سورس لا سورس هي انا باش نعطيك الفلوس تفهمنا على مليون اذا كان لا روتوني على سورس جو دي بيان اذا كان هي 10% دونك باش نمدلك 900 دينار ونعطيك شهاده في الخصم من المورد ب 100 دينار اللي كونه انا ككاري العقار راني نحيد لك 100 دينار وعطيتهم مباشرة للقباضة بعنوان الكرام تاع المحل نتاعك.
1: باش تاخذ فيهم توصيل من القباضة في بيتك.
0: داكوردو؟
1: بطبيعتك.
0: فما توا منظومة تاج اللي هي منظومة الناس الكل تتعامل بها مع القباضة تنجم تدخل برقم بطاقة التعريف نتاعك تنجم تشوف لي ديكلاراسيون اللي قاموا بهم المشغل نتاعك والا غيره حتى لي روتوني على سورس فيما يخص دفاتر الادخار والا التوظيفات لي بلاسمون اللي عاملهم في البنكة الكلهم هذوكم تنجم تشوف لي ديكلاراسيون مباشرة على المنصة هذه. السيد ايش يقول؟ السيد يقول هذا قاعد يقص لي في الفلوس وما اعطانيش ديزاتيستاسيون لهنا ماذا بيك طالب بليزاتيستاسيون نتاعك. فما جزء ثاني في المتخبي وراء الكا هذايا هو اللي انت كمسوغ للعقار يعني انت الملاك نتاع العقار وكاريه عندك هاك 900 دينار اللي انت تاخذ فيهم احنا ما قلنا نحالك 100000
1: هزم للقباض
0: راهو هاك 900 دينار يلزمك تدخلهم في الروتوني في الديكلاراسيون
1: نتاع
0: لي ريفوني نتاعك التصريح على المداخيل نتاعك راهو فما في الكتيب الازرق هذاك قلت مداخيل اخرى ولا مداخيل كراء دونك باش تحط انت نسخه من العقد نتاعك وتحط زاد قداش تاخو وتحط معاهم لي زاتيستاسيون دو روتوني على سورس باش من بعد تحسب لامبو سور لو ريفوني دي بيرسون فيزيك ولا ضريبه على الدخل على الاشخاص ما هي الشركات لهنا
1: أي.
0: شركات يولي ماتش اخر واللي هو بحر اكثر من
1: أكيد.
0: من هذا خاطر الشركه عندها الحق تكري كسوا هي تكري لوكال لغيرها ولا غيرها يكري لها لوكال
1: هو جينيرالمون الشركات عندهم لي كونتابل نتاعهم دونك يقولوا لهم
0: فوالا هي ما يسالش معناها باش تكون واعي انت
1: اكيد بالطبيعه احنا بالعكس احنا هنا مش داخل في
0: دونك هذا فيما يخص الاجابه على الزوز اسئله الاولانيين ان شاء الله الاجابه كانت واضحه دونك بالنسبه للجزء الثاني راهو ماذا بيك الطالب وبشده بالليروتوني على سورس نتاعك على خاطر القباضه راهو الورقه هذيك ما يماش فيها القباضه تقول لك هو نحاهم لك وما خلصنيش ما
1: تقول لك بلاش كده براسك
0: اي خلص.

0: خصني ومن بعد باش كيبي على اساسك الوثيقه هذيك
1: اثبت حقك فوالا. اما احنا تخلصنا
0: واضح باهي. نمشيو للسيده اللي خلت لنا الميساج في الموزع الصوتي. يلا
2: عاصمة، إني نسمع فيكم لي أنتم عاملين برنامج على متاع هيبة، معناه كيف شعب تكتب هيبة لحد آخر، وإحنا متخاصمين عاملين عركة إني ورعشقي في مهي بعد مهي في جويلية 28 جويلية عملها هيبة الأم، وإني عاملين اشتراك في الملكية. نحب نسمع معناها الهيبة ذيك معمولة معناها تمشي ولا ما تمشيش.
0: باي السؤال هنا معقد جدا الإجابة عليه. علاش؟ على خاطر الاشتراك في الملك راهو يختاروه الزوجان من أول ما يكتبوا الصداق نتاعهم، دونك يختاروا الاشتراك ولا التفرقة ولا الفصل في الأملاك. في نظام الاشتراك في الأملاك فما نوعين، فما الموسع وفما المضيق. دونك إذا كان أنت في الاشتراك تقولي كيفاش نعرف؟ نقولك خرج صداقك تلقى مكتوب فيه خرجوا من البلديه بيان سور، ولا تمشي لعدل الشهاده اللي كتب لك الصداق نتاعك تقول اعطيني نسخه من الصداق نتاعي خليني نعرف ايش عندي وايش ما عنديش، كتب لي زاد طلعش كتبت لي حاجه اخرى.
1: بالعكس احنا انت ما نقراش حتى شيء
0: ما نحبوش
1: ما نقراوش
0: ما نحبوش.
1: صداقك قريته انت؟
0: لا جميل. احنا ماشيين بالثقه، احنا ماشيين بالثقه.
1: واحد من الناس حطيته في انفلوب توا
0: ماشيين بالثقه.
1: لا لا جمع
0: صحيح نهار تعيد زواجه
1: لا لا, لا, لا, لا, لا
0: اللي هو كان جمع لي فد
1: اي مثلا
0: ما سقسيتكش هديت وش بعدك في الاوف في الاوف. دونك نرجع للسؤال نتاع السيده الكريمه. دونك الاشتراك في الاملاك جينيرالمون ما يكون كان في المحل المعد للسكنه للزوجين، دونك هذاك يكون فيه اشتراك في الاملاك سور، ما فما لا شك ولا اختلاف كسوا في النظام الاشتراك في الاملاك في الموسع ولا في المضيق
1: اللي هو لا ينجمش يعمل فيه هيبه.
0: ما ينجمش الا بمصادقه الشريك.
1: دونك ما ينجمش مبدئيا ما ينجمش
0: صحيح اذا كان هما متخالفين توا بيان سور بالطبيعي مانيش باش نصادق لك في حتى شيء
1: يعني شيء طبيعي.
0: دونك ما ينجمش. هو العقار يختلف لهنا اذا كانوا عقار مسجل واذا كانوا عقار غير مسجل. اذا كانوا عقار مسجل راهي دفتر خانة باش ترفض له مطلب التسجيل نتاع الهيبة ولا ترفض لوالدته مطلب التسجيل هذاك باش تقول له
1: بالسبب القانوني الموجود
0: الرجاء مدنا بمصادقة الشريك على عملية الهيبة. ولهنا كسو سوا هيبة ولا حق رقبة هو انتقال ملكي كيف كيف يقعد حق الانتفاع عند الواهب ولا حق الرقبة عند الموهوب له. دونك كيف كيف الملكية تمشي للموهوب له تمشي لأمه، معناها الملكية تولي أمه مالكة. دونك لهنا كيف كيف دفتر خانة باش تقول له اعطيني مصادقة الشريك. إذا كان العقار لهنا ماهوش المحل المعد للسكنة الزوجية حل شعرك المشتولك
1: أيوة
0: فما إشكاليات. الأرض الفلاحية وتوسكي زيتون وتوسكي فلاحة هذاك مستثنى. توسكي بروفيسيونيل أنا محامي عندي بيرو شريته مستثنى.
1: ما يدخلش
0: طبيب شريت كابيني تاجر
1: كل عندي كل ما هو
0: بروفيسيونيل كل ما هو كراهب كل ما هو ما نعرفش اي حاجه.
1: دوزيام ميزون
0: دوزيام ميزون اذا كان غير معده للسكنه الزوجيه عاملينها كراء ما سكننا فيها حتى نهار برا اثبت انت قدام القاضي اسكو هذاك معد للسكنه ولا ماهوش معد للسكنه وتولي فما تاويلات وتولي فما اختلافات. دونك في النظام المضيق واضحه العمليه، في النظام الموسع وقتها تولي فما ديزانتربريتاسيون دو لا ريغل دو دروا ولا دي تيكست دو لوا اللي هما ينجموا يمشيوا في اتجاه السيده ينجموا يبطلوا الهيبه ولا يمشيوا في اتجاه السيد ويكملوا في الهيبة. تقول لي البروبوزيسيون الثانية اللي هو عقار غير مسجل تنجم إذا كان عندها تنجم تطلع على نسخة من عقد الهيبة وتنجم تطعن بالبطلان في عقد الهيبة نظرا لأنه العقار ملكية مشتركة في إطار نظام الاشتراك في الأملاك. مع العلم اللي كونه راه في شهادة الملكية عمرك ما تلقى وقد ملك الطرفين، لا تلقى الاسم لولاني اللي هو قام بعملية الشراء وتلقى تحت منه اللوطة والمتزوجة بالسيد فلان الفلاني ولا المتزوج بالسيد بالسيدة فلان الفلانية وقد اختار ولا حسب نظام الاشتراك في الأملاك ولا حسب نظام الفصل في الأملاك. السؤال اللي يطرح نفسه لهنا للسيدة الكريمة اللي هي ما وضحتش في المساج اللي خليته على الموزع الصوتي هو اسكو شنو العقار اللي حب يعمل فيه الهبة وكيفاش عرفت اللي هو في شهر جويلية عمل الهبة؟ كيفاش عرفت؟ شنو هي الوثيقة الرسمية اللي عندها اللي هو رجلها عمل هبة الأمه؟ ولهنا نسكر الفقرة هذه اللي تابعة الموزع الصوتي
1: لذهر تليفون
0: ومشكورين جدا على ثقتكم فينا. ترتيح صغير ونرجع نكمل مع تليفوناتكم يلا.

0: من سلم فيك هكا كان يقول أيمن لسيك تو أمانة ولا موعود؟
1: قلت لك عادي. لا سؤالات خاطر نحطهم وين نجاوبك اوتوماتيك ما عادش نقول لك أمانة.
0: شو السي خليفة؟ خليفة تحياتي.
2: الو السلامة.
0: شنو أحوالك خويا لاباس؟
2: أحوالك خويا أحوالكم لاباس؟
1: خلفون كلش عندك أي؟
2: والله اسمش نقول لك عندي ثلاثة قطايع زيتون. يعني أنا لي شيء خاطر أنا مرتي تورس هي مش حابة نبيعوا كل مع بعض سادة الملكة سادة جماعية ملا فهمتني؟
0: إي
2: كل عندي 3500 مترو 20 زيتونة فبيع ولاد علي. وقطعة أخرى فيها 900 مترو. وخمس زيتونات.
0: قديش من زيتونة؟
2: فتسعة القطعة الثانية فيها
1: 900 مترو؟
2: فخمس زيتونات.
1: خمس زيتونات.
0: باهي.
2: باهي عطاو فيها 80 مليون.
0: باهي والأولانية قداش عطاوك؟
2: عطاو خاطر فيها بيع عطاو 180.
0: 180.
2: اي 3500 متر فيها 20 زيتونة.
1: كم لنا الثالثة؟
2: القطعة الثالثة 433 فيها خمس زيتونات رشا قوية المتر متر ب 30 دينار.
0: باهي.
1: فين جاو هذوما توا يقولنا؟
2: هذا انا في ولاد علي على الكياس بكل
1: ما. ولاد علي.
0: باهي.
2: هذا هم ثلاثة قطايع حاليا.
0: واضح والكلهم بشهيدهم ولا شهادة تابعة لكل
2: ولا شهادة ملكية جماعية؟ كلهم بشهيدهم كل واحد عنده شهادة معناها شهادة ملكية جماعية كل قطعة في شهادة ملكية جماعية.
0: باهي. باهي واضح جدا هذوما باي المدام معناها
2: المدام عندها بايع معانا نحبوا نبيعوا هذاك
0: تحبوا تبيعوا الكل
2: تحبوا تبيعوا الكل الكل يحب يبيعوا
0: معناها اللي باش يشري باش يشري من عند الناس الكل باش تولي شهادة ملكية باسمه
2: واه هذاك هو بالضبط اخويا رحم والديك
0: واضح باهي
1: تليفونك كاين
0: نمر التليفون فوالا
2: 20 768 612
0: شكرا على الاتصال خويا خليفة نمشي ونختموا مع سي حمادي
3: مرحبا مرحبا
0: لاباس يا حمادي
1: لاباس يا حماد
3: لاباس عليكم
0: الحمد لله
3: وحشة يا اخوان وحشة
0: وعليكم عايشك مرحبا يا
1: حمادي قال وحشة من الدنيا صحيح
0: حمادي شعني
3: سيدي انا قبل بالله شوف قلب على جب قبل
0: اي
3: طحنا في السوم بجبال الداء وحديث المنزين
0: اي
3: بوسع 1100 700 كوفير بل كي كلبتهم كل واحد
0: سي حمادي بدل المكان يفضلك ما فهمت شيء ما كان الدب
3: اكثر بارلور
0: نحي لو بارلور احكي معنا مباشره خويا ما نحبوش احنا
3: اسمع فيا هكا
0: اي هكا عبرك باهي الدب
3: الدب تو 900 مبروك عليش
0: 900
3: مليون اي
0: باهي ذكرني وين جاء
3: في بن عروس على الكيس الكبير
0: من عروس على الكيس الكبير شو بعد شنو؟
3: لا مش زوز اندستري هذا باش تبدا وهذا معك موز طريق مرناك طريق مرناك
0: طريق مرناك
1: هذا في 1100 متر هذا
3: 1000 متر تيرا 700 كوفير فوق ولوطا سال ديكسبوزيسيون هو كان بنيه مضخمه بولار حاجه نهائيه
1: باهي
0: باهي
3: شهاده اشتراك في الملكيه نبدا وهذا معك
0: باهي
3: لكن راهي امور واضحه تم فيها
0: واضح
3: سي فرنسا بالله سامحوني حبيت نرسي حاجه اخرى هم حاسين اني عندي طلب لي انا بالنسبه لي
0: اي
3: خليك خذارة تاع الزيتون
1: عاود عاود من الاول ما
0: نسمعكش اي عاود ما نجمش نفهموا فيك
3: خذارة تاع الزيتون
0: تلوج على خذارة انت
3: اي تاع 5000 9000 اما الزيتون ما نحبش سويعلي نحب الزيتون الشتوي تاعنا البلدي
0: باهي
1: وين المنطقة اللي تحب عليها الخضار هذه؟
3: لا نحب مذهبية لا كان ثم السؤال المهم السويح لي لا.
1: اي البلاصة البلاصة.
3: ما مش مشكل مش مشكل في
1: تاخو جرجيس تاخو
0: ناخو
3: ثم
0: في ليبيا ناخو
1: معناتها خضار تحبها قريبة ليلك المنطقة نتاعك ولا في أي بلاصة هذا شنو نقصدوا احنا؟
3: يعطيك الصحة ما يسالش ما يسالش بعيد ما يسالش
0: ما يقلقش
1: باهي أي خضار
3: باهي تفرش وعندي بالنسبة والله صدقوني أمس مكلمني العشية
0: سيدي
3: عنده قطعة في مرناك 5 هكتار فيهم بورقدان مالتي وطرسون فيهم صنداج فيهم فيلا
0: اي
3: الفيل حلو ياسر ياسر منظر فيهم يخزن معناها ما شاء الله فيهم فيلا فوق ولوطا 500 متر فيهم صنداج زوز شوف هو تلبى زوز ونص خلي ونزيد نساعد ما يسالش
0: زوز مليارات ونص معناها
3: اي فيهم 3 هكتارات ترابابيت كان على عنب وخوه قال له
0: باهي واضح
1: تليفونك تاع سي حمادي
0: نمرو كاين
3: 27
0: ايوه
3: 286
0: ايوه 139. شكرا, شكرا على الاتصال سي حمادي, مع اعتذاراتنا زربناها برشا, ما عادش عندنا برشا وقت. يلا ترانزيسيون نجي ايش تربح في اشري تربح سبت 3 اكتوبر 2026 22 ربيع الثاني 1448 للهجره. تعدى معنا اخونا سامي عنده ارض فيها 890 متر, شهاده الملكيه موجوده في مردين على اليسار بعد القنطره, طال فيها 100 دينار في المتر, مع العلم اللي كوني في لحيه 56 766 260. خونا جمال يهزنا الحي زور في تونس, حي زور لولاني ار بلس 1 ريتشوسي برك للبيع في 120 متر اس بلس 3 في شهاده الملكيه في الكل, طال 250 ألف دينار 95 538 347. خونا ساسي عنده دار في أكودا تحل على 3 فسادر بلس 2, شهادة الملكية موجودة, الأرض فيها 250 متر, فيها حانوت 5 في 6, فيها سال دو كوب نتاع تكستيل, طال فيها 580 ألف دينار 97 263 293. فاتن عندها أرض فيها 148 متر طريق القلعة الصغيرة بعد ما من اليجور, عاملة فيها البيدة, شهادة الملكية جماعية, طالبة فيها 45 ألف دينار 22 46 46 99. خونا خليفة عنده 3 أراضي زيتون 3500 متر فيها بير, دونك طال فيها 180 ألف دينار, 900 متر فيها 5 زويتينات طال فيها 80 ألف دينار, و 433 متر سقوي فيها 5 زويتينات زادة كيف كيف طالب 30 دينار في المتر, موجودين في ولاد علي على الكياس رقم الهاتف 20 768 600 12. خونا حمادي ختمنا معاه عنده دب طلب في 900 ألف دينار موجود في بن عروس على الكياس طريق مرناق, الأرض فيها 1000 متر, كانت سال ديكسبوزيسيون فيها شهادة الملكية شهادة اشتراك في الملك, إلا وش زادة كيف كيف على خضارة متاع زيتون مهما يكون الفايدة, الزيتون يحبوا زيتون تقليدي مش السويحلي, وعنده زادة كيف كيف أرض فيها 5 هكتارات في مرناق, فيها بركدان, فيها صنداج, فيها فيلا 500 متر للفيلا هذه طال فيها 2 مليار دوات ونص 27 286 139. سفرج بيع وجالة خونا خليفة على راضي هذوم ولاد علي.
1: والله يعني كنت شوفت مثلا 433 متر 12 مليون يتيحلوا 13 مليون بالضبط.
0: معقول
1: ما هو مش معقول يعني ارض ساقويه صعب باش نبداو
0: تحكي يعني وش معناها منتج تعمل فيها كان 5 زيتونات
1: هذوك وش باش تعمل كيفاش تدخل لها في المدخل نتاعها لازم تفهمها يعني ما تجمش تحكم عليها اسكو 13 مليون سي على بورتيل مش عارف ال 3500 زاد كيف كيف لازمك تعرف الموقع نتاعها زاد كيف كيف 180 مليون راهو نحكيو
0: خاطر فيها بيت
1: وبرا فيها بيت
0: هذا اش قال هو
1: هي المنطقه نتاع ولاد علي مزيانه برشا والارض تحفون على الاخر اما بال 180 مليون تنجم تاخذ كثار غاد
0: باهي 900 متر وفيهم 5 زويتينات
1: الحقيقه ياسر زاد كيف كيف اوترومون يحكي على مبني لهنا 900 متر ب 80 مليون
0: باهي
1: يعني كاين يحكي لي على حاجه نبني فيها من غدك يا
0: باهي خونا حماد يدب 900 مليون
1: لا ممتاز على حسب مبدا يفيح تو 900 مليون باي. والله هايل
0: بالحق شد الثنية صحيح
1: يعني قلت لهم المره فاتت
0: كان طال فيها 1100 يزر
1: صحيت قلت له زيد طيح شويه هو كان يوصل 800 ويتبع له ديريكت
0: واضح
1: خاطر بلاصه مزيانه برشا
0: الارض اللي بخمسة هكتارات في مرناق بركدان
1: وطومسون على حسب ما يحكي وفيلا وكذا هذا تتشاف بالعين ما نجمش نحكي عليها بالضبط
0: تمشي 2 مليار دولار
1: البلاصه مهما كانت الفيلا ما تشفع لهاش راهو مليارات ونص نحكيو مرسو كبير برشا
0: مرناق زاد كيف كيف
1: بورتيان وكذا
0: في مرناق
1: اي مرناق توا في مرناق نعطيك حاجه الهكتار الهكتار وحده تقريبا يوصل توا حتى ل 300 مليون الهكتار
0: مطلوبه
1: علاش قلت لك توا احنا
0: ارضها
1: تشوفها يلزمك تشوف الفيلا والحواز ومرناك فين بحث الجبانه ولا على الطروط ولا على الطريق
0: الرئيسي
1: بالضبط فهمت هذا كل تحسب يعني هي بالحق نقولوا زمليرات و500 بالنسبه لمرناك راهي باه علاش احنا كنا نحسبوا الهكتار ب 300 يتيحوا ديجا مليار و500 لازم تكمل تحسب الباقي كيف ناوي وكل فهمت
0: باه واضح جدا مشكور سي فرج مشكورين الشبيبه اللي كانوا معانا مروان سعد زيدا كيف كيف نشكرك
1: نعين نجم تحية مروان ملا في الطبيعة عنده حق
0: ياسمين زيدا كيف كيف وانت جيان احنا غدوة ان شاء الله نتقابلوا من نص النهار الماضي ساعتين كالعادة في اوتوموتو بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا باي باي
1: سلام
4: يا غزال
5: امامات في مكان ممتاز تعب يعني ماجي من بيع المشري عندي عمارة غيرة كيبولو هنا
6: الحرب
4: وما حد يشتري
7: حتى في البلد تطلع 256
4: ألف
7: دينار
4: شد عندك السوق
7: شد عندك السوق
8: قلبي تطلع في دورة التسعة تسعة ألف
9: تسعة مليارات وثلاثة ألف
10: مليون
11: مليون
10: معناها
11: انتصار لهنا 380
12: يجي 9 مليار دوات وشوي. هوم عالم كامل من الديكور والكانكيري في بلاصة واحدة من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك للأكسسوار واللوتياج اللي تعاملك باش تكمل مشروعك على أكمل وجه. زورونا في الشاوروم على طريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك QBS Home. QBS Home is your best choice.

0: جوهرة اف ام
1: تسمع اوتوموتو
2: منو سنهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: جوهرة سبورت
5: avec l'équipe sport sur جوهرة FM.
6: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
7: مع اريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
8: اريدو طور عالمك.
9: هذه ساعتين وثلاثة دقائق، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. النجم الرياضي الساحلي يواجه اليوم وديا انطلاقا الماضي ساعتين ونص دونك بعد شوية المقابلة ذات تقدم سقيط الدير، مقابلة في الملعب الأولمبي بسوسة دون حضور جمهور نظرا لوجود أشغال في الملعب الأولمبي بسوسة، وأيضا دون حضور وسائل إعلام. البارح زيارة دار اليتيم بحي الرياض سوسة، عملوا زيارة لمقر النجم الرياضي الساحلي وتربص لتوال وواكبوا التمارين في أجواء مميزة. دونك بادرة طيبة من لتوال بحضور دار اليتيم حي رياض سوسة البارحة في التمارين. المدرب الإسباني الجديد للترجي الرياضي التونسي بابلو فرانكو صل فجر اليوم المطار تونس كارتاج تقريبا مع 4:30 متاع الصباح، تمهيدا لإتمام إجراءات تعاقده مع الفريق ومباشرة مهامه رسميا على رأس الإطار الفني. كان في استقباله خليل شمام. المنتظر أنه بابلو فرانكو يشرف اليوم العشية على أول حصة تدريبية مع الإسبيرانس بعد ما يصح بصفة رسمية عقده. والترجي واجه غدوة وديا الاتحاد العسكري الليبي انطلاقا من 3 في البارك بي بقيادة الحكم حسام بن ساسي. النادي الافريقي يلعب اليوم وديا انطلاقا من 6 متاع العشيه بوقت تونس ضد اهلي بنغازي الليبي في استاد بنغازي الدولي. اهلي بنغازي فريق في راس شواط اللاعب السابق للنادي الافريقي وايضا فهد المسماري. المقابله باش تكون منقوله على 3 قنوات تلفزيونيه، تلفزيون بنغازي ليبيا الحدث وتلفزيون المسار. المقابله هذه احتفاليه بما انه النادي الافريقي نذكر يحتفل غدوه 4 اكتوبر بعيد ميلاده 106. كل عام والنادي الافريقي وجماهيره حياه بألف خير. نحكيو على المقابلات الوديه ونحكيو ايضا على المقابلات اللي مبرمجه اليوم. جمله من المقابلات الوديه دونك في اللحظات هذه انطلاق مباراه السي اس اس واحد تقبلي مقابله زفرها نضال الطيف، مطلثه الاتحاد الرياضي المنستيري امل حمام سوسه مقابله زفرها وليد المنصري، كيف مطلثه في الملعب الفرعي بيرادس الملعب التونسي الهلال السوداني مقابله باش تكون دون حضور جمهور، مطلثه ونص الاولمبي البيجي مستقبل المرسى مقابله زفرها الحكم درصاف الجنواتي، الاربعه ترجي جرجيس نجم المتلوي. المقابله هذه كانت مبرمجه لكن تم الغائها بما انه نجم المتلوي فريق احتج وقاطع التمارين والمقابلة الودية وطالب بمستحقاته المالية. وزير الشباب والرياضة صادق المورالي طلب فتح تحقيق بخصوص مباراة أوغندا وحكاية النقاط واحتسابهم في المقابلة الأولى من تصفيات كان 2027 بعد الاجتماع البارح اللي صار بحضور رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري، نائب حسين جنيح وأيضا المسؤول عن المنتخب الأكابر معز المستيري اللي كان ضيفنا البارح في برنامج جول مع جمال. هاو نسمعوا شنو قال في الموضوع هذا.
10: الخطأ موجود، هو موضوع مساءلة شخص ولا أكثر، هو موضوع مساءلة والموضوع المساءلة هذه أكيد أنه مش باش تتعدل.
11: الوزير طلب تحقيق.
10: من حق العباد كله، من حق التوانسة الكل تطلب تحقيق. احنا طالبين تحقيق، احنا في وسطنا طالبين تحقيق، مش تحقيق معناتها بالمعنى السوري اللي كنا نحكيو فيه. راهو فما أونكيت وفما استجوابات خرجت للمعنيين بالأمر. مثلا مش باش تعدى هكاك برغم اللي معناتها باش يكون واضح مع العباد كلها. احنا حتى كي حبينا نلعبوا المقابله الاولى حبينا نلعبوا من اجل الفوز باعتباره انه هذه باش تاثر على الترتيب الافريقي والعالمي للمنتخب، لكن بوتيتر معناتها عدم المام ولا مرور معلومه خاطئه للناخب الوطني دونك بوتيتر تاثر عليه في بعض الخيارات والاختيارات. يعني موضوع اونكيت وموضوع مساله وتو نعرفوه معناتها بيانتو بيان سور معناتها باش نمكنوا العباد باش تدافع على روحها.
9: منتخبنا الوطني لأقل من 23 سنة بقيادة أنيس بوجلبان وصل للعاصمة التوغولية لومي ومشي يلعب ضد اللبنين في إطار إياب الدور الأول من تصفيات كان 2027. مقابلة تتلعب نهار الاثنين 5 أكتوبر 4 متاع العشية بوقت تونس بعد الفوز في مباراة الذهاب اللي كانت لعبت في الملعب الأولمبي بسوسة. منتخبنا انتصر هدفين مقابل صفر بفضل ثنائية عمر بن علي. المنتخب الأولمبي إلى منتخب أقل من 20 سنة اللي يلعب بعد شوية. تحديدا ماضي ساعتين ونص بوقت تونس في تصفيات كان أقل من 20 سنة اللي هي دورة اتحاد شمال أفريقيا، يلعب في مصر في استاد السويس ضد ليبيا في إطار الجولة الرابعة والأخيرة. منتخبنا اللي تعادل في الجولة الأولى مع الجزائر 1-1، ثم تعادل مع المغرب 0-0 وخسر مع مصر 2-1، دونك ضاءلت الحظوظ في انتظار بتبيع المقابلة متاع اليوم. زوز منتخبات يتأهلوا من خمسة، دونك مصر الأولى عندها 6 نقاط منقوصة من المقابلة، المغرب والجزائر عندهم 4 نقاط، المغرب منقوصة من المقابلة، تونس الرابعة عندها 2 نقاط، وليبيا في المركز الأخر بصفر من النقاط منقوصة من المقابلة. نبيل الطرابلسي مدرب المنتخب لأقل من 20 سنة نزل بالتشكيلة هذه: سليم بوعسكر، وسيم القرشي، علي جابر، ريان بوقديدة، فادي طياشي، نوام ستروتس، ياسين الشعباني، ذرار برايك، أنس السعيدي والتلمودي، إلى جانب يوسف مراد. هذه التشكيلة اللي باش يبدأ بها المنتخب انطلاقا ماضي ساعتين ونص، والمقابلة باش تكون تلفزيونية على الوطنية الأولى. الثانية اليوم باش يكون الموعد مع الدفعة الأولى من الجولة الثانية، ما ثلاثة بعد شوية. دونك المجموعة الأولى: مقرين بني خلاد، فادي بوخريس، هلال مساكن، هلال الشابة، أشرف مجذوب، المهدية، محيط قرقنة، طاهر تليش، الرلوي، مستقبل جابس، رضا الشويحي، كوكب عقارب، بن عروس، نبيل حميدي، تطاوين تلعب ضد الملعب السوسي، مقابلة زفرها أمير لفقير. الباسكت اليوم باش يكون الموعد مع الجولة الثالثة من البطولة، الخمسة متاع العشية نجم حلق الويد شبيبة المنازه، سي اس اس الملعب النابلي، الخمسة ونص القمة والأنظار الكل باش تتجه الماتش هذا اللي هو الشبيبة القيروانية النادي الإفريقي، مقابلة باش تكون على الوطنية الأولى، ستة متاع العشية في قاعة حمام سوسة ليتوال داليت غرومبيل، اتحاد الأنصار يستقبل اتحاد المونستيري، نذكر المستير تمكنت رسميا البارح من رفع عقوبة المنع من الانتداب المسلط عليه بعد تسوية 5 ملفات، وغدوة ختام الجولة الأربعة حمام سوسة تستقبل النجم الرد. اليوم باش يكون الموعد مع الجولة الخامسة ذهاب، الخامسة متاع العشية جامعة الحمامات النجم الساحلي، اتحاد منزل تميم بعث بني خيار، المنزل الرياضي يلعب ضد سبورتينغ المكنين، نسرت بولبا الترجي الرياضي التونسي، جمال ساقيت اللزيت، الخامسة وأربعة قمة بين مكارم المهدية النادي الإفريقي. دوري الأمم الأوروبية بعد الفرجة البارح بين فرنسا وإيطاليا، المقابلة اللي فيها هدف مقابل هدف، بلجيكا اللي ربحت تركيا 3-0، اليوم انطلاقا من الخمسة كرواتيا تلعب ضد إنجلترا، وثمانية غربة إسبانيا تلعب ضد جمهورية تشيك. كانت هذه ثانية نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أميس الله ذوي النشر هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فيم بوينت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فيم. شاهي طيبة في الأمان.
0: C'était Jean-Hara Sport, Jean-Hara Sport avec l'équipe Sport.
11: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
12: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
13: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
12: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
13: اس ام اس على 85 990.
12: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة FM؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفلات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. تسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين على جوهرة FM.
1: برعاية نوفلير بيتر.
2: عسلامة ومرحبا بجميع مستمعينا ومشاهدينا على جوهرة FM وجوهرة TV وكيف كيف على اللايف باج جوهرة FM وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتشاهدوا فينا على المباشر على في حلقة جديدة في نهار جديد من برنامج دار العيلة اللي يجيكم كل نهار السبت ماضي ساعتين الماضي ثلاثة. واليوم بحذايا زوز عائلات جدد متكونين من أم وبنتها وأم وبنتها. وقبل ما نتعرفوا عليهم خليني نفكركم اللي حب يجي بحذانا ويشارك في البرنامج معلي كان يبعث SMS في حرف دي على الرقم 85 990. كيف كيف نجموا زادة توا تبعثونا مساج في حرف دي على رقم الواتساب 48 155 3 أصفار، ولا كيف كيف زادة نجموا تكلمونا توا على الرقم 36 300 ألف وتخليونا أساميكم. مرحبا وعسلامة. مرحبا بيك.
3: عسلامة.
2: نتعرف عليكم بالواحد بالواحد. نبدأ بالصغار. مرحبا، شنو اسمك؟ قد منا روحك. مرحبا يا زينب.
3: عمري 14 سنة ونقرا نوفيا.
2: ومنين جيت؟ وين تسكن؟
3: نسكن في زاوية سوسة.
2: وين تقرا؟ تقرا في زاوية سوسة؟
3: لا، في ربيتي برانس نقرا
2: في سهلول. ومع شكون جيت؟
3: مع ماما.
2: نتعرفوا على ماما. عسلامة، مرحبا بك مدام. ميكرو.
4: عسلامة سي أشرف.
2: مرحبا. أشرف أشرف من غير لسيلة شيء. مرحبا بك.
4: عسلامة أشرف، لبس عليك.
2: الحمد لله عايشة.
4: الحمد لله.
2: عرفنا بروحك.
4: مدام ريم من سوسة. نخدم كاتبة محامي في سوسة زيدا.
2: مرحبا بك.
4: اليوم باش نشاركوا معاك ان شاء الله.
2: كيف انت شاركت لنا؟ شنو بعثت
4: اس ام اس؟
2: في حرف شنو؟
4: في حرف
2: دي.
4: دي دار العيلة.
2: دار العيلة. مرحبا بك
4: يا مدام.
2: وعليش اخترت زينب؟ مش عندك صغار؟ عندك كان زينب.
4: لي عندي محمد عزيز.
2: اصغر ولا اكبر؟
4: اكبر منها.
2: وتتفاهم مع شكون اكثر؟ تتفاهم مع زينب ولا عزيز؟
4: هو الاكثر مع عزيز.
2: راه علاش جبت زينب مال؟ تحب زينب تكتشف. مرحبا بيك. نتعرفوا عليك.
5: عسلامه.
2: عسلامه.
5: امتنان مسعود.
2: شنو اسمك؟
5: امتنان مسعود.
2: امتنان.
5: امتنان.
2: امتنان هكا اسم اوريجينال هذا ما نسموهش برشا. ها شكون سميك امتنان؟
5: سمتني ماما.
2: هاي به. هاي
5: عمري 17. نقرا دوزي سيونس. نسكن في القلعة الكبيرة.
2: مرحبا بكم. مع شكون جيت؟ مع اللي سميتك. نتعرفوا على اللي سميتك. مرحبا مدام.
6: مرحبا بك. سامية بالطيب، القلعة الكبيرة. نخدم كاتبة عدل المنفذ. عندي 31 سنة.
2: قربوا قربوا الميكرو تحشمش منه.
6: عندي 31 سنة. الحمد لله جابتني صاحبتي ريم.
2: طيب مرحبا بك يا مدام سامية. واش عندك صغار ابار امتنان؟
6: عندي سوار معرسة وربي هنيها، وعندي سيري، وعندي امتنان صغيرة.
2: تبارك الله. أكثر واحد تتفاهم معه امتنان ولا جبتها خاطري اللي قاعدة توا بحذاك؟
6: هي صغيرة اللي بحذاي.
2: طيب ربي فضلهم ليك يا مدام. نحب نفكركم في الريجل دو جو، معناها باش نلعبوا ثلاثة تروا جو، كل لعبة فيها عدي معناها عدة عدد من الجولات، وكل إجابة صحيحة باش تاخذوا ولا متطابقة بيناتكم باش تاخذوا عليها نقطة، واللي باش يلم أكثر عدد من النقاط باش يربح أن كادو ويكاند من إهداء أكتف ترافل، واللي باش يخسر بون باش يروح يدي فارغة اليوم معناها بيان إيفيدامون. أما ينجم الكل تربحوا أن بي دافيون اللي باش تكون مرة في الشهر، باش نعملوا فيها تيراج وسور المتسابقين اللي جاوا في الشهر هذاك، نعملوا ان تيراج وسور واللي باش يطلع اسمه باش يربحها ان بي دافيون. فاصل ونبداو مع اول جوله.

0: Arte.
1: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit, désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
2: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو
3: احكي لي احكي لي في الديتاج صار
2: كي ما يبداش عندك احلى بونيس
3: اسمع كلمني
2: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو
3: سي با فري اي بي ودي شقتلو
2: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو
4: مع لوفر احلى بونيس نتاع وريدو احلى من هكا ما فماش متع 300% بونوس سالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 مليم
5: اريدو طور عالمك
6: جوهره
0: اف ام بوبليسيتي
6: جوهره اف ام
7: بعد الباك تو سكول وبمناسبة إطلاق الخط الجوي المباشر الجديد اللي يربط تونس بالقاهرة نوفالير تحط على ذمة المسافرين النوفيل بروموسيون ب 699 دينار تي تي سي هنا لوروتور للقاهرة العرض هذا يعطي المسافرين دي بري تريز انتريسون باش يكتشفوا القاهرة عاصمة مصر واحدة من أهم وأكبر الوجهات في الشرق الأوسط وين نوفالير توفر لكم ثلاثة رحلات أسبوعياً ومن خلال هذا العرض نوفالير تعطي فرصة جديدة لحرفائها باش يكتشفوا ديزوتر ديستيناسيون بأسوام ياسر معقولة وتناسب جميع الفئات وتكمل زادة تطور شبكة رحلاتها من خلال التوسع الإقليمي وتعزيز تواجدها بالمنطقة نحكي لكم توا على تفاصيل العرض عنا الأسعار ابتداء من 699 دينار الأوفر لايت 799 دينار الأوفر إيزي الأوفر بريميوم ب 899 دينار فترة البيع بدأت ديجا من 1 أكتوبر تتواصل 7 أكتوبر بور اون بيريود دو فواياج تمتد من 1 أكتوبر ل 31 مارس 2027 تحب تعمل ريزرفاسيون ولا تاخذ أكثر فكرة على البروموسيون نجم تزور الموقع www.nouvelair.com ولا تمشيو لاجونس سنتر إيربان نور في تونس ولا في المطارات مطار تونس كارتاج مستير ولا جربة كيف كيف زادت نجمو تكلموهم وتتواصلوا معهم على الرقم 36 020 920 عيش أحلم وسافر مع نوفالير
8: قديش نعرف
7: في قديش نعرفك الجولة الأولى من برنامج دار العيلة ونحب نفكر مستمعينا ومشاهدين على جوهرة اف ام وجوهرة تي في عندك صغيرك ولدك ولا بنتك ولا الصغار زادة اللي حب يجيب ويلعب مع أم ولا أبوه ما عليه كان يبعث اس ام اس في حرف دي على الرقم 85990 ولا تنجم زادة تبعثونا حرف دي على رقم الواتساب 48155 3 أصفار كيف كيف زادة تنجموا تكلمونا توا على الرقم 36 300 ألف رجعنا لكم في أول جولة حاضرين يا جماعة
9: حاضرين
7: صغار وكبار
9: حاضرين
7: حاضرين وشيخين في أول جولة من قدش نعرفك فيها جولتين جولة للكبار خمس أسئلة للكبار وبعد خمس أسئلة للصغار نجيبوا الناس كل مع بعضنا في خمسة ثواني وكل إجابة متطابقة عليها نقطة حاضرين نبدأ بأول سؤال يا مدام سامية تليفونك سينونسيور بدينا ديجا يلا نبدأ باش نبدأ بالكبار تعوش نسألكم على صغاركم حاضرين امتينين حاضرة ولا فيك لي عايش كنت وزين به أي سيدي أول سؤال به كي تتغشش بنتك اوزر باش بديناها بالغش
9: بالغش
7: كي تتغشش بنتك وتليفونك يتحط سيلونسيو بني فيدا يلا كي تتغشش بنتك شنو تعمل توب كرونو في خمسة ثواني جاوبوا يلا بنتك كي تتغشش شنو تعمل توما كي تتغشوا لا جاوبوا توما تجاوبوا كي تتغش شنو تعمل فيسا فيسا فيسا ما يكتبش باه يلا شنو هي الاجابه ترى نشوفوا ريم شنو جاوبت؟
0: تسكر على روحها البيت.
7: تسكر على روحها البيت. شوفوا زينب شنو حطت.
10: نمشي نقعد في بيتي.
7: نمشي نقعد في بيتي. إجابة صحيحة. يلا مدام سامية شنو جاوبت أنت؟ ترى في الميكرو.
11: تبكي.
7: تبكي. شنو هي؟
12: نكسر الدنيا.
7: نكسر الدنيا. فرق كبير يعني. وانت ايش؟ ها؟ شو تكسر الدنيا؟ شو معنى تكسر الدنيا؟ نحيلك الارضوال شو بسر؟ شو معنى تكسر الدنيا؟ يا امتينان يا ديك ديجا اسمك امتينان تكسر في الدنيا ما تجيش. ها؟ وصحة وصوتها ونقرق وبربي يهز في صوتك طلع تبدأ تكسر و... ها؟
11: صعيبة.
7: تكلم تكلم قول الناس مش تشوف فيك تسمع فيك.
11: صعيبة.
7: ها؟ صعيبة مع طبيعتك.
11: صعيبة صعيبة
12: صعيبة.
7: ما تفادلكش معنى.
12: تفادلكش.
7: برا سيدي. منين جبت هذه تبكي معنى؟ يمكن تكسر في الدنيا وهي تبكي. تنجم كيك نحسبها ساعة. السؤال الثاني. شكون أقرب توا توا معنى؟ شكون أقرب صديقة البنت؟ كتب كرونو. توا أقرب صديقة البنت شكون؟ اكتب. أقرب صديقة البنتك. ترى نشوفوا شنو جاوبت أنت. شنو جاوبت ريم؟ وريني
0: خديجة.
7: صحيح. شنو جاوبت؟
0: فيروز.
7: شبيك تضحك؟ قل لي نشوف.
0: خديجة.
7: فيروز خديجة. وش بي حاشمة حاشمة من خديجة معناها أنت توا راهي تسمع فيك وتقول مش بلعاني. وشكوني فيروز؟ بالك زاد عندك صاحب أخرى اسمها فيروز.
13: نيروز.
7: نيروز. ونيروز ماهيش صاحبتك زاد هي. ما يسالش الزوز كيف كيف. مش مش تحية اليوم الزوز. ترى خلينا نشوفوا سامية شنو جاوبت. ترى قول لي في الميكرو يا سامية.
11: غالية.
7: غالية وامتينين والكل في الأسامي. تفضل.
0: ماي.
11: ماي. لا لا غالية.
7: هذيك
12: بارك
11: مايا
7: هاو كيفاش هذيك غاليه عندك العربيه مش كيف كيف اجابه صحيحه
11: غاليه
7: امتينين وغاليه
11: غاليه
7: شكون غاليه ناقصه ساجده وكملوهم هكاك ها صاحبتك هذيا الانتيما يا امتينين يا هذيك جاوبني
12: صاحبتي
7: صاحبتك ها تحيه لها باه نمشيو للسؤال الثالث شنو هي العاده حاجة عادة تعملها بنتك أوكي وانت ما تحبهاش وهي دي ما تعملها وانتم ما تحبوهاش توب كرونو شنية العادة اللي تعملها بنتك وانت ما تحبهاش كأم معنا اقصد ربي يا سامية يمتيني نكتب نقل على زينب يا أخي تفضل تراخ هنشوفه ريم قولي قولي في الميكرو قولي جاوب جاوب جاوب تعبوني يا ذوما انت جيت
0: تصبحها في فما
7: قولي لي انت انت
0: حط صباحها في فما
7: حط صباحها في فما هذه تعذى فيا باش نقوم الكرسي انا تو نشوفها شنيا ما تنظمش بيتها وصحيح العاده هذه تحط كي تجي ترقد ولا ها مش مشكل الصغار كل يمكن عندهم بعد تتنحى في الكبر مش شمت عادي ما تنظمش بيتها ايش ترى شوفوا ساميه شنو هي عاده العاده الخايبه
11: تحب تخرج ما تحب تخرج تحب تحوس واني ما نحبش
7: تحب تخرج تفضل ترى تحكي انت تحكي بربي بربي صوت قوي احكي لي بيتها حاجتي بالصوت هذا وينو صوت القوية هذا؟ مريد
12: شبال؟ نحكي
7: السؤال الرابع سهل عادة هذا شنو نقطة نقطة لتوا؟
11: أغريت
7: الهواية المفضلة متاع بنت كتوب كرونو الهواية المفضلة أنت بش تنقل على أمك هواية يكتب فيه ساعة 5 ثواني يلا ترى نشوفوا ريم الغناء قولوا قولوا شنو هي
11: الغناء الغناء
7: تحب تغني شيحتوا لي ريقي تكلموا معايا جاوبوا انتوما شنو
0: الغناء
7: الغناء تغني شكون المغني المفضل ولا حاجه باهي ما تجاوبنيش
11: زينه تحب تزين روحها برشا تحب برشا زينه
7: تحب الزينه ترى
12: المكياج
7: ترى الزينه المكياج اجابه صحيحه يعطيكم الصحه اخر سؤال في الجوله هذه نتاع الكبار توا وذيك علاش بكري ما قلت لك ما تتكلمش شكون الشخصيه المشهوره اللي تحبها بنتك وديما تبعها توب كرونو نجم يكون المغني المفضل اللي عندك هذاك علاش يلا شخصيه مشهوره تبعوها بنتك ما مش مغرومين بحد لي دول ما فماش جينيراسيون ذي اكتبوا اي حاجه
13: ترى
7: والله كم مكتبش خير يا سامي يا والله
11: هايفة
7: وهبي يذكرها بالخير هايفة
12: وهبي
7: والله إجابة صحيحة الإجابة هاي صحيحة ترى شكون هو ذي أديل عادل على روحه وبي أديل لا نعرفه بي إجابة صحيحة ثلاثة نقاط هايفة وهبي
11: تحب
7: ستيل بارة تحب ستيل هايفة وهبي وتمكي جواها حتى صوتها تقول انت جيان فيها
12: دلوعه
7: هكا دلوعه ربي يعطيهم الوقت الطيب نمشيو لل نمشيو للصغار توا شو اسالكم على امهاتكم اول سؤال بكري اسال شنو اكثر حاجه تتغشش كي تغشش امك توا انتوما شنو هي اكثر حاجه تعملها امك كي تتغشش توب كرونو ان شاء الله ما تكسرش الدنيا يا ساميه وبركي بنت شنو هي اكثر حاجه تعملها كي تتغشش امك هاي شنو تعملها باه شنو ترى توا انتوما تجاوبوا نحب نسمع صوتكم انتوما امتينان
12: نحب نقول
7: ها
12: نحب نقول
7: نحب شنو نقول
12: نقول تدعي يرزني في راس امك
7: تدعي وعلاش الدعاء هذي وتقول لي فيها ديك تو سمعونا المستمعين والمشاهدين هاي بر با الدعاء مش به الدعاء به اما اجابة صحيحة كمان تعرف ام هذيك الاوبجيكتيف شنو هو تعايد تعايد اجابة صحيحة به هو راهو دعا لأم ماهوش مقبول برشا معناها ديما حنينة خاطر تدعي ما اللي في القلب
11: على روحي
7: اي عادي عادي نساء ديما تدعي وانتم مش مشكلة به هاي سيدي السؤال الثاني السؤال الثاني من الحلقة ذي كان جبتك بتاع التسعة والعشرة جاي ب 17 ولا 14 به شكون أقرب شخص في الدار معناها في العيلة في داركم العيلة المصغرة قوليش خالتها وعمتك وكل دونك اقرب شخص في الدار يحكي ديما مع امك توب كرونو شكون اقرب شخص له نشوفوا امتنان ربي يستر من اجاباتك
12: سيرين
7: ها سيرين سيرين اختك هذايا
11: بنتها
7: هي اللي اخت امتنان بني بدمه اجابه صحيحه زينب خوك ودي عزيز ما عليكم في الصراحة معناها حتى واحدة فيكم قالت أنا في نالمو باهي صراحتكم وإجابات زادة صحيحة ثلاثة شنو هي البلاد خارج تونس البلاد خارج تونس اللي تتمنى تمشي لها أمك توب كرونو ما غير حس وما غير حديث راني نقص النقاط اللي في غش شنو هي البلاد اللي تتمنى تسافر لها أمك والله عرفتك يا سامية والله ترى شنو خطيب
12: مراح
7: شنو هي المراح هذي بلاد شنو هي المراح احكي بالقوي باش نسمع كان من
12: قلعة القلعة تحب تمشي
7: قلت خارج تونس انا ديجا قلت خارج تونس المراح شنو هي هذه بلاصه في القلعه
11: هي دارنا في المراح اما لا انا لا نبيه خارج تونس
7: خارج تونس الميكرو لحظة
12: دار الميت دار الميت
7: خارج تونس بحر الميت يا سامي انفليت في البلاتو مع بنتك توا هذيا بالرحق طلعت هيفا واحد باش تعمل لي الباز هذيا توا صلي على النبي به امشي شو انت عمره مكة
11: ان شاء الله
7: يكتب هذيك
11: ان شاء الله
7: فسر لي انت تحب تعمل عمره وبنتك تحب تقابل هيفا واحد معناها هذيا ولا به ترى يا ريم شنو جاوبت انت زينب مصر إجابة صحيحة
11: خارجي
7: مشي السؤال الرابع يا متينه نركز عايش كي هديك يا ملتا بلعاني به شنو هو اللون اللي ديما تلبسه ماما توب كرونو اللون المفضل في اللبس ربي يستر منه السؤال شو تقول ليش لون هكا ما نعرفوش أنا ولا لونه كولور باه نشوفو نبداو بزينب ترى شنو حطيت زينب
14: بلو مارين
7: برافو جاب صحيحه زينب وريم روج بوردو دم الغزال باه با
13: باهي
7: نحسبوه صحيح. سامية وامتنان ديما فما دم وفما حاجة معناها لازم حتى في الكولور فما حاجة. يا رب مش نسأل في حياتي هاي سيدي الله يقدر خير. مرة آخر سؤال في هالجولة هذي شنو هي الحاجة اسمعني شنو نقولها مقدسة معني حاجة باهية امتيني أنا حاجة مقدسة ديما تعملها أمك ديما تعملها وما تجيش تتخلى عليها توب كرونو وراهي مقدسة معني حاجة شريفة عفيفة حاجة باهية توب كرونو يلا حاجة باهية ديما تعملها أمك.

0: تاخر له معناها
1: يحبك الجو الخطوط
0: ما واحد يبدا
1: في الدار نعملوا جو في الدار
0: اه معناها هو يخدم في الزياره وزيد يعزف ولا يغني ولا شنو
1: البندير
0: اه زيد يضرب على البندير معناها
1: بيركسيونيست
0: بيركسيونيست بارك الله وجه له تحيه ما يسالش عزيز وللزياره الكل ما يسالش وانت تغني ما شكون تغني ماكش مع هيفا وابد
2: والله نحبها
0: اه تحبها تغني لها شويه معناها ايش شنو تغني شنو التيب تاع الغنيه اللي تحبه انت
2: اونجلي
0: وعربي معناها جو الزياره وكل الكلاسيك
2: شويه معناها ذوكم
0: وصوتك باهي معناها كان نقول لك غني تغني ما ها الفقره دي نخليوها اللي صار فيها ديجا مبروك تو نغنيو الفقره اللي بعدها فاصل ونواصل

أكتف ترافل أحسن أجنس دو فواياج 2025-2026 اللي توفر لكم لي فواياج أورغانيزي لي فواياج سور ميزور لي ديبار غارونتي وين تنجموا زادة تحجزوا من عندها على أي شركة طيران في العالم وحتى لي ريزيرفاسيون دوتيل من داخل وخارج تونس وهذا الكل تنجموا تعملوه وانتم في دياركم اون ليني و بايمون سيكوريزي على سيت www.activetravel.com.tn. واليوم نسافروا لوسيون انديان مع رحله الاحلام اللي تهديها لكم اكتف ترافل رحله دوزونا لسريلانكا ومالديف 13 يوم و10 ليالي من 10 ل 22 ديسمبر 2026 بين الثقافة الطبيعة والليفازيون وين تكتشفوا كنوز سريلانكا قبل ما تكملوا الرحلة بجنة المالديف وين الفول باش يكون مع تركيش ايرلاينز عبر اسطنبول نحكي لكم توا على

0: برنامج في سريلانكا وين باش تزوروا لو تومبل دور في دامبولا المصنف في يونسكو ب 150 تمثال بوذي لو فامو روشي الصخره الشهيره ليون روك في سيجيريا كيف كيف زياره للتامبل دو لادون في كاندي لان دي سيت بوديست لي بلو سوكسي او موند باش نمشي تمشيو زاد المزارع الشاي في نوارا إليا مع واحدة من أحلى رحلات القطار في العالم بين نانو أويا وإلا وأخيرا وليس آخرا سفاري في محمية يالا اللي فيها أكبر ثقافة نمور ليو بار في العالم وقبل ما نكملوا جولة بانورامية في كولومبو بعد هذا الكل في سريلانكا باش نختموا بالجمال ثلاثة ليالي في جنة المالديف في أوتيل 5 إتوال فيلا نوتيكا في جزيرة لانكان في نولهو وين باش تلقاو راحة تامة واللاغون توركواز وتستمتعوا بشطوط رملية بيضاء بيان سور على طول رحلة سريلانكا باش يكون معاكم أنا كومبانياتور بروفيسيونيل من تونس تحب تعيش التجربة وتعمل ريزرفاسيون ولا تزيد تعرف أكثر معلومات نجموا تكلموا مع الرقم 70-286-820 ولا زاد على الرقم 70-286-835 وزاد تنجموا تزوروا الموقع www.activetravel.com.tn
1: رد بالك
0: رجعنا لكم في الفقرة الثانية من برنامج دار العيلة ونحب نفكر مستمعينا مشاهدين على جورة FM وجورة TV ولايف باج جورة FM اللي تحبوا تجيو بحذانا وتشاركوا بحذانا في برنامج دار العيلة كل نهار سبت من ماضي ساعتين المطلذة نجم تبعث حرف دي على الرقم 85-990 ولا تبعثوا زد حرف دي تو على رقم الواتساب 48-155 ثلاثة أصفار ولا زاد تكلمونا توا على الرقم 36-300,000 وتجيو تربحوا بحذنا برشا كدوات بعد الجولة الأولى بين ريم وبنتها زينب اللي عندهم 8 نقاط وسامية وبنتها امتنان اللي عندها 7 نقاط باش نمشيو للجولة الثانية اللي هي رد بالك وين باش نسأل كل واحد 5 أسئلة ولازم يجاوبني بالغلط في 15 ثانية حاضرين؟
2: حاضرين
0: يا مدام سامية حاضرة الميكرو ديما قرب للميكرو
2: حاضرة
0: وامتنان حاضرة امتنان
2: حاضرة
0: وانت يا زينب
3: حاضرة
0: سبا الأمور واضحة ها
3: بس
0: وانت شام معك البخور
4: كل عاجة عاجة
0: حاضرة معك البخور بخرنا شوية على العين
4: سنة عاد
0: شنو سنة
4: في باك عزيز وزينب
0: الله مسلي عني بي نوفيم ولا باك رديت
4: باك ونوفيم
0: هو باك ديجا
4: عزيز
0: يتبارك الله إن شاء الله يا ربي تفرح بهم وربي يفرحك بهم نبديو بكري بدينا بالكبار توا باش نبديو بالصغار مع شكون نبدا معك انت زينب ولا مع امتنان يا امتنان يلا اش نسالك 5 اسئله صوتك بالليل بالنحي تمروح به ما خذ راحتك نسالك 5 اسئله وتجاوبني بالغلط مثلا شنو اسمك شنو
2: راني
0: شو بك تختار شايف انا ما نقول لي هايف جاوبني في سعره يلا في 15 ثانيه توب كرونو قديش عندك من عين
2: ثلاثه
0: حيوان بطيء برشا
2: ارنب
0: مخك وين موجود
2: في كرشي
0: شنو لون الحليب
2: اخضر
0: 6-2+1 زوجي ولا فردي
2: فردي
0: صحيت صحيت والله برافو عليك والله سيدي عملت 5 نقاط امتنان برافو عليك امتنان نمشيو توا لزينب حاضر يا زينب صوتك قرار يلا توب كرونو الزرافة حيوان لحم ولا عشب
3: لحم
0: بشنو نقصوا الخبز
3: ضفري
0: عضو في جسمنا نكتبو بيه
3: عيني
0: شنو هو شكل الكرة الأرضية
3: مربع
0: 10 قابل قسم على 3
3: لا
0: نورمال مو تقول لي نعم دونك غلط الإجابة نتاعي هو ليه مش قابل قسمة 4 نقاط باهي صحيت يا زينب توا انتم راكم براتيكمون متعادلين اخذ بناتكم نقطة توا نشوفوا الكبار باهي بشكون نبداو
5: هاي
0: سوسو شو بتترمي بالكورة يا أخي؟ أنا لأني ما أنا نحكم يا الله. اشتبدي أنت اشتبدي أنت يا ريم يا
4: الله.
0: ريم حاضرة؟
4: حاضرة.
0: توب كرونو، اسم رياضة جماعية.
4: تينيس.
0: حشرة تعطينا العسل.
4: النمالة.
0: الهند تتبع أنا قارة.
4: أوروبا.
0: شنو العضو في جسم الإنسان اللي يصفي الدم؟
4: صبعي.
0: صبعي. أربعة نقاط يا ريما تكسحها. هب نفهم حاجة سام، ما عندي تعاون فيها؟ ما فهمتش، سكتت أنا، قلت أمورها تحب تعاونها خلي تعاونها. ها باه يلا شو خلينا نشوف انت تو تعاون في ريم تو نشوف. باه توب كرونو، بشنو نعبيو الكهرباء في الكيوسك؟
5: ماء.
0: في اي فصل يطيب الدلاع؟
5: خريف.
0: عكس كلمه متغشش؟
5: فرحان.
0: حيوان يقعد الكلام. يلا نكمل.
5: قط.
0: شكون ارزن، كيلو ذهب ولا كيلو طماطم؟
5: طماطم.
0: صحيت. أربع نقاط يا سامية. عكس كلمة متغشش فرحان، هو فرحان. ها كنت نجد تقول لي حزين حاجة تكون إجابة غلطة. به في الجولة هذه ريم وزينب عندهم ثمانية نقاط، دونك مجموع النقاط متاعهم 16 نقطة، وسامية وامتنان عندهم تسعة نقاط، مجموع النقاط متاعهم 16 النقطة، متعادلين 16 16. يلا نمشيو فاصل ونمشيو مع آخر جولة.

0: لو كنت أنا.
1: رجعنا لكم في آخر جولة من حلقة اليوم في برنامج دار العيلة في روبريك لو كنت أنا. اللعبة هذية باش نسأل فيها خمسة أسئلة للكبار وللصغار، وكل سؤال فيه ثلاثة اقتراحات، وانتم باش تحاولوا تختاروا الاقتراح اللي يناسبكم. أوكي، دونك نحب نفكر شعندكم نقاط. ريم وبنتها زينب 16 نقطة، والسامية وامتنان 16 نقطة، وإن شاء الله ما تتعادلوش وتعملوا لي الإكسيبسيون في حلقة إكسيبسيونال ديجا. هي نبدأ بالكبار، باش نجيبوا توا على الأردواز. أوكي، في خمسة ثواني باش نبدأ توا نسأل في الكبار، خمس أسئلة الكبار. لو كنت بنتي، أول سؤال، لو كنت بنتي شنو تعمل كي يكون عندها وقت فراغ؟ واحد، ترقد. اثنين، تتفرج على التلفزة. ثلاثة، تخرج توب كرونو. كل واحد يغزر الأردواز يا امتنان. تعرفكش طلعت ما تعرفكش، هذاك علاش موجودين توما لهنا. ترى خنشوفوا شوفوا سامية شنو جاوبت. ترى تخش، هاي قتلك تخش،
2: نرقد.
1: هاك تظلم فيها بنتك سيدي، بارس لكها توا طلع ترقد وانت تقول لي تخرج. توا تخرج ولا ترقد؟
2: نرقد.
1: 24 النوم. ما ترى شوفوا زينب شنو جابت. نرقد. نرقد إجابة صحيحة. 17 16. السؤال الثاني، لو كنت بنتي شنية أكثر حاجة تخاف منها؟ واحد، الظلام. اثنين، الحيوانات. ثلاثة، كي تقعد وحدها. توب كرونو. دونك أكثر حاجة تخاف منها بنتك الظلام، الحيوانات، فرزيت ولا خنفوس ولا نشوفوا سامية. ترى يا سامية شنو جاوبت؟ قول يا سامية.
2: الحيوانات.
1: ترى هاكي تقعد وحدها يا اخي، تحبش تقعد وحدها يا سامية؟ شو كيف
3: الحيوانات
1: تطلع؟ هي المشكل كان تطلع ذولي تخاف من كل شيء. ها، تخاف من الحيوانات؟ ما تخافش من الحيوانات عادي، تشري في الفيتوكس وتعاود تبدا تفشفش. تقتل خنفوسه بالحق، ما تقتل عادي. لا هي مع امور تكسير وقتلين وواحد ما تفدلكش. ترى نشوفوا زينب، الحيوان شنو هي الحيوان اللي تخاف منه؟ الجرالو. تقوم تعيط وتصيح.
4: والله جاي لحقتها هي واحد صوتها عيط.
1: البارح برك معنا مازال. السؤال الثالث، لو كنت بنتي وتختار بلاصة باش تمشي لها نهار كامل، مركزة معايا يا سامية. بنتك باش تمشي نهار كامل في بلاصة، واستر ربي باش نعطي اقتراحات في هذه، شنو تختار؟ واحد، سينما، تمشي سينما تفرج على فيلم، لا ما غير حتى رياكسيون. اثنين، للمول. ثلاثة، تقعد في الدار. توب كرونو. عندها نهار كامل تختار بلاصة باش تمشي لها، يا تقعد في الدار، يا تمشي للسينما، ولا تمشي للمول. ما توريش يا ما توريش الأردواز إلا ما قلت. ترى نشوفوا ريم شنو جاوبت. قول
3: المول.
1: المول تمشي للمول. تحب المول؟ ها، شوبينغ
4: بعد ماشية.
1: ديجا انتم بعد ماشيين للمول. باه، تريبيا فرصة باه. ترى نشوفوا سامية،
2: تقعد في الدار.
1: تقعد في الدار إجابة صحيحة. هي ديجا جاوبت علي سؤال تاع بكري، قال ديجا وين نخرج انا وين ظاهره مع تقعد كان في الدار. وعلاش يا اخي هكا قام عينك ما تخرجش؟ انت ما تحبش الخروج معناها؟
2: لا، تحب تخرج البلاصه اللي تحبها هي.
1: داكا،
2: واش معناتها؟ مش ماشي درسها حبيتها حاجه هنا؟ لا.
1: انت ليه؟ هي معناها تحبوا انت ليه معناها؟ هذاك علاش تحب تطلع كيف وابي؟ تحب تنطلق وتولي ستار وتولي تغني وكل. نشوفوا السؤال الرابع، لو كنت بنتي وباش تبدل حاجه في بيتها، بيوتهم عندهم بيوت وحدهم يعني، باش تبدل حاجه في بيت، اش تختار؟ واحد، تبدل الوان الحيوط تدهن معناها الحيط. اثنين، تبدل الفرش. والا ثلاثه، تبدل بيت الكل، مش عاجبتها ديجا بدها تبدل كل شيء. توب كرونو. دونك بنتك لو كنت بنتي وش بدل حاجة في بيتها شنو تختار؟ ألوان الحيط وإلا الفرش وإلا البيت الكل؟ ترى نشوفوا نبدأ بريم، ترى نشوفوا شنو الجواب. قول قول
3: اللون،
1: ألوان الحيط،
4: البيت
1: الكل. ماش عاجبتها قداش عندها؟ قداش عندها البيت؟
4: مين
1: با عاملين ولا تحرك بدلها كل عام بيت هذيك جنراسيو تو بيت يا عم درب قلتكش بدلوا من حومة ما دار بيت راه
3: الفرش
1: الفرش
4: الفرش والبيت الكل
1: الفرش والبيت الكل زادتي نعتبروها إجابة صحيحة. باه السؤال الخامس، لو كنت بنتي وجاني كادو سوربريز شنو تعمل؟ واحد تحلو طو تحلو ديريكت الكادو، اثنين تخليه وتحلو بعض في العقل تراه العبيد وتخف الدنيا وكل، ولا ثلاثة بنتي ما تحبش الكادوات. توب برونو راه شوفوا نجي، لو كنت بنتي جاني كادو سوربريز نحلو ديريكت ولا نحلو بعض، ولا ديجا بنتي ما تحبش الكادوات. نشوفوا سامية شنو
3: تحلو طول.
1: تحلو طول ترى تحلو طول حتى تبدا العباد معبي شيء ما يهمش ترى تحلو طول تحلو طول. اجابات زوز صحاح، 20 نقطة الريم وزينب و19 نقطة لسامية وامتنان. ونبداو في اخر جولة، خمسة اسئلة للصغار. توا لو كنت امي نهار راحتها وين تمشي؟ خدمة ودنيا ومحكمة ويعلم بيوم كان ربي ومهام وعنا ما عندهمش دار ميت، عندهمش دار فرح زيادة بالزيارة، تبارك الزوز عائلات يهبلوا. باه شنو تعمل؟ ماما أمي، واحد الخرجة مع أصحابها، اثنين تسافر، ثلاثة ترتاح في الدار توب كرونو. يلا يلا يلا ترى نشوفوا زينب شنو جاوبت. تسافر ترى تسافر وين تسافر سما؟ داخل ولا خارج تونس؟ خارج تونس. في نهار راح تخرج لتونس
2: يا اخو جمعه
1: اللي هو قلت نهار انا راح برا السفر نقص تونس قروين حاجه قريبه
2: نخرج
1: ترتاح في الدار اسم يا دار ترتاح في الدار وين عندك تسافر بالله. لو كنت امي إذا تختار باش تتفرج في فيلم، أمك قررت ليلة باش تختار تتفرج في فيلم، باه شنو على شنو تتفرج؟ شنو تفضل؟ واحد فيلم كوميدي، ثاني رومانسي، ولا ثالث أكسيون؟ ولا ثالث أكسيون توب كرونو؟ أكسيون أكسيون، يا كوميدي يا رومانسي يا فيلم أكسيون توب كرونو. إش بيك تروح في راسك يا متنان؟ ما فماش رومانسية في الدار؟ زيرو رومانسية؟ باه راه نشوفوا شنو كوميدي.
3: كوميدي
1: 21 نقطة وانت كيف كوميدي كوميدي إجابة صحيحة زادة. باه يلا السؤال الثالث، لو كنت أمي شنو أكثر حاجة تحبها في الشتاء؟ واحد المطر، اثنين الدفاية في الدار، ثلاثة سبور ديفير توب كرونو. لا السؤال هذا ما يجيش مع سكون اقتراح سبور ديفير بون سكي حاجة تصارك نجد تعملها انت مدام ريم الحكاية هذي ترى نشوف شنو تعمل في الشتاء؟ تحب المطر ولا الدفي ولا السبور ديفير؟ ترى شنو حطيت؟ المطر تبدأ تدعي بري ربي يرحمنا يا سيما
3: دفي في الدار
1: وانت ترى الدفي في الدار ابايك السبب فمي سبور ديفير مدام ريم ولا حاجة ربي. السؤال الرابع، شنو أكثر حاجة تحب تعملها لو كنت ماما؟ أكثر حاجة تحب تعملها مع بنتها معني معك أنت؟ واحد الخروج، اثنين القاضية في الدار، ثلاثة الفرجة على التلفزة توب كرونو. أكثر حاجة تحب تعملها ماما معك أنت؟ تخرج معك ولا تقضيه الدار وإلا تتفرجوا مع بعضكم في التلفزة؟ ترى نشوفوا ريم ونشوفوا ريم شنو جاوبت.
3: زينب
1: الخروج، تخرج مع بعضكم أربعة شباب برافو الخروج أبيكم تخرجوا مزحش ما نخرجش يا واحد والقضية تقضي في الدار ولا ها؟ يلا آخر سؤال، لو كنت أمي إذا تختار ماما عندها قوة خارقة، عندها قوة خارقة باش تختارها، واحد تختفي من الدنيا

0: ثمانية. اثنين، السفر عبر الزمن، اوكي، تقدم تمشي الفيتور مع للمستقبل، والا ترجع للصغر متاعها، ترجع للصغر. توب كرونو، يلا شنو تختار الاختيار؟ ترى
1: ترجع
0: للصغر متاعها، إجابة صحيحة. وانت شنو جاوبت؟
2: سفر عبر الزمن.
0: السفر عبر الزمن إجابة غلطة. في بالكم انتم تعدلتوا ما ثلاثة يا جماعة. يا سيدي يعطيكم الساعة وتحبوا تجيو تشاركوا بحذنا تبع الحرف في دي على الرقم 85 99. وتو نتفاهم معاهم شكون باش يربح وشكون باش يخسر. ميرسي بوكو، يعطيكم الساحة، نتلقاو ان شاء الله السبت القادم. الى اللقاء.
3: تحب تشارك انت ومشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة FM؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفلات. شارك وابعث اس ام اس بحرف دي كيما دار عن 85 99، وكون من الرابحين في دار ليلى. تسمعوا دار ليلى مع اشرف بدر الدين على جوهر FM.
4: برعاية نوفلات. Be there.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن أنه من المنتظر تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع مياه الشرب يوم الثلاثاء القادم بداية من الساعة 1 صباحا بعدد من مناطق الضاحية الشمالية للعاصمة. ومن المتوقع أن تتواصل هذه الانقطاعات لمدة 36 ساعة وفق بلاغ صادر عن الشركة، وتشمل عدة مناطق تابعة لمعتمدية المرسى وهي حي بوسلسلة وبرج الحوكي وحي الطابق وحي الحكامة وسيدي داود والبحر الأزرق، كما ستشمل الانقطاعات مناطق تابعة لمعتمدية الكرم وهي الكرم الغربي وحدائق قرطاج وعين زغوان الشمالية والجنوبية، إضافة إلى مناطق تابعة لمعتمدية قرطاج وهي حي محمد علي وقرطاج بيرسا، وكذلك من منطقة البحيرة واحدة تابعة لمعتمدية حي الخضرة، كما ستتأثر بالانقطاعات مناطق تابعة لمعتمدية حلق الودة وهي البحيرة 2 وحي الطيب المهيري وحي الواحات وحي السلام والعوينة، إلى جانب منطقة دار فضال التابعة لمعتمدية سكرة. مؤسس الجمعية التونسية لطب العائلة زياد بن لامين يقول إن عدة عوامل تجعل المنظومة الطبية الحالية في تونس عاجزة عن استيعاب خريجي اختصاص طب العائلة في القطاعين العام والخاص، محذرا من أن هذا الوضع قد يتسبب في نزيف وخسارة كفاءات شابة اضطر جزء منها إلى الهجرة أو تغيير المسار المهني. رئيس الجمعية التونسية لقرى أطفال سواس محمد مكديش يقول إن الجمعية تعتزم إطلاق برنامج جديد لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى، مؤكدا أن الشروع الفعلية في تنفيذ هذه الآلية ينتظر حاليا الموافقة الرسمية من رئاسة الحكومة على أن يتم الإعلان عن كافة تفاصيلها خلال الأسبوع المقبل. دولياً، وكالة تسنيم الإيرانية تنقل عن المستشار الأعلى لقائد القوى الجوفضائية التابعة للحرس الثوري قوله إن الأمريكيين باتوا يواجهون صعوبات في تأمين مخزونهم من الصواريخ الاعتراضية. وختاماً، مصر وأمريكا تبحثان تطورات ليبيا ودفع العملية السياسية وإنهاء حالة الانقسام التي تشهدها البلاد على هامش منتدى في مصر. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.com

Nova de la Arabsat, جورا اف ام تي في عندنا إلسات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11 357 فيرتيكال. جورا اف ام تي في وسع.

0: هلا الزويدي مع هلا الزويدي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج يا مرحبا. كل نهار سبت من ماضي ثلاثة للأربعة، من ماضي ثلاثة للأربعة خاطر انا ساعات نغلط في الوقت، عندي مشكلة مع الوقت. كل نهار سبت من ماضي ثلاثة للأربعة ان شاء الله برشا اخبار، برشا كواليس تلقاهم هوني معنا يا مرحبا. اخبار تهمك، اخبار تهم عائلتك، اخبار تهم ولدك، اخبار تهم العائلة والمرأة، كيف كيف من غير ما ننسوا الأخبار الثقافية. مانيش وحدي بالطبع، معي عاشقة القيصر مروة السلمي هوني في استوديو تونس، معي سامي التويهري من سوسة. مرحبا بهم ولاد جوهرة، وديما ناشطين وتبارك الله عليهم ولاد وبنات جوهرة. نمشيو مع الشاب خالد وراجعين.

0: تسمعوا يا مرحبا مع هلا الزوادي مع هلا الزوادي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع
1: وتمتع. فنان تحبوه، فنان كي تشوفوه في التلفزة ولا في السينما تقول يا قديش يشبه لنا، قديش واحد منا، ما تحسوش يمثل، تحسو إذاك هو، تحسو يمثل في كنتي وهو قاعد يمثل. ربي يشفيه ويعافيه. عميد الدراما التونسية، شيخ الدراما التونسية عيسى الحراث، ربي يحميه وربي يشفيه. ونشوفوا رحاب عملت، قلت خلنا نحكيو اليوم على مسيرة مبدع في برنامج يا مرحبا.
2: نحكيو اليوم على قامة من قامات الفن المسرحي والدرامي في تونس، أيقونة حبوه الناس وعاش في قلوبهم على مدى أجيال. كي نحكيو على الفن الدرامي التونسي ما نجموش ما نقفوش بإجلال قدام اسم الممثل القدير عيسى الحراث، الرجل اللي ما كانش مجرد ممثل يمر قدام الكاميرا، كان ديما قطعة من أرض هذا الوطن وصوت حقيقي لأوجاع الناس وأفراحهم. مسيرة امتدت لعقود طويلة من العطاء الفني المتواصل، شارك خلالها في أكثر من 50 عمل بين المسرح التلفزة والسينما، أعمال قاعدة راسخة في ذاكرة الأجيال. في التلفزة أبدع في مسلسلة خالدة، شكون ما تفرش في مسلسل الدوار، عنبر الليل بدور عباس، قمرة سيدي محروس بدور العايش، بين الثنية بدور عم نجيب، شكون ما يتفكرش دور أب مليكة في صيد الريم، كنا شخنا عليه الدور ذيكا، بنت الخزيف بدور عمران، من أجل عيون كاترين، الفوندو بدور عم علي، وغيرها وغيرها وغيرها من المسلسلات. في السينما ترك بصمته في أفلام متميزة كيف عصفور استحش، ببك الجنة، قويل الرمان، وليستا مازال تطويلة. عيسى الحراث أسيل مدينة الجريسة من ولاية الكيف العريقة، بلي الفن والمسرح، من مواليد 10 أفريل 1941. كانت بدايته على خشبة المسرح البلدي ومسارح الكيف وتونس الكبرى ليكون من جيل العمالقة. ورغم تعكر حالته الصحية سنة 2015 تحدى المرض بشجاعة وواصل العطاء والإبداع في عديد الأعمال، واليوم إثر تعكر صحته مجدداً عليت أصوات المحبة والوفاء، وين تفعلت وسائل الإعلام، الفنانين، زملاء الممثلين، الصحفيين، الجمهور العريض على مواقع التواصل الاجتماعي، الناس الكل بصوت واحد قالوا الكلنا عيسى الحراث. وبقرار من رئيس الجمهورية تم نقله إلى المستشفى العسكري بتونس العاصمة لتلقي العلاج اللازم، وحالته الآن مستقرة والحمد لله. المكانة الاستثنائية لعم عيسى في قلوب التوانسة والمحبة هذه ما جيتش من فراغ بل من تواضعه بساطته. عم عيسى واحد منا يشبهنا بملامحه الشامخة، جسد صورة الأب، شيخ الحكيم، الرجل الطيب في كل دار تونسية. دعوتنا صادقة بالشفاء العاجل لعملاق الدراما التونسية عيسى الحراث. ربي يطول في عمرك عم عيسى وربي يحميك.
1: ربي يشفيه الفنان القدير عيسى الحراث. تراخ نشوفه إكستري من مشهد تمثيلي للفنان عيسى الحراث.
3: مطي بريحة بلادنا يا رجال، ربعها غالي وناسها ذهب، كل طير يقول يا وكري، الأرض اليابسة والجبال الجردة تسوى الدنيا وما فيها، ويعطونا بدالها الماء والخضر والبحر، منبدلوهاش أرضنا ولا مفارقوا جدودنا، نعزف القلب والطمأنينة نزلت علينا.
1: من مطوس يظهر من مطوس. ربي يشفي الفنان القدير عيسى الحراث، وربي يرجعه سالم، ونشوفوه إن شاء الله في أدوار أخرى. نمشي باش نحكيه على السينما التونسية، أما السينما بعيونهن، ما باش نحكيه على المهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن مع السيدة الرئيسة منال السويسي. منال أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
4: عسلامة، مرحبا بيك. هلا، شنو حوالك؟
1: مرحبا منال، شنو أحوالك؟ بعيون هند ديما يعمل هكا طابع استثنائي، حاجة استثنائية للسينما بعيون المرأة التونسية. السنة في الدورة متاع السنة اللي تنطلق اليوم، شنو فما سبيسيال؟
4: هو كل دورة كما قلت انت نحاولوا انه المهرجان ذي واللي موجود في المشهد الثقافي والسينمائي في تونس، على ذلك كل مرة نحاولوا انه نختاروا افلام اكثر بدقة، نحاولوا انه نستدعوا ضيوف باش ينورونا ويشرفونا في مدينة حمامات ونيب في تونس ان جينيرال. دونك حضرنا برشا حاجات، حضرنا افلام، حضرنا لقاءات مهمة، طاولة مستديرة، عنا التكوين، اقامة فنية كتير سيناريو، برشا حاجات في بعيون هند الدورة السابعة.
1: 19 فيلم وتسعة دول عربية ذوليا.
4: نعم فعلا، هي المسابقة مفتوحة للمنطقة العربية الكل، وهما كلهم أفلام قصيرة أقل من 30 دقيقة، والمخرجة لازم تكون مرأة من المنطقة هذه الكل. دونك احنا بنشوفوا أفلام ربما ما تعديتش في مهرجانات وإلا ما شافهاش الجمهور التونسي، دونك فرصة أنه يتعرف على الكتابات الجديدة تاع المخرجات الشابات هما اللي يحبوا يقولوا حاجة وحاجة مختلفة في 19 فيلم من الدول هذه الكل.
1: شعار الدورة ايه فما امل.
4: ايه
1: علاش مشيت الغادي معناها؟ شنو تحب تقول؟
4: والله حبينا نقولوا اللي معناتها انواع المقاومة والا برشا الامل زيدا هو مقاومة واستراتيجية. احنا متأكدين اللي فما أمل باش نواصل، فما أمل باش يتواصل المهرجان أولا، لأنه هو مهرجان مستقل مدعوم صحيح من المركز الوطني للسينما والصورة، ولكن هو مهرجان مستقل في النهاية، عنده ميزانية محدودة، ولكن يحاول كل عام أنه يكون موجود وأنه يقدم معنى، معناته يقدم معنى في هالبلاد هذية. فما أمل أنه نشوفوا إنتاجات جديدة وسرديات جديدة متاع المخرجات، وأنه يجيوا بحثينا، وأنه يولي مهرجان زادة مهرجان دو كرياسيون، على خطر احنا عنا الإقامة الفنية كتاب سيناريو، معناته احنا في مرحلة أنه نحبوا هالسيناريوات هذية توصل وتولي أفلام. دونك فما أمل، فما برشا أمل الحقيقة.
1: إن شاء الله يكون فما برشا أمل. ثلاثة أفلام من تونس، أربع أفلام من المغرب، ثلاثة أفلام من الجزائر، فيلم من ليبيا، فيلم من فلسطين، يظهر لي زوز أفلام من مصر، زوز أفلام من الأردن، فيلم من سوريا، وزوز أفلام من لبنان. هذه هي الحصيلة يظهر لي.
4: يظهر لي هكا تقريبا، ما تفهم حاولنا أنه يكون فما نوع من التوازن بين الدول وتوازن، معناتها حتى في تعرف احنا الافلام في بيعجبني هم مش بالضروره تحكي على قضايا المراه، ولكن اللي يهمنا هو كيفاش المراه تغزر للدنيا، شنو تحب تورينا شنو ما توريناش، معناتها القرارات اللي تاخذهم فعلا مخرجه وراء الكاميرا، هذا المميز في مهرجان بعيوني هم.
1: اليوم الافتتاح، فيلم الافتتاح شنو؟ ومن يترأس لجنة التحكيم؟
4: التحكيم. دونك فيلم الافتتاح هو أعجوبة الحياة، المخرجة الفلسطينية صابرين خوري. هو فيلم تقريبا 8 دقائق. تعرف احنا في الافتتاح اخترنا في بعيون هند منذ مدة انه يكون الافلام قصيرة ايضا الافتتاح،
1: خفيفة ونظيفة.
4: اي دونك فيلم قصير. ثم لجنه التحكيم هي متكونه برئاسه المخرج المصري الكبير يوسف نصر الله، اللي هو زاده خدم برشا مع المراه ونعتبروه من المنحازين الى المراه في افلامه. معنا زاده الممثل التونسي اللي نحبوه برشا غانم الزرلي، الممثله سهير بن عماره، زوز مثلوا برشا سينما ابار الدراما. ومعنا زاده المخرجه والنسويه المغربيه خولة أسباب بن عمر، والمخرجة الليبية جهين الكيخية. هذه لجنة التحكيم اللي هي متنوعة بين النسوية والمخرجة والممثل إلى آخره.
1: المهرجان ينطلق اليوم ويقعد حتى
4: نهار 7 أكتوبر.
1: يقعد حتى نهار 7. المشكلة هو في التزامن يا وخيتي مع أيام قرطاج الموسيقية.
4: موسيقية فعلا،
1: فرد وقت لاسقين في بعضكم.
4: أي ما
1: والإشكالية اللي شايف الحمامات وشايفي تونس.
4: واحنا نجمنا
1: مش يمشي منا ومنا من الجنب.
4: هي حمامات مش بعيدة، أدعو الناس إنه يجي ويزيد ويزيد. احنا عندنا زاد عروسي وصنادل وعروسي بوعرقوب، دونك احنا لا ديسنتراليزاسيون أونكور ديسنتراليزي معناتها أكثر وأكثر. ومعناتها هما زوز أكيد مهرجان جي إم سي ويزيد سناء عملوا ما كانش موجود. كان لازم إنه الحقيقة التنسيق أكثر في الـ في الـ في المواعيد هذه. ملاحظة مهمة الحقيقة.
1: أي خطر تقلق منها حتى بالنسبة للتغطية الصحفية، التغطية الإعلامية، بالنسبة للحضور كيف كيف أنو يتزامنوا معناها زوز مهرجانات كبيرة. وأنت تعرف لي أيام قرطاج الموسيقية مهرجان عنده سيتو كبير كيف كيف بعيونهن كيف كيف، ولا عنده اسمه المهرجان، فماذا بهم الناس تحذر من هوني ومن غادي.
4: ومن غادي فعلا احنا عنا عروض مطلسة وعنا صباح فما الطاولات المستديرة باش نحكيو على مواضيع مهمة كما الذكاء الاصطناعي والمرأة في الذكاء الاصطناعي. فما لقاء مع يسري نصر الله نهار 6 اكتوبر الصباح في دارجيلين في نابل ومع هاني سرور. دونك يلزم فما نافيت بين تونس ونابل باش نجموا يستمتعوا بزوز مهرجان.
1: موافقين منال السويسي، موافقين منال السويسي. ان شاء الله دوره متميزه من بعيونهن وبعيونهن. يخليك نشوفوا السيده المخرجه شنو بسمعنا وراجعين.

0: هلا زويتي مع هلا زويتي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: رجعنا لكم توا مالتي 3:25 والوقت يجري هوني في جوهرة. رجعت بفازة من فازات اني سر وابح. قالت لك كان تنسى اللي وصيوك عليه هذه الفازة
2: تفكرك فيه.
1: شنية أنيسة الفازة اللي تنسيها ويفكروك بفيها هي شنية
2: exactement. هلا كما تعرف احنا علاقتنا توانسة بالكوجينة كالصغار كالكبار ضربة ضربتين حلو فريجيدير. دونك هذاك لو بوان كومان تاعنا هيك الفريجيدير. كي نبدا حاجتي باغ اكزومبل انا باش نفكر المسيو بخبزة تلقاني تحت هذوما لي بوستيت والا اللي احنا صنعناهم الفازة اللي بها فايدة
1: نكتبوا
2: اي هذوما اي بال اي نوع نتاع عجين يا اما صلصال الحراري البروفيسيونيل والا العجين نتاع البات اشي اللي حكينا عليها نتاع البلاتو العظام قلنا نفخوه في الماء ونعصروه بعد نخلطوه شطر مع الغيره.
1: ذكرني اني سبي ذكرني كيفاش العجينه قلت لي
2: العجينه هذيا تاخذ البلاتو نتاع العظام البلاتو البابيي هذاك
1: نفخوه
2: في الماء يتنفخ مليح وتعصره في الميكسور بالماء نتاعو من بعد تصفيه من هيك الماء وتخلط هيك الماء نقولوا احنا رطل معاه رطل غيره نتاع نجاره تولي عندك بات العجينه هذيك تنجم تخدم بها برشا حاجات
1: تعمل بها ما تعمل
2: اللي تحب العجينه هذيك
1: من بلاتو عظم
2: ما فيها حتى شيء
1: ما تلاحوش بلاتو العظم
2: بيان سور ما تنطشوهمش
1: نفخوهم بعد ارحيهم بعد صفيهم وبعد على
2: رطل
1: رطل الغيره كان عندك نص رطل تعمل نصر ترى الغيرة كانت عندك 100 جرام تحط
2: برك البات هذية ما تصبرش أكثر من جمعة وتتخبى في الفريجيدير في الفريجيدير مسكر بالسيلوفان اي تخدم برشا حاجة تخيل هذية كلهم من تالي الانفير بذكير
1: من تالي بذكير هذيك تشريها
2: اي مذكير تشريها هاي ملي كان كريم موجودين ذكي
1: سينو الباقي ذكر
2: لبات هذه هي لبات اشي اللي حكيت لك عليها وملونه بالاكريليك الوان اكريليك والا عن اي الوان
1: تعمل يا انزاسه يا فريزه يا
2: تفاحه اللي تحب
1: انت يا بانانا يا اللي تحب انت
2: السوريز اللي يحب السوريز الحصل حتى زودياك كيما هكا عملت بواسون بار اكزومبل جيمو ولا بواسون ولا اللي هو اللي ما نعرفش افكار موجوده
1: ما تنجمش المرأة تحط تصوير وجهها في الفريجيدير وتحت القاضية
2: هو كان نقول لك فما الفكرة هذية صارت للوبيزيتي حبوا وقتها برشا نساء تقول لك نعمل ريجيم حتى تصويرتها وهي في اخيب صورة وهي سمينة اوبيز وحطتها في باش كل ما تجي تحل فريجيدير تتفكر هيك التصويرة راهي نقصت 10 كيلو مش بالساهل تولي ترجع تسكر الفريجيدير قال لك بسيكولوجيكمون يعاونك باش انك ما تكونش غورمونت اكثر من اللازم وما تحلش فريجيدير وتاخذ ما لذ وطاب كما نقولوا احنا
1: تصويرة زوجي حبيبي خذ بيدي الى
2: الى الجنه
1: جهنم
2: احنا قلنا نكتبوا ان بو دو بابيي ما تنساش الخبز في يدك سخن الفطور هاوك على الغاز ما نعرفش جميع
1: الاشياء ما تنساش كادو عيد ميلادي
2: هذيك ما نصورش حاجه تجي فكره في الفريجيدير
1: ما تنساش باش تخلي لي فلوس قبل ما تخرج
2: مثلا هذيك
1: ما تنساش باش تحبط الزبله وانت خارج
2: افكار
1: ما تنساش باش تجيب الخبز في يدك
2: هكاك نخدموا برشا ارتيكلوات ما دام فيها برشا
1: الوين واشكال
2: صحيت
1: ما تنساش كل فليسات
2: صحيت هكا
1: خلي لي فلوس الكل زوز ملايين ثلاث ملايين خليهم لي في الطاقه ما تنساش تليفون يقعد يجيبوا لي كادو
2: تليفون
1: ما جبتوليش ما تنساش الدار اللي بالبيسين قلت لي باش تعملها لي وما عملتهاش
2: هذيك اللي انا تو نحطها في
1: ما تنساش الصياغه الذهب
2: والابيض والاصفر
1: هذيك اللي ما جبتهاش هذيك الكل تعلق في الفريجيدير
2: نعلقوهم في الفريجيدير
1: ما تنساش باش تكتب لي كل شيء باسمي
2: في الفريجيدير جميع الممتلكات والافكار
1: هذا الكل
2: في الفريجيدير والله ونجم نستعملوها الكلمات الباهيه حتى صباح الخير محلاها ولا نحبك ولا اي كلمه ان الواحد يجي
1: ما تحبش تكتب لي كل شيء باسمي
2: ما يسالش اي والله يعجبوني لي بوستيت كيما هكا في الفريجيدير نحسها حاجات تقرب العائله من بعضها كل اللي يحب يكتب ميساج ينجم اللي صغير كبير الكل على بعض
1: روحي جوتيم شيري جوتيم
2: مثلا بوركو با
1: ما تنساش تقرا دروسك صغارك تنساش تقرا دروسك
2: اوي هذيك
1: ما تمشيش باش تمشي تقول نعمل قهوه مع اصحابي قهوه مع اصحابك نو فماش اوكي برشا فازي طبعا برشا الوبع دونك العجينه زي نتاع بلاتو العظام
2: اي العجينه هذيك اي سينو لي بروفيسيونيل يعرفوا
1: العجينه نتاع الفارينه لي
2: سيراميك عجينه الفارينه كان شي خاطر فيها اكثر من مكونين انا عطيتك السهله هذيا عجينه الفارينه فيها اكثر مكونات باش ما تفسدش
1: اي خاطر
2: الفارينه راهي تسوس ولا تدور
1: اي للي اختانا
2: اي دونك فيه الغيره فيه الملح فيه برشا حاجات
1: سينو شنو يخرج نجمو نعملو بيه؟
2: انا قلت لك اما البروفيسيونيل فما الصلصال الحراري هذا يتباع في المكتبات صلصال ويدخل يعني تخدم به كيما الاولاد صغار الصلصال ويدخل في الفور درجين في الفور هي يولي انكسابل
1: على شنو المول تحطه في الفور؟
2: لا مش المول النوعيه
1: معناتها انت مش تعمل دي مول
2: اي تنجم بمودلاج ولا مول المول باش ياخذ لومبرانت باش ياخذ البصمه المول
1: داكوغ
2: الفوا تخرجها من المول تطيبها في الفور درجين من زمان تولي ما عادش تتكسر حتى كي طاحت من الفريجيدير ما تتكسرش هذايا الصلصال الحراري
1: انا تولي اسهل حاجه بلاتو العظم
2: بلاتو العظم اي فيه ريسك كسابل يعني
1: نسخو
2: اما
1: تي تقلق قبل ما حتى كسابل انا حتى كي تكسر تقلق تبدل حاجات اخرين كل مره تنوع كل مره تحط اشكال جديده باش تقول يا محليهم ويقرا الميساج الوثاني
2: حشنا بالميساج
1: يركز في الميساج الوثاني يعيشك يا نساء ربي يخليك او كمروة التقنية هي باهية تساعدك في الدار الفريجيدير باب الفريجيدير تبدا تلصق وتحط وتحتهم الميساجات وقول شنو تحب تقول باهي موافقين نشوفوا السيدة المخرجة شنو سمعنا وراجعين يلا

0: هلا الزويدي مع هلا الزويدي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: رجعنا لكم وما فيني شيء محليها صوت الفنانة ذكرى محمد محليها صوت قلش عليها كم ليك قاعدة صوتي يوصلك منها بالحق ما فيني شيء. هلاي مات فينا برشا حاجات مش ما فينا شيء مالوغزمو معاناة تحل تقرا تتفجع تترعب تقول وين ماشيين وين واصلين. ذاك علاش المساج اللي لازم يوصل ربي صغيرك ربي ولدك ربي بنتك ما تخليش الشارع يربي. نمشيو في قيل وقال مع رحاب. تفضل رحاب.
2: ألو شفت السارة؟ سمعت الخبر اللي دورة؟ شفت شمهبتين على الفيسبوك؟
1: شفهم؟
2: تفرجت في الفيديوهات هلولا؟ أي لطف يا ربي كلهم الولدين ما ربيوش وليدهم. أنا وليدي متربين وما يعملوش الشي هذا أبدا مستحيل. لطف لطف لطف شي بعيد علينا وكعو. يا مدام يا مسيو اللي صاير على الناس ينجم يصير عليكم. رانا نعيشو في وقت صعيب برشا. العينين تحلت وما عاش فما ممنوعات. الزمان تبدل واللي البارح كان حرام وعيب اليوم ولا اوش بيك يصير متخلف انتي يا اخي مسكينة. هي شعملت ما عملون ديدها خليه اين الصغير باللي حل عينيه يلقى روحه قدام عالم كامل محلول عليه من كل شيرة. اللي ما تشوفوش في الدنيا يوريهولك تيك توك والفيسبوك والانستا وبلاش حتى رقابة. زيد فوقهم المسلسلات مزطالي والدروغ والجنس والغشة ما نش خارجين والنتيجة جيل قليل تربية. الجرائم كثرت بركاجات اغتصاب مخدرات دخلت لديارنا في دين صغارنا. الفساد كثر العري كثر والمجتمع فسد. في العصر هذا القرب من الصغير راهو مش كان تصرف عليه وإلا توكله وإلا تخلو تليفون مضخم وتدلله. لا لا لا لا القرب الحقيقي هو القرب النفسي والفكري. لذا ربي ولدك ما تطيشوش في الشارع وتقول تو الدنيا تربيه. كان انت مش قادر تتحمل مسؤولية صغير وماكش مستعد اتعلمو صحيح من الغالط وتطلعو انسان سوي في المجتمع اش لازك باش تجيب صغار. ربي صغيرك واسمه ربيه على الاحترام والرحمة. علمو اللي العائلة هي مصدر الامان والمحبة. ربي ولدك يعرف اللي المرأة تتقدر وتحترم مهما كان شكلها وإلا إيش لابسة. علم ولدك صنعة تنفع ولا هزو للمسرح. وقت فراغه خليه يمارس هواياته اللي باش تعبيله وقته ويتبعدوا على الفساد. ربي ولادكم ما يمدوش يديهم على رزق غيرهم. ما يتحرشوش ما يتعديوش على حرمة الناس. وما تقولش ولدي صغير ولا أصحابه أثروا عليه خاطر التربية تبدأ من الدار والمسؤولية تبدأ من الوالدين. أقربوا لأولادكم وصاحبوهم ما تخليهمش يطلعوا ناقصين حنان ووحوش الشارع يستغلوهم. ربي ولدك يفرق بين الصاحب اللي يحبه والصاحب اللي يحب يضره. ربيوا رواحكم زيدا قبل ما تربيوا صغاركم خاطر إن فسد الراعي فسدت رعيته. من الأخر رجعوا الفلفل والشليكة المهم ربيوا صغاركم. من الأخر شو هذا ربي صغيرك خاطر الدنيا ما ترحمش بالحق.
1: الدنيا ما ترحمش بالحق. الدنيا ما ترحمش والدنيا صعبت. وإحنا باش نقوله مع بلتي ستوب violence.

0: هلا الزويدي مع هلا الزويدي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
1: رجعنا لكم في يا مرحبا معايا ممثله نحبها نموت عليها على الاخر سيم صدق نورتنا مرحبا بيك سيم تبارك الله ديما تكتب في الفيسبوك ديما تكتب في الموندو الافتراضي وديما تعلق على اليمين وعلى اليسار وديما من صاحبات المواقف مرحبا بيك جيتنا من دار العرس ها
2: جيتك من دار العرس
1: حفالي مرحبا بيك سيم
2: ميرسي على الانفيتاسيون انا بدي نحبك برشا وانت تعرف
1: ربي يخليك سيم يفضلك محليك قولي دار العرس فيلم كوميدي فيلم يشبه لعروساتنا الكل
2: نقول لك حاجه قبل ما تسالني انا استنيتك نهارتها خاطر نعرفك تحضر وتجي ما جيتش
1: خاطر عندي انجاجمون اخر
2: اي
1: معاه بالضبط
2: خاطر نعرفك هيلا لا بروميير تاع اي
1: وي باش نجي من غير نقاش معناها هذا مؤكد الله غالب فما انجاجمون مش باش نجي
2: خاطر اخر مره قعدنا مع بعضنا
1: قطعوا الرئيس باش تفضحني قطعوا الرئيس الله غالب انا ما نجمش قولي لا لا سيدي دار العرس يظل قاعد يعمل في دوره كبيره
2: ما شاء الله
1: ودار العرس يشبهنا معناها كيما يصير في اي عرس تونسي
2: صحيح
1: معناها فيلم كوميدي تقولش علينا قاعدين نضحكوا على رواحنا
2: على
1: الممارسات نتاعنا نحن
2: في العرس
1: وفي دار العرس
2: هو احنا في التغناج عادينا بالحق عرس اللي جو ياسر مزيان الضحكه موجوده كنا بالحق كنا عائلة واحدة خاطريت كي توصل تخدم حاجة وتخلي بصمتها انك ليكيب الكل تبدا مع بعضها معناتها فما لحمة فما محبة بشكل حاجة توصل للعبد
1: ان الفيلم حسيتوش تمثيل هذاك نحن هذاك صاير عنا
2: هذاك جونا وهذيك شيختنا
1: بالحق هذاك صاير عنا معناها حتى من غير تمثيل تلقى روحك هذاك هو
2: تلقى روحك هذاك هو وكل واحد راهو بعد ما يتفرج يقول معناتها فما حاجات هو عاشهم فهمت هو عاشهم ديجا حتى اللي الغول اللي خدمته انا كي فما شكون مشى معايا من جماعه يخدموا معايا في السود قال لي احنا مازال عنا كيك العمة السعيبة اللي معناتها كلمتها هي اللي تمشي وهي تفرض معناتها النوعية الستيل اللي خدمت عليه هنا قال لي احنا مازال عنا وكل كرتوش وكان درشنية
1: حاصل الشيخة ضحك معناها كي تمشيوا لدار العرس الشيخة ضحك على رواحكم راهو مش على حد اخر
2: على
1: رواحكم يا شور على رواحكم ليه مش تحكي رواحكم انتوما اما باش يمشي يتفرج باش يضحك على روحه يقول يا نعمل في هذا الكل انا في باليش اما كي يلقاه قدامه تصويره معناها مش كيف فهمت ما يفيقش خاطر كي يبدا النورمال في الايطال عادي يقول لك عادي اما كي تفرج في فرجه انت عرس واحد يعرس بعدين كي مشيت يتفرج في العرس نتاعو
2: فاكر الشيء اللي عملوه
1: ويبدا يصلي على النبي
2: الحمد لله بالحق انا فرحانه اللي خدمت فيه الفيلم خاطر محليه كي تخدم في حاجه تبدا ناجحه
1: اكيد
2: فهمت فرحه اخرى من داخل
1: لا والحق الحق معناها المخرج هيفا بن يوسف عمل كاستينج في بلاصتو
2: اي خلطه مزيانه
1: الناس الكل في بلاصتها
2: الناس الكل في
1: بلاصتها لا واحد هكا تحسو ديكونكتي ولا ضايع ولا تقول ليها كان جا واحد اخر او خير
2: صحيح
1: معناها سيتي الناس الكل هكا في بلاصتها في الكوالي هو حاجتو بيه فهمتني
2: اي صحيح اي محلي هاي كلهم خدمه مزيانه علق
1: قولي يظل عندكم سلسله من العروض مش في تونس هكا في برشا بلايص انا باش نشوفوا ديجا لي زافيش الموجودين قدامنا
2: في فرنسا كان عندنا لو دو هكا هاو
1: اي
2: توا تبارك الله لو دو كان فما عرض توا غدوه لو تغوا اليوم هو لو تغوا
1: اليوم لو تغوا
2: ثلاثة عروض كل كومبلي معناتها
1: بارك الله ما شاء الله
2: ما كان يفرح طبعا على الاخر في كندا معناتها من الاول تبرمج عرض بركة توا ولاو برشا عروض المانيا كيف خذوه في بعض شتوتغارد ودراشنو توا وصل لبرلان معناتها قاعد يمشي كل مره في بلاصه ياخذوا عرض تولي برشا عروض الجاليه التونسيه اللي عندنا غادي توا فما زاده شكون يحبوها يحبوا عليه في تركيا عندي صحابي قاعدين يسعوا يحبوا يجيبوا لتركيا فهمت، وان شاء الله ان شاء الله انا نفرح برشا انا ما سافرت لا مش فبل هاني مسافرة بالفيلة
1: ما سافرت لهمش بسقيك في الطيارة سافروا لهم بالفيلم هاني حذيكم هاني موجودة صار وانتي في الفيلم راي قاعدة على روحك
2: والله هلولة كنت نحب نطلع معهم خاطر قالوا شكون يحب يطلع لفرنسا مع الفيلم فهمت تو طلع هايفل وجهها أنا مع الفيزا ما تحب تعرف يحب لها
1: مشي لكندا
2: فهمت كندا بعيدة برشا
1: مشي برك
2: نعمل فيلم آخر دوزيام بارتي تاع العرس
1: تعمل فيلم آخر بالحق امشي لألمانيا
2: إن شاء الله إن شاء الله
1: هي الفيزا نتاع فرنسا وألمانيا هي بيضها كيف كيف كندا هي اللي مختلفة
2: هذيك المشكلة
1: كنت تعمل عروض في تركيا أمورك واضحة
2: إن شاء الله ما غير حد شيء طول نمشي
1: غادي غادي تعدى
2: نسلع ونروح
1: اسمع نستر البارتي مع سيم تعدي انا وياه نضحكوا اليوم قل لي سيم سمعت بك مريضه لطفى عليك لباسه
2: مريضه كيفاش فما برشا مرض شنو هي نوع المرض
1: في بالي عندك مرض قلت لي انت بريت منه لباس وليت معنا الحمد لله
2: الحمد لله هو انا ديما لباس اما ديما يجيبوا لك حاجه جديده بالحق والله مانيتها بالحق راهو شيء شيء
1: مش كان عندك مرض
2: هذاك اي اي سيء
1: تقول نخاف لا يتغش
2: لا لا سيء واللي بعده
1: شو اللي تعمل؟ شو اللي تعمل؟
2: يزي هلا كتبته يزي ما نعرفش شو نقول
1: كان عندي مرض اسمه نخاف يتغشوا خذيت له دواء اسمه يتفلقوا جربوه راهو ضربة ضربة
2: هذاك هو
1: بالحق والله هذاك مش لازم
2: هذاك هو راهو معناتها العبد شيء ما يرضيه حتى شيء تجي معناتها توكور هكا باش تقول له راهوك الحكايه معناتها ما فهمش منها ولا راك بنيت حاجات من مخك ما يصدقكش يلزم اللي في مخه هو هو اللي يمشي معناتها هذاك اللي في مخي هو الصحيح
1: معناتها باش تحكي بالهوني الغدوه زيد
2: الدواء هذاك خذ وقص عليه
1: الدواء تفلق
2: ضربه ضربه ما يحبوش الوضوح يا هيلا والله لا يحبوا
1: غريبة في الناس والله
2: انا نعيش واضحه في حياتي معناتها ما عنديش
1: لا انت ظاهره انت اللي عندك على برا
2: يا بنتي ما فماش علاش انا مش مخبي هذاك هو
1: كيما مش علاش والواحد علاش يمرض في روحه سامحني وعلي تركن وبعدك يجي نهار تكشف سامحني
2: انا عندي طبيعه كان ما عجبتنيش ولا وجعتني نقول لك نقول لك نعرف باش تتغشش اما نقول لك انا ما تسمحيش من حد داخل
1: انا نوجعك في وجهك
2: يعطيك الصحه
1: وما نلكلكش وراك
2: يعطيك الصحه
1: ما عنديش تلكلك انا في وجهك نقول لك
2: كاين حاجه اخرى راك انت استنبطتها من مخك انا خاتيني الو فما برشا
1: لعبت فلحه لعبت فلحه
2: برشا
1: في الاستنباط
2: ساره
1: سيم يظلي اللي صاير هالايامات في البلاد دي مرض معناها
2: على الاخر
1: من غلبه لغلبه من غبينه لغبينه من دمار لدمار من
2: ريتما
1: من جريمه لجريمه
2: ما عادش تلقى ما تقول ما عادش فما كلام باش تقوله ريت حاجات وجيعه من داخل اللي انت حتى بفمك بلسانك ما عادش تنجم تعبر
1: صحيح
2: ما عادش تنجم تعبر انك تتفرج في فيديو انك تشد وليد صغير كيما هكاكا ورحمه بابا وامي انا وحدي في الدار راهو بديت ندرش نقول كان جيت معناتها انا موجوده في البلاصه هذيك ما نعرفش شنو نعمل لها وليد مليكة ما ينجمش اباغ هذيك راهو فما زيدا برشا حاجات تصير للصغار ما يقولوش لي بارون تاعهم يخافوا
1: وهو لازم صغير اي حاجه تصير له
2: قول
1: يروح يقولها
2: يقول راهو فما صغار ياكلوها وما يقولوش ويكبروا بك العقدة هذيك ويكبروا بك الشيء اللي عملوه لهم في صغرتهم معناتها حاجة توجعك من داخل عليه أمانة هذيك مليكة هذيك تتحاسب عليه قدام ربي قديش قلوبهم خايبة قديش بالحق معناتها المرأة هذيك شنو قال لها مخها شنو قال لها ما عندهاش هي هكا تعرف ذرت هكا حنين ولا محبه للصغير ولا اي حاجه ما عندهاش
1: خافت على ولدها ما خافتش على ولد الناس
2: معناتها غاف بالحق والله
1: ربي قد الخير ده العرس موجود في
2: في اللي سال الكل.
1: في اللي سال الكل.
2: في اللي سال الكل موجود.
1: اللي يحب يتفرج يشد الثنية.
2: برا ومشي وعملوا ضحكة نحيل شوية استغيث.
1: يعمل دوزة متاع ضحك يتفرهد ينسى الدنيا ينسى الدمار وبعد مش مشكلة يرجع.
2: كي تتفرجوا في الفيلم ويحطوا لكم النهاية مكتوبة استنيوا دقيقتين فما شطحة أنا وشادلي العرفاوي تقتل تقتل تقتل مش تلقاو النهاية تزروحكم وانتو خرجوا
1: لا لكن تلقاو النهاية اقعدوا تفرجوا
2: دقيقتين
1: فما شطحة ما تفلتوهيش فما شطحة ما تفلتوهيش سي مصدق نورتنا لله ربي خليك ربي فضلك بالحق نورت محليها قاعد الكل يضحك الكل يتفاد ليك
2: الحمد لله الحمد لله
1: وفيها عايش. وفيها اللي لازمو يتعدى وفيها اللي لازمو يتعدى
2: لازمك هذيك الدنيا يا
1: ربي يخلي لك ربي يخلي لك صلاح مصدق ربي يبارككم ربي يستركم انا ديما نقول لو كوبل بارفي بالحق بالحق ربي ربي يبقي عليكم الستر والله هكا عرفت مروه من غاديك قاعده هكا تحوت بالحق ربي يبقي عليكم الستر وربي يهنيكم وربي يسعدكم نمشيو لم اتحسس يدها هذوليا لم ليه حاجة أخرى سمعنا شو عندك يال
3: تحب روحك على باج تحب تفهم العلة وبنت العلة تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة جوهرة اف ام الدنيا وما فيها

0: هلا زويدي مع هلا زويدي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع واتمتع.
1: تابعوني تابعوني تابعوني وامشوا شوفوا التخفيضات في فضاء حمزة بنان. معناها بالحق تخفيضات تخطف العقل وتخليك تصرف وانت فرحان، تصرف وانت فرحان. حمزة اهلا وسهلا ومرحبا بيك. حمزة وينو حمزة يا جماعة؟ حمزة رو مش في تونس، همش يبدأ في بالكم. حمزة خارج حدود الوطن، حمزة في مصر قاعد يحوص وبش يحكي لنا على التخفيضات اللي صايرة في فضاء حمزة بنان. تخفيضات كبيرة قاعدة صايرة، بالأخص التخفيضات اللي شفتهم، فما برشا تخفيضات على اللي بلاتو وعلى الحاجات اللي تابعة الدار من داخل. في الحق شبعة تخفيضات باش تشوفوهم في التصاور اللي قاعدة باش تتعدى بعد بالوحدة بالوحدة. دونك يظهر لي امشيوا الفضاء حمزة بنان واربحوا اربحوا القضية متاع دار، عمر دارك من فضاء حمزة بنان على خاطر شبعة تخفيضات. والتخفيضات معنى بخلاف التخفيضات يزيد وغاديك يعمل لكم تخفيضات أخرين. معناه ما شاء الله الحق كرة ماء في فضاء حمزة بنان. حتى حاجة ناقصة يقول لك مش مشكلة، تلقى 3 ب10,000 4 ب10,000. ما شاء الله خيرات تخفيضات في فضاء حمزة بنان. يظهر لي حمزة من ناس نتحصلوا عليها. ليه فمش تليفونة، فمش تليفون. فنوصيكم انا امشيوا الفضاء حمزة بنان، تلقاو برشا حاجات، تلقى حويج اشتي فيهم برشا تخفيضات، فيها تلقاو الكوفيرتات كيف كيف فيهم شبعة تخفيضات، كيف كيف فما الحاجات متاع الكوجينة، البلاتويت، لسحنة، الحاجات متاع الكوجينة، الحاجات اللي تابعين لمرأة في الكوجينة. المرأة تمشي غاديكا تشيخ وتتفرهد وتشبع بالتخفيضات. نسمعوا النغم وراجعين.

0: هلا زويتي مع هلا زويتي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
1: هذه هي كانت يا مرحبا. اليوم السبت من ماضي 3 للأربعة، الوقت يجري، الوقت في ساعة يوفى. هوني معكم، احنا نتقابلوا ان شاء الله نهار السبت الجاي في موعد جديد. نخليكم مع بقية برامج جوهرة اف ام وجوهرة تي في. باي باي.
2: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
3: احنا بس متاعنا راهو جوهرة اف ام، نشكيو كان جوهرة اف ام نشكيو لحد.
2: عندك راي؟
4: ربي محمد رسول،
2: ما تخليهاش في قلبك،
4: مش حرام عليكم.
2: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
4: جوهرة اف ام راني ديما نتبع فيكم. جوهرة اف ام وصلوا صوتي.
2: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
5: واحلى احلى احلى احلى اذاعه، ربي صلى يوفقكم.
2: ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
4: اول واحد فيه هب لف
6: جوهرة اف ام.
2: بوبليسيتي.
7: Vous rêvez d'une grande école de commerce ? Et si elle venait à vous ? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
8: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف ام.
9: لبنى حميدة،
10: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. المشاركون في الدورة الرابعة من الصالون الدولي للانتقال الطاقي يوصون بتسريع إنجاز مشاريع الانتقال الطاقي المبرمجة في مختلف الأنظمة بما يساهم في بلوغ الأهداف الوطنية في أفق 30 و2000 ووضع آلية دائمة لمتابعة المشاريع ورفع العراقيل التي تعترض تنفيذها. خلال تظاهرة علمية نظمتها مدينة العلوم بتونس، أطباء مختصون يؤكدون أن علاج سرطان الثدي في تونس لم يعد موحدا بالنسبة إلى جميع المريضات، بل أصبح يحدد حالة بحالة وفقا لخصائص الورم ومرحلته ومدى انتشاره، مع إلاء أهمية متزايدة للجوانب التجميلية والنفسية وجودة الحياة. دولياً، وزير الخزانة الأمريكي يقول إن إيران لن تكون لديها أي شحنات نفطية في عرض البحر هذا الأسبوع ولن تحقق إيرادات منها في ظل ما وصفه بعزل اقتصادي أمريكي غير مسبوق. استشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلتان وامرأتان في غارة جوية نفذتها قوات الاحتلال على شقة في غرب مدينة غزة. وختاماً، السلطات الإسبانية تقول إن امرأة لقيت حتفها وإن رجال الإطفاء أنقذوا 90 شخصاً عقب فيضانات بجنوب شرق البلاد. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
8: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. تسمعوا كونسرت جوهرة شو مع غازي خليل،
0: مع غازي خليل
1: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
0: وتمتع.
2: الأربع وسبعة دقائق في استوديو جوهرة اف ام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من جوهرة شو من توا حتى للستة، سويعتين من زمان من الموسيقى، لقاءات مع نجوم الفن والغناء أكيد كل مرة. كنا على مواد مع زوز فنانين في السويعتين هذوما. اليوم نستقبلوا الفنان التونسي فادي فتحي، ونستقبلوا زادا الفنانة الشابة صغيرة في العمر لكن زادا عندها خدمة مزيانة، اكتشفوها زادا حتى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الانستغرام على تيك توك، هكا حبوا الغنايات والكوفرز اللي تعملهم. هي زينب الكالي تكون بحدنا باش تحكي لنا على مسيرتها متطالبه للفنانه اللي عندها الانتاجات سورتو كليب زاده سلاحك حب. احنا باش نمشيو للموسيقى ونرحبوا بكم ايكيب كامله، غازي خليل في الاعداد والتقديم، سامي دويري في الاخراج، وياسمين الجديدي في الديجيتال. نبداو مع عمرو دياب دنيا بترقص.

0: نرجع من جديد في جوهر الشو على الدنيا وما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. رحبوا بكم الكل. كما قلنا ضيفتنا اليوم فنانة شابة اختارت مسيرة فنية من الصغرى. عرفت اللي هي فنانة من اللي كانت هكا نجم نقولوا تقرأ في المدرسة, اليوم تقرأ في الجامعة, هي طالبة جامعية اليوم تقرأ في الانفورماتيك دو جيستيون عالمية التصرف. زادة موهوبة ما شاء الله عليها, تعزف على الجيتار. جينا من قصر هلال زينب الكوالي. أهلا وسهلا, مرحبا زينب.
1: أسلام سي غازي, عايشك
0: الصحة, شنحويلك
1: سوا؟ الحمد لله, شنحويلك أنت؟
0: الحمد لله. زينب, زادة اللي اكتشفناها على مواقع التواصل الاجتماعي على الانستغرام, تعم في ديكوفرز مزيانين, زادة تعم في دي ماشاب يعني بين الأوريونتال والأوكسيدونتال, هذا كل باش نرجعوا له. أول حاجة زينب, كيفاش اكتشفت روحها فنانة من اللي هي صغيرة؟ عرفت روحها تغني
1: ملي أني صغيرة, والحق الفضل يرجع لعائلتي. هاي ملي أني صغيرة فقط أنه نحب الفن, نحب نسمع عائلتي وخاصة ماما تغني.
0: دونك ربي فضلها
1: يعيشك, فضل لك ما عندك. حسيلو عاد كانت تسمعني في غنيات في فيروز في عبد الحليم ملي أنا صغيرة, وكبرت على الفن ملي أنا صغيرة. كانت أول تجربة لي للموسيقى مع معلمين تاعي في المدرسة. كان عمري 7 سنين, عملت أول حفل لي قدام جمهور كبير وقدام مندوب الجهوي وقدام الوزير. وغنينا ستيل آخر أني مش نغني فيه تو برشا, اللي هو الحضرة. يا مازري حل البيبان سبيسيفيك مو. يا أخي من وقتها بديت وحبيت نكمل نقراها وحبيت نتخصص فيها.
0: باي زينب, احنا عنا تو مثلا اللي يسمعوا فينا يقول كيفاش يعرف يعني الواحد روحه اللي هو ينجم يكون فنان, كيفاش يعرف الموهبة هذيك موجودة فيه من الصغرى, يعني من اللي هو في العوام الأولى فك الخمسة سنين وفك الأربع سنين, كيفاش تعرف روحك اللي انت تحب تغني, كيفاش تعرف اللي انت عندك مثلا أذن موسيقية وعندك صوت مزيان؟
1: هو أي إنسان في الدنيا هذه عنده جانبه الفني في حياته. الموسيقى بالنسبة لي هي ما نجمش نقول انه الناس الكل تمتلكها, اما العزف ايه. الصوت نحسها موهبة من عند ربي الحق. كيفاش تعرف روحك انت تنجم تتعلم والا يكون عندك صوت والا موهبة فنية سورتو؟ بتشجيع العيلة, بالاستمرار, بالتدريب. تنجم تتبني راهو الموهبة, حدا كان ما تبداش عندك.
0: سمعت قلت فيروز, سمعت يعني الكبار يعني العمالقة في الفن يعني من الصغرى.
1: فيروز هي بالنسبة لي هي كل شيء, هي منبع الفن.
0: هاي حلو,
1: منبع الفن.
0: بيه في تونس شكون سمعت؟
1: نسمع الناس الكل, مغرومة بلطفي بوشناق, مغرومة صالحة, مغرومة فنانين الكبار الكل.
0: بيه كيفاش اخترت الجيتار؟
1: هي ما بدتش بالجيتار, بدت بالكمانجا.
0: هاي
1: مع مسيو صادق غربال, قدم له تحية. كنت نعزف على الكمانجا, ومن بعد جات فترة الكورونا وقعدت في الدار كالناس الكل, فعوض ما نمشي نتعلم أي حاجة أخرى كما تطيب ولا حاجة, مشيت قلت لبابا نحب نتعلم على الجيتار,
0: نبدأ على الجيتار
1: وباليوتيوب من الأول. ومن بعد دخلت نقرأ في كونسرفاتوار ريجيونال نتاع مستير, والحمد لله
0: تو تقرا 5 اني في الكونسيرفاتوار هكا ولا
1: في
0: سوسة, وتقرا 2 اني في الاي اس جي
1: انفورماتيك دو جيستيون.
0: باهي, والانفورماتيك دو جيستيون هذه للقرايه وبرا مش للموهبه, ولا تنجم تنفع حاجات زاده في الموسيقى؟
1: والله تنجم تستغل الانفورماتيك في الموسيقى, الاي اي في الموسيقى. ديجا فما طلع ترند انه تعمل يلحن لك الاي اي ولا يوزع لك الاي اي, دونك راح تنجم تنفعني القرايه.
0: بديت هالتجربه هذه, جربت بالاي اي شويه ولا لحقت؟
1: الحق ايه جربت.
0: شو جربت؟
1: جربت عندي كلام وعندي اللي كتب لي الكلمات نتاع الاغنيه نتاعي صباحك حب. جربنا بالاي اي نلحنوا له الكلمات نتاعو.
0: باهي, احنا صباحك حب باش نخليوها في الاخر معناها باش نسمعها بعد ما نكملوا نسمعوا.

0: الفامي محمد زويلي وعبد القادر معاوية. زينب نرجع معاك ما شاء الله في التونسي، ما عندك ما تقول.
1: يعيشك.
0: اي تحب تغني التونسي، تحب تغني الشرقي الغربي، وين تلقى روحك اكثر؟
1: الحق نحب نغني لجميع الانماط الموسيقيه. الحق
0: الستيل اللي تفضلوك؟
1: الستيل اللي نفضله هو ما يقلقنيش الحق. اما نحب انه اني نلقى روحي في ستيلي اني نهار اخر، نحب يكون عندي غنياتي اني الخاصين بيا، وقتها تفهموا شنو ستيل. الحق ما يقلقنيش اني اي
0: ما زلت تلوج النجم نقول ما زلت هكا في ستيل تحب تلقى حاجه خاصه بيك يعني.
1: اي الحق نجم تقول انه اني ما زلت نلوج، اما في الطريق الصحيح ان شاء الله.
0: باهي ان شاء الله. زينب كي هكا بديت التجربه الجامعيه نقولوا تقرا في الفاك وكل، فما شكون يعرف زينب الكوالي؟ يقولوا لك شفناك مثلا على الانستغرام، شفناك على التيك توك.
1: اي والله اصحابي والاستاذ والحق وشجعوا فيا برشا، وديجا قلت كي قلت لهم اني اليوم باش نجي قالوا لي بيان سور باش نسمعوك، يشجعوا الحق وحافظين غنياتي.
0: باهي باهي. مهرجانات تخمم زينب شاركت قبل مثلا في مهرجانات؟ فما طموحات باش يكون عند زينب مثلا عرض وحدها في مهرجان؟ كيفاش تشوف مسير
1: المهرجانات؟ اني حق ديما نغني في المهرجانات، اما مع فرقه تلقاني ديما سولويست. اما روحي وحدي لا. نحب الحق وان شاء الله يا ربي كيف نهبط الالبوم تاعي جديد نولي ندور بالغنيات تاعي.
0: فما البوم
1: ان شاء الله؟ ايه عن قريب.
0: قاعد يحضر؟
1: ايه.
0: شكون يكتب؟ شكون يلحن؟ شكون؟
1: والله تلحين الاساتذه تاعي. وفما تلحين ليا اني، وفما غنيه بمساعده الاي اي. والكلمات نفسه اللي لحن لي اللي كتب لي غنيتي صباح الحب اللي هو سي مروان الزديني.
0: باه باه. شنو تسمعنا تو؟ شنو اخترت انت باش تسمعنا؟ على كيفك نقول واحد.
1: على كيفي. نحب نوريكم كيفاش اني نجم نبدل المزود، الغنيه المزود بستيل متاعي.
0: يلا هاي نسمع. شنو هي الغنيه؟
1: هما ثلاثة غنيات.
0: باه هاي نسمع. شوفوا الستيل هذا يعني كيفاش تتبدل الغنين، تمشي للاكوستيك ولا تمشي للجو هذاك؟ يلا زينب الكوالي تو سويت.

0: بابو يا ديك الصحة زين بالطالي بابو تسمع ما كاينك ماكش تسمع في المسجد ما فماش مسجد في الحكاية
1: عايشك
0: كيفاش جات الفكرة هذي معناها هكا خممت كيفاش لوشت باش
1: والله هو الحق اني نحب برشا المسجد ويعجبني كغني كلحن وخاصة الكلمات نتاعو نحسهم معبرين أما نحس أنه يستحق الكلمات واللحن هكا حاجة هكا ريتم مرخوف أكثر وكل دونك عملت قداش من تجربة أنه ناخذ غنية مزود ونبدلها بستيلي أني
0: عجبتني التجربة زادة اللي تكون غنية أوكسيدونتال مع غنية أوريونتال غنية شرقية مع غنية غربية
1: ماجد الرومي وبرونو مارس
0: برونو مارس نسمعها يلا برونو مارس اخزر وين ماجد الرومي وين كل واحد هكا في ستيل يجيو مع زينب الكوالي في ستيل ياسر محليه زاد انا اسمعه توت سويت
1: فرجت

0: صاحب زين. دخلتنا في عالم هيك من الرومانسية من الإحساس العالي ما شاء الله، معناها هيك سرحنا معك هيك وحلمنا معك وفهم برشا حب وبرشا هيك مشاعر محليها زادة. يعطيك صحة يا زينب، برافو زينب. الألبوم اللي حكيت لنا عليه زينب كيفاش باش يكون؟
1: رومانسي
0: بامتياز. بامتياز. باهي باهي. يظل العائلة رومانسية زينب، العائلة فيها برشا حب.
1: صحيح رومانسية.
0: هو بالمناسبة الحقيقة نحب نهني بوك سي ماهر الكوالي بعيد ميلاد، ونحب نقول له كل عام وانت حية بخير، جويز انيفيرسير زادة. شو تحب تقول له؟
1: نحب نقول له اللي يعيشك برشا اللي انت تشجع فيه، واللي اللي على الحب بدون حدود اللي انت تعطيه لي وتقدمه لي، وان شاء الله كل عام وانت حي بألف خير، وان شاء الله ديما فقري وسنا.
0: غني له، غني له.

0: يا ماهر.
1: تحية ليه ماهر، عيد ميلاد سعيد الماهر أكيد، وتحية كبيرة زادة لأمك مدام سونيا الوسلاتي زادة، ربي يخليكم لبعضكم ما شاء الله عليكم، أنا عائلة ياسر محلاها، تشجيع كبير ومهم برشا تشجيع
0: الوالدين. العائلة هو أهم حاجة الحق. تصور إذا كان ما لقيتش عائلتي ديما ديما معايا، وفي كل سبيكتاكل في كل ندوة ثقافية في كل راديو نمشي له، من اول خطواتي ملي اني صغيره وهم يشجعوا فيا لحد اللحظه هذه، ما نتوقعش انه نوصل للي اني وصلته. طب
1: باهي نجيو لصباحك حب، الاغنيه اللي انتجتها وخرجت معناها اغنيتك الخاصه، اول انتاج خاص،
0: اول انتاج هو ثاني انتاج خاص. نعم. عندي تجربه اخرى ديو مع ام سي امينوس،
1: نحكي على وحدك
0: وحدي اول تجربه.
1: هاي
0: وحدي اول تجربه.
1: كيفاش اخترت صباحك حب وعليش صباحك حب؟
0: والله هي كلمني سي مروان واقترح علي مجموعة من الأغاني، والحق أكثر واحدة دخلت لقلبي هي صباحك حب. حبينا نعطي للشعب التونسي فرصة جديدة إنه ما عادش نقوله صباح الخير نهارك زين، صباحك حب أكثر طاقة إيجابية وإيدي جديدة، كما أي غنية أخرى تقعد في المخ تتحب. والحق حبيت نعطيها من روحي، والعاصفين اللي شاركوني في التجربة صحابي وأصدقائي الكل وفنانين صغار في العمر أما كبار في التجربة.
1: به هذا طلب خاص، خلوا غني لنا صالح الفرزيد.
0: صالح الفرزيد
1: شنو طالين؟ احنا غنينا الماهر عيد ميلاد سعيد، ارضى علينا يا الميمة،
0: ارضى علينا يا الميمة،
1: يلا نغنيه لسونيا لكل الأمهات زادة، تحية خاصة لهم، نسمعوا زينب الكعدي.

0: يعطيك الصحة زينب، ميرسي بوكو زادة اللي كنت بحضنا اليوم هنا في جوهر الشو على جوهر اف ام وجوهر تي في. عندك تحية خاصة من دريس، زادة مسلم عليك دريس، مسلمين عليك جماعة الكل، روينيس ودريس والناس الكل. باهي باش نخليكم مع صباحك حب زينب الكالي، نخلي الكلمة الأخرى زينب شنو تحب تقول قبل موجز أخبار الخمسة مع لبنى حميدة.
1: نحب نقول ربي يرحم كل أم توفيت، ونحب نقول إنه إن شاء الله تزيدوا تشجعوني أكثر على غنياتي وتستمعوا أكثر لغنياتي الجايين والقادمين، ونشكر برشا عائلتي ونشكرك أنت بالأخص وإذاعة جوهرة أف أم وكهو. تحية كبيرة للمستمعين.
0: نستنوا الألبوم كي يحضر الألبوم شتكون ضيفتنا هنا. ساعتنا الثانية مش يكون معنا الفنان التونسي فادي فتحي. خليكم معنا، نرجع لكم بعد موجز أخبار الخمسة.

0: تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جغرافا، ما نشكيو كان جغرافا نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي بصير ربي محمد بصير.
0: ما تخليهاش في قلبك،
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
3: جوهر أفهم راني ديما نتبع فيكم، جا رب وصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة، ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهر، ما تخليهاش في قلبك.
5: هاو الواحد فيه هب لطف.
6: جوهر
7: أفهم. بوبليسيتي.
8: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
9: Business News.
10: أهلا بكم من هذا الموجز الاقتصادي. تجاوز إجمالي عائدات العمل والمداخل السياحية المجمعة اعتبى 13.2 مليار دينار خلال 9 أشهر الأولى من سنة 26 و2000، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 4.7% مقارنة بالسنة المنقضية وفق ما ظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. في المقابل الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تسجل تراجعا طفيفا بنسبة 2.4% لتتراجع من 24.2 مليار دينار، أي ما يعادل 104 أيام توريد في الثاني من أكتوبر 25 إلى 23.6 مليار دينار، بما يعادل 92 يوم توريد في الثاني من أكتوبر 26 مركز النهوض بالصادرات يدرج عددا من الأسواق الجديدة والواعدة من بينها البرازيل وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والدول الأوروبية الأسكندنافية ضمن المقترحات المطروحة في إطار إعداد برنامجه الوطني للتظاهرات التجارية والترويجية لسنة 27 و2000. الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري يعلن عن التوجه نحو إنجاز مشروع محطة لإنتاج الكهرباء بقدرة تقارب 1400 ميجاوات في تونس باستثمارات سيتم تحديدها لاحقاً. وختاما الجامعة التونسية الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تقترح إرساء نظام المؤسسة المنضبطة جبائيا وإقرار المقاصة بين مستحقات المؤسسات وديونها تجاه الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية في حدود المبالغ المستحقة والثابتة قانونيا. لهذا هذا الموجز الاقتصادي، إلى اللقاء.
9: Business News.
11: جوهرة اف ام،
12: تسمع اوتوموتو
13: من نص نهار لسياتين على جوهرة اف ام.
12: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز اكسبير.
14: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. اوتوموتو pour bien démarrer.
12: جوهرة اف ام، tendance.
15: برعاية
16: عسلمة get ready with me بونتلان. And guess what،
17: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفخفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
18: أريدو، طور عالمك.
19: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا اتبعوا فينا، وين ما كان يوصلكم صوتنا عبر جوهرة اف ام. اليوم باش نحكي على روبو جديد خدمته شركة اسمها اجيليتي روبوتكس، روبو بشري سميته ديجيت 5. وكنا قبل في تندانس حكينا على ديجيت 4. الروبو هذا طوله متر ونص وتم تصميمه خصيصا لنقل المواد الى جانب الاشخاص، وين في المستودعات ومرافق التصنيع، يعني إذا كان عندك دب وبش تحول فيه السلعة وإلا مرافق التصنيع في وسط المعمل نلقاوه تم التطوير امتاعه في مدينة اسمها السلام في ولاية أوريغان وينجم يهز 25 كيلو بشكل متكرر مع إمكانية إعادة شحن الروبو خلال 9 دقائق فقط. دونك هذه أبرز موديفيكاسيون صارت ما بين الديجيت 4 والديجيت 5 اللي هي طريقة الشحن متاعه والسرعة في الشحن متاعه اللي ولات ما تستغرق كان 9 دقائق والبطري تشدك 90 دقيقة من العمل. حاجة أخرى زادة بدلوها في الديجيت 5 هي اللي كونوا نحاو السقين المنحنية إلى الخلف واللي كانت تشبه برشا بسقين الطيور وبدلوها ردوها بانحناء جديد وطريقة جديدة في استعمال السقين اللي هي قربت برشا إلى حركة الإنسان. نعاود نذكر اللي كونوا الروبو هذا شبيه بالإنسان طوله متر ونص يخدم ببطري توفرنا 90 دقيقة من التشغيل قبل ما نستحقوا إلى إعادة الشحن واللي ما تستغرق كان 9 دقائق. وهكا الحساب الصغير هذا اللي نجم نعملوه الديجيت 5 ينجم يخدم الأكثر من 20 ساعة في النهار بطبيعة بشرط أنه يتمكن من العودة بانتظام للباز دو شارجمان امتاعه. شركة الأجيلي تعلن عن التزامات مشروطة بقيمة تفوت 300 مليون دولار أمريكي لمنصة الديجيت 5 وإتاحة الوصول المبكر إلى الروبو هذا في نص الأولاني من 2027. وقالت لك النجم نصنع لكم ما يوصل العشر آلاف روبو سنويا بالنسبة للسوم. يزمنا نستنى شوية ونشوفوا اسكو سيرونتابل بارابار على الاستعمال العادي وإلا لا. هذا شو اللي عنا اليوم, غدوة نتقابلوا في موعد جديد في لمن.
12: جوهر شو.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نتبسم متاعنا راهو جغرافا ما نشكيو كان جغرافا نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فسول ربي محمد فسول.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
3: جوهر أفهم راني ديما نتبع فيكم يا رب وصلوني صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
5: أول واحد فيه هب لطف.
6: جوهرة
7: أفهم. بيبليسيتي.
8: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل ل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحه.
7: جوهره اف ام بيبليسيتي.
8: تسمعوا كل سبت جوهره شو مع غازي خليل. مع غازي خليل على جوهره اف ام تي في. اسمع واتمتع.

0: نرجو من جديد في جوهر الشؤون. نجدد لكم التحية الناس اللي معنا الوقت هذا يتابعونا على جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. مازلنا مع ضيوفنا اللي يحضروا بحذانا هنا في استوديو، فرحان برشا باش اليوم يكون بحذايا. عمل عودة موسيقية مزيانة برشا، فنيا حاضر بالانتاجات، قاعد يحضر زادة في خدمة مزيانة. ولد الدار هو في الحقيقة، وخويا وصاحبي فادي فتحي، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، ربي فضلك. ميرسي غازي على الاستضافة هذية، وتحية كبيرة للمستمعين ومشاهدين اليوم. أي. ناس تفرج فينا وناس تسمع فينا، نقول لهم تحية كبيرة ليكم، وإن شاء الله اليوم جيتكم بجديد، إن شاء الله ينال أعجابكم، وإن شاء الله كما العادة كما تعرفوني معنا نحب نخدم ونحب نكون موجود بجديد. وهذه دارنا صحيح. الكبيرة
0: صحيح. صحيح. الانرجي أول حاجة اللي جيت بها، سواء كنا في الكواليس ولا حتى طوى، حس فما انرجي كبيرة ما شاء الله. الحمد لله
1: الحمد لله، سي تري امبورطون.
0: فادي جديد
1: على خاطر كي نبدا نعمل في حاجات جدد، وكنبدا نقدم معناها في الخدمة نتاعي، كي نبدا فما أغاني جديدة، هذاك معناها نبدا راضي على روحي، وهذيك هذاك اللي يعطي الانرجي الحلوة. والانرجي الحلوة هي اللي تجيب النجاح. معناها احنا اليوم المهم نخدمه ونسعى، ومن بعد حتى قبيله نحكي انا مع زينب في الاوف معناها، وقلت لها احنا نسعى والتوفيق من عند ربي.
0: صحيح.
1: وهذا الشعار نخدم به.
0: فادي، اول ما اعلنت العوده، يعني فما فرق بين انه اوكي هاني باش نرجع، وفما نقول ممكن حمله اعلاميه يلزم نعملها، فما يلزم علاقاتي تتجدد سواء في الوسط الاعلامي ولا حتى في الوسط الفني. كيفاش لقيت هالعوده هذه؟
1: العودة ما كانتش صعيبة الحقيقة، على خاطر اللي عملته، ولكن الوقت هذاك اللي خذيته الروحي وحكينا وقتها، كنت ذكر ان رجعت لك معناها بعد التون دو بوز اللي خذيتها
0: بالضبط،
1: وقلت لك راهو عملت معناها إعادة مراجعة، رجعت خدمتي، رجعت برشا حاجات. بالنسبة للعلاقات مع الإعلاميين، هما اولا الحمد لله انا مستحفظ على علاقات طيبة مع الناس الكل، لانه بونكتويل في وقتي ونحاول نكون موجود وخدام كما تعرفني.
0: صحيح.
1: ولكن قاعد فما الاعلاميين يتبدلوا معناها. أي. اليوم للساعات معناها يطلع لك اعلامي نجم يكون هو ما يعرفكش ولا ما عندكمش علاقه سابقه، دونك وقت لازمك تخلق معها علاقه ذيك باش تعدي الانتاج نتاعك. والحمد لله معناها اليوم مانيش لاقي صعوبه باش نتواجد في الاعلام التونسي، لانه فما برشا حاجه قاعده تتبدل، وانا فرحان برشا بالشيء هذا.
0: الحمد لله
1: الحمد لله.
0: يعني اللي قاعد يتبدل يخدم الفنان، يخدم الانتاج، يخدم نعرفه زادة حتى انه الظروف اللي قاعدة تتبدل زادة.
1: هي تتبدل، ما قلناش ولات وردية ولا ولات معناها ما ولاتش معناها كيما احنا نطمحوا ولا نحبوا، وكيما القطاعات الكل معناها قاعد فما خدمة في الاعلام. ولكن مثلا اليوم ليزيميسيون في التلفز شوية معناها ما فماش مثلا كل 15 منوعة باش تتعدى، ولا معناها 3-4 منوعات، وشوف قادش من فنان معناها حتى باش تاخذ فرصتك وباش تتعدى، تولي الحكاية معناها البورسنتاج أقل. تبقى تصلحوا برشا حاجات، لأنه فما شباب، لأنه فما طاقات جدد، لأنه فما نحس اللي فما ينرجي حلوة قاعدة في سورتو العالمين اللي طالعين توا، ولا كيف كنتي غازي معناها فما ينرجي، وفما إيمان بالفنان، وفما أكل الإيمان أنه علاقتنا مشتركة. أنا عندي ميسيون منوعة، أنت بتجي تخدم، إذا كان أنا ما ننتجش باش يجي نهار ليزيميسيون معناها علاش باش يجيبوا الفنان؟ علاش باش يحكي شنو طيب البارح شنو بس ما تجيش؟ يلزم فما انتاج كيما يلزم فما ديزيميسيون، وفما الفكره الحلوه هذيا اللي تخلينا نقدموا الناس الكل، وان شاء الله ان شاء الله غدوه خير.
0: ان شاء الله غدوه خير، وان شاء الله ربي يجيبنا في السواب.
1: امين
0: امين يا ربي.
1: امين.
0: نعاود نجدد التحيه للاساتذه الموسيقيين انيس مامي، محمد الزوالي، وعبد القادر المعاويه. شنو باش تسمعنا؟
1: باش نعملوا قنا الهوا؟
0: اي
1: نعملوا يلا.
0: اي
1: يبدأوا بالطرب، قلت
0: أي
1: خلنا نسلطنوا مع الناس.

0: ميرسي.
1: برافو
0: يعطيكم الصحة للسادة، يعطيكم الصحة، تحية كبيرة.
1: الله الله.
0: هاي شكون
1: برشا احساس
0: كيما تعرف نحاولوا نوصلوا اللي نقولوه للناس، نحاولوا نعيشوه حتى في الأغاني تاعي. تم بعد احنا باش نحكيو على جديد إن شاء الله. علاش خديت التوجه غازي نتاع نكتبوا اللحن الروحي؟
1: أي
0: لأنه وقت اللي اللحن يخرج من عندي أنا نحسه يعبر علي أكثر. لأنه أوكي الملحن عنده إحساس وحطه في في المعزوفة هذيك، والشاعر حط كلمات من وجدان اللحظة، معناها
1: من عاش حاجة ومن صحية التجربة.
0: ولكن وقت اللي أنا نكتب غنية ونلحنها معناها 100% إحساسي أنا فيها، مش شوية من إحساس الشاعر شوية من إحساس، فهمت؟ وهذاك الحقيقة خلاني حتى نشوف في ردود أفعال الناس مع الأغاني اللي كتبتهم ولحنتهم الأغاني اللي وصلوا خير.
1: الديكليك وقتاش يصير؟ معناها وقتاش تقول فادي قوم اكتب، فادي في الكهرباء قاعد نسوق تكي على اليمين باللي عندي جملة ولا
0: exactly.
1: ولا اللي تجي تكي في الدار
0: هي لحظة
1: فلاش. هذاك
0: فلاش أنا مثلا مرة مغرورة الناس تعرف مغرورة، معناها عملت 2015 الأربعة نتاع الصباح وقعدت نستنى في الوالد في بابا باش يقوم ستة نتاع الصباح، هو قايم ماشي يخدم، قلت له كتبت أغنية ولحنت اسمح وعجبته برشا. الأربعة نتاع الصباح معناها ما تعرفش عليه وقتاش تجيك، نجم نكون في الكهرباء نزن حاجة نجم التليفون نسجل باش خاطر بعد ننسى وبعد نبني على هذاك. فما مرة أغنية مثلا عشق المجنون باش نسمعوها من بعد قعدت حكيت ستة سبعة شهور كتبت زوج ومل وحلت. قعدت ستة سبعة شهور ما كتبت حمزت فيها حتى كلمة، نجي نكتب ما نلقى حتى شيء، ما حكيناش على اللحن. بعد سبعة شهور تودا نكون روح نجري للدار نجبد الواحد نتاعي وكمان كتبت الكلمات واللحن جاي بالوقت.
1: يعني فما غنيات

0: فهمت حاجات هذو مهمين برشا باش نحنا نخرجوا كل غناية ثلاثة ولا أربع دقائق تسمح الناس
1: أحسن الأوقات اللي يكتب فيها فادي في الصباح بكري في الليل هذا يحب الناس
0: الصباح بكري لا الصباح بكري نخمو في المشاكل اللي هو شغل الحياة ما في الليل بحق معناها وقت اللي نبدأ قاعد في الدار وترونكيل وقتها تنجم تخمم في الموسيقى نجبد العود نزن في الكرهبة زادة في الكرهبة لأنه وقت اللي نبدأ وحدي
1: عشقي المجنون
0: عشق المجنون
1: اي عنده علاقه خاصه بفادي فتحي شخصيه نوعا ما
0: اي عنده علاقه خاصه لانه
1: قريب برشا من قلب فادي فتحي
0: بالضبط بالضبط وبالنسبه لي انا الاغنيه هذيك عملت لها كليب معناها والامكانيات اللي وفرتهم في الكليب هذاك برشا وانا حكيت معاك قبل قلت لك معناها 17000 دينار و3000 دينار سبونسورينغ معناها مش اي عبد ينجم اليوم في تونس ينتج اغنيه تتكلف 20 مليون واكثر
1: صحيح
0: وانت والوقت اللي عملت الانتاج نتاعها عارف اللي احنا في بلاد ما زلت ما تقدرش برشا الانتاج الفني لانه نورمالمون وقت اللي فنان يعمل معناها احنا عملنا جوده فما جوده في الانتاج نتاعي هذاك علاش وفرت الامكانيات باش نخرجوا حاجه تقرب اللي نشوف فيه في مصر في
1: مواصفات صحيح نتاع
0: ولكن بالنسبه لي انا بالنسبه لي انا فما ايماج يلزم نخدم عليها يلزم معاش نهبط حتى شيء كان اللي بعد 25 سنة باش نغزر ما نحشمش بك الانتاج هذاك نقول في الوقت هذاك عملت حاجة اللي تعبر عليا واللي تعبر على ذوقي والحمد لله واليوم الغناية معناها قاعدة تعمل في ديزيكو باهين وانا فرحان برشا
1: باش نمشيو نتفرجوا على غناية عشقي المجنون ونسمعوها زادة بالنسبة فادي فتحي في الغناية هذه أعطيونا رأيكم انتم زادة بالكومنتير على الباج اوفيسيال جوهر اف ام باش نمشيو توت سويت معك فادي فتحي في عشقي المجنون نرجعوا نحكيو على جديد
0: داكورد تفضل

0: في الاخر انا حبيتك،
1: في الاخر انا حبيتك،
0: حبيتك بصدق،
1: حبيتك بصدق،
0: حاب نهديلك الدنيا وشوية عليك،
1: حاب نهديلك الدنيا وشوية عليك،
0: انا بيك ومعك اسعد انسان في الدنيا،
1: انا بيك ومعك اسعد انسان في الدنيا.
2: تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي يهمك؟ جوهرة FM معك في كل

0: حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام،
1: جوهرة اف ام،
0: الدنيا وما فيها.
1: الدنيا
2: جوهرة اف ام.
3: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل ل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحه.
2: جوهره
3: كونسرت جوهره شو مع غازي خليل،
4: مع غازي خليل
3: على جوهره اف ام تي في.
5: اسمع ومتمتع. نرجو معكم جديد في جوهرة شو على جوهرة فم وجوهرة فم تي في. نجد لكم تحية. مازال بحضنا فادي فتحي، سمعنا في جو اللايف في الجو الطربي زادة عبد الحليم، سمعنا زادة عشقي المجنون يسرح.
6: إن شاء الله الناس تعجبهم وإن شاء الله مذهبي يتفاعلوا معانا ويعطيوني رأيهم، لأنه إذا كان شافوا حاجز ما تصلح وإذا كان عجبهم إحنا هذاك هذاك اللي خلينا نزيدوا ننجو، هذاك اللي خلينا نزيدوا معناها نقدموا في الخدمة تاعنا. لو كراي الناس هو يهمنا بدرجة أولى بصراحة.
5: يعني يسمع فادي مثلا لي فان بتاعه والناس اللي تبعوا الناس اللي
6: نسمع ونحب ياسر النقد
5: تتفاعل معهم مثلا على السوشيال ميديا، تتفاعل شوية مثلا في
6: الانستغرام طبعا. ساعات حتى عباد نعرفهم يبعثوا لي معناها مساجات ونجاوب ونتفاعل. وكما قلت لك انا نشيخ على النقد قبل الاطراء، معناها انا نفرح وقت اللي عبد ينقدني اكثر من اللي عبد يشكرني، خاطر الشكر ما اوكي معناها واحد يفرح به، ولكن النقد هو اللي يخليك تصلح. سورتو وقت اللي يبدا نقد نتاع عبد يحب بالحق، معناها يقدم لك معلومه ولا يحبك تصلح وتقدم. دونك والنقاشات اللي تصير بالرغم انه معناها جينيرالمون من وكي نعمل اغاني ما نشاورش الموسيقيين، ما نشاورش اهل الدومين، نشاور عباد اي ما تعرفش، لانه هذوكم اللي باش يعطيوك الصحيح.
5: فيش تفرق بين انه باش يعطيك صحيح ولا باش مثلا جوست هكا ينجم يكون في هكا ينبر ولا يتنمر
6: يعني فما نصيحه اللي ظاهره معناها، ولا فما نقد اللي ظاهر باش يقدم بيك وظاهر معناها حاجه انت بالحق ما فقتش بها، لانه احنا ما نجموش نكونوا معناها نعرفوا كل شيء. نحن ننجو معناها، وفما برشا تبدا فما النقائص وفما كذا، وهذوكم الناس تقول لك عليهم، تقول لك كان عملت هناك الحاجه، علاش مشكل الحاجه، فهمت؟ وهذاك خاطر انا في الاخر شكون نخدم؟ شكون الاغاني هذوما؟ للجمهور. دونك انا نسمع راي الجمهور، وكيما قلت لك نفرح بالنقد وبالليغوماخك اكثر من الاطراء واكثر من
5: باهي. خلينا نحكيو على جديد. البوم كامل زوز غنايات،
6: زوز غنايات،
5: ميني البوم،
6: زوز غنايات جدد اللي هما يا غرامي وعليك الغني. جبنا منهم دوز اكستخي اليوم على خاطر فما شويه
5: فادي ديما يغني على الحب، رومانسي بامتياز.
6: وعندنا في خطايه نومك، في خطايه نومك اللي هي كلمات الشاعر الكبير التونسي بشير اللقاني، الحان نجيب سلماني، توزيع رياض السمعي، لعاس كمان جو استاذنا، تحيه لهم الكل،
5: تحيه لهم.
6: هذه غنيه كلاسيك تقريبا فيها 5 دقائق و30 ثانيه، معناها عملتها شيخ الروحي يعني. انا دارس موسيقى ماجستير ورشيديه، فنحب دو طون زون طون نغني غنايه انا نغنيها نشيخ عليها ونتسلطن. وتعاملت مع فنانين كبار الحقيقه، اللي انا مثل لي شرف هذايا في المسيره نتاعي. الزوز اغاني الاخرين اللي هما يا غرامي وما زلت نغني عليك، كلماتي والحان، عدنا في نفس التوجه. وان شاء الله ان شاء الله
5: قعدت في التونسي الحاجه البيت
6: في التونسي، لانه انا راني تلقت برشا على اللبناني كي غنيت لبناني. انا 2016 و17 4 اغاني عملت لبنانيين في عامين، معناها ما خليهم مقال
5: من حاجه اللي يصلحها
6: ايميسيون ولا التلفزه. لا علام قالوا لي علاش تغني لبناني وانت تونسي؟ اي لا غني حلوين ولا
5: حلوين
6: ومانيش الوحيد، معناها نغني في باللهجه المصريه ولا لبناني، معناها توا فنانين برشا تونسي يغنيوا بلهجات الكل. بعد خديت توجه قلت نمشيو في الموسيقى الشبابية ويكون الكلام تونسي ولغة ثالثة، معناها مش دارجة
5: لهجة بيضة،
6: لهجة بيضة بالضبط اللي تتفهم، معناها حتى يسمعني ما شرقي نجم يفهم. وإن شاء الله نتوفقوا، هذا الكل معناها محاولات واجتهادات، وإن شاء الله المهم أنه يوصلوا للناس كما نحب ويقدموا بيا.
5: باهي شنو نسمعوا الإكستري الأول؟
6: باش نسمعوا يا غرامي.
5: يا غرامي، يلا توت سويت سيد المخرج.

0: هذه ما زلت نغني عليك. انا غلطت سامحوني, هذه الاغنيه اللي كنا نسمع فيها ما زلت نغني عليك, كلمات يلحاني توزيع نعمان الشعري, تحيه ليه.
1: اي تحيه ليه
0: نعمان. والاغنيه اللي باش نسمعوها توا هي يا غرام.
1: باهي نمشيو ليا غرام
0: يلا.

0: هي ما زلت نغني عليك ويا غرامي وما شاء الله.
1: ايه نديما هكاك نحب الحب ونحب الحياه ونحب نحب ونتحب وباش نقعد نغني على رغم اللي انا غنيت على المدينه.
0: هاي
1: معناها حيوت المدينه وشاركت بها في مهرجان، غنيت على اطفال الشوارع. معناها كانت غنايه زاده موجهه معناها سوسيال، ولكن هذه تغنيت في اطار مهرجان. نحب نغني في مواضيع معناها نتاع يهم المجتمع، ولكن توا خلينا نغني على الفرحه. ديجا في البلاتوات ديما مشاكل وديما يحكيوا على المشاكل نتاع بلادنا ومشاكل نتاع الحياه، دونك خلينا نحن نكونوا مصدر فرحه، خلينا نحن ننشروا الحب وننشروا الحب الحياه. وهذايا ان شاء الله اللي باش نقعد انا.
0: انت مش قلت مصدر انا ذهبية اللي ما كيما نقولوا ينصحني ولا
1: كاي؟
0: هما ثلاثه غنيات محليهم، مازلت نغني عليك ويا غرامي وفختايت
1: نو،
0: هما ثلاثه غنيات مع فيفري هكا زوز غنيات اخرين، خمسه غنيات يخرجوا مع عيد الحب
1: البوم
0: ميني البوم فوالا، وخمس على فادي فتحي مع خمسه وخميس.
1: انا ناكد لك ونوعدك وباذن الله باذن الله نزيدوا زوز اغاني اخرين ونختاروا تيتر للالبوم. ولكن انا علاش غازي مع انا وغيري معناتها ما عادش نستخدم البوم خاصه في تونس. ممكن الدنيا مو خرجت شيرين
0: توا ولات رجعت لتونس،
1: رجعت شويه لتونس بالضبط، ولكن تونكو ما فماش سي دي باش يعبد
0: ولا شيرين ولا كل
1: فما منه معناها عائدات ماليه وكذا، دونك ما عادش الالبوم توا الناس كل تخدم بالسنجل.
0: صحيح،
1: ولكن الفكره باش ناخذها بعين الاعتبار وان شاء الله غزوز اغاني اخرين يولي ميني البوم. والاسم اختاروا انت قدامنا
0: نوعدك نوعدك.
1: تحيه للمستمعين ان شاء الله كنت خفيف ظل عليهم، وميرسي لكم انتم الناس الكل.
0: شكرا ليك فادي فتحي، تحيه شكرا. كبيره ليك زادا، ان شاء الله كي يخرجوا الغنيات باش تشوفوهم زادا على جوهرة تي في وتتبعوهم معنا في برامجنا على جوهرة اف ام. تحيه للموسيقيين والاساتذه نسمامي محمد زوالي وعبد القادر معاويه، هكا باش نمشيو للموسيقى ونرجع لكم قبل ما نكملوا جوهرة شو لليوم.

0: هكا نوصل معكم للخمسة وثمانية وخمسين دقيقة في استوديو جوهر اف ام. نذكركم اللي انطلاقا من غدوة باش نكونوا حاضرين في ملتقى الشارقة للخط في الدورة 12، دورة تحت شعار ميزان باش تنطلق نهار 7 أكتوبر. باش نكونوا حاضرين في زوز نشرات يومية، نشرة 11:30 بتاع الصباح، تسمعها زادة 7 بتاع العشية، ويكون فما لقاءات وحوارات مع مختلف الفنانين المشاركين وأكيد المنظمين في مهرجان كبير، ملتقى كبير للخط كما قلنا، الخط العربي، فنون الكل، تقنيات الكل، هذا اللي باش تعرفوه معنا. باش نكونوا حاضرين في المعارض وفي اللقاءات والندوات. باش خليكم مع الومضة الخاصة بالمهرجان.
1: ملتقى الشارقة للخط 2026، الدورة 12 مع غازي خليل، تحت شعار ميزان، بمساهمة تونيزيا هاي تيك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية، من الهواتف الذكية، الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.
0: كما قلنا تونيزيا هاي تيك تكون هي سبونسر الرسمي للتغطية بتاعنا في المهرجان في الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة اللي بيكونوا حاضرين فيها من 4 حتى 14 أكتوبر. تونيزيا هاي تيك كما تعرفوها هي الموزع الرسمي للماركة العالمية XO اللي فيها الأكسسوارات، فيها الإلكترونيك الكل تنجم تلقاه، يعني مختلف الأكسسوارات بالنسبة للهواتف الجوالة زادة كيف كيف آخر الموديلات في الهواتف الجوالة. تونيزيا هاي تيك موجودة في مساكن وقريبا باش تكون موجودة في سوسة في الكورنيش في سوسة، هذا اللي باش تعرفوها معنا، هذا اللي باش تبعوه معنا زادة مع افتتاح المقر الجديد في سوسة. بالنسبة لتونيزيا هاي تيك اللي يعرفوها في مساكن في شارع الاستقلال، وكما قلنا خدمات متنوعة وحتى في خدمات مصلحة ما بعد البيع في الصيانة زادة. برافو تونيزيا هاي تيك، برافو زادة

0: أكم في نشرات يومية كما قلنا. بعد شوية بلانيت سبور مع أنيس الذوادي. تحيات لكيب الكل، غازي خليل في الأعداد والتقديم، ياسمين جديدي في الإخراج الرقمي في الديجيتال، سي سامي ذويري في الإخراج. مرسي سامي، نتلقاو معكم على قريب. ردوا بالكم على رواحكم. بون ويكاند ناس كله، في لمان، باي باي.
1: استماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة، عادل الموجة على 105، على 105.
2: Nous allons bientôt faire de toi un membre de la famille de la cause nostra. Ce qui veut dire que tu devras placer cette organisation au-dessus de Dieu, au-dessus des gouvernements, au-dessus de ta propre famille. Tu es conscient de ça?
3: Salut, bien c'est moi David Bonnetta, j'espère que vous allez bien tous en Tunisie. Et vous savez, spécialement pour vous en Tunisie, eh bien je fais un mix d'une heure par jour, Cosa Nostra, qui sera...

عادل عرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: C'est le sport avec Planet Sport.
1: الوفر احلى بونوس نتاع اريدو تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 مليم
0: اريدو طور عالمك
2: 6:05 دقائق مرحبا في بلانيت سبور من توا حتى للسبعة سويعة كالعادة في الاكتيوليتي في تونس والعالم وخاصة المقابلات اللي قاعدين يتلعبوا توا في كرة السلة أيضا في كرة اليد مع نتائج في الرابطة الثانية وآخر الأخبار في تونس والعالم سويعة رفقنا فيها في التحليل الفني المدرب منتصر خمار مرحبا منتصر
3: مرحبا بك كنيس ومرحبا كل حضور و...

0: كل مستمعي ومشاهدي جوهرة في ام تي في.
1: لأكيد مع المتابعات الكبيرة في الباسكيت في الهوند مقابلات اللي قاعدين يتلعبوا توا باش نحكيوا أيضا على بعض النتائج في الرابطة الثانية مقابلات ودية مقابلة انطلقت بكري شوية بين النادي الإفريقي وأهلي بنغازي الليبي في استاد بنغازي الدولي وتنرجع بعد لحوصلة النتائج. البداية تكون بالباسكيت مع المقابلات خاصة القمة اللي بدأت 5:30 متاع العشية بين الشباب القيروانية النادي الإفريقي في قاعة عزيز ميلاد. نعملوا طلع على طارق الفوال نشوفوا الأجواء قديش وصل السكور في المقابلة. مرحبا طارق.
2: مرحبا بك أنيس. حيا بيك كيف الكل وكل مستمعي دور أعطاب بصال الزولة الثالثة اليوم الشباب القيروانية تستضيف النادي الأفريقي هذه الزولة الثالثة بعد جوب في طرات الزكاة اليوم تستقبل النادي الأفريقي يلعبوا في الربع الثاني بعد ما كان يستهل كواتر جود لتقدم الشباب القيروانية مع 23-18 نشوف فريق أنيس ما تقدمش في البداية في المقابلة ورينا عديد التمريرات الأقصى عليك علاش الفونتاج بتاع الليبانيين وما هوش كبير برشا هات نعطيك اللاعبين اللي دخل فيهم نشوف فريق بالنسبة للكليب أفريكا مرتضى بن طاهر كروفورد ديال شنوبي ياسر بكادوشي بيس سيلي أحد سفتين محمد كاروني معتز بركين ياتي عمر عبادة هيثم صعدة وعبد القادر بن قطنة مدرب هو عسري ومساعد هو زواج السوادي. بالنسبة للزيزكا محمد بنفس أفضل مسروقي واسف الدفنيري وسام المريوي شاور زوادي يوسف الضيف فرانسيس عبد القدوس المهاري محمد الضيف أحمد الشيخي أحمد الضيف وبلال القهواجي مدرب هو مروان شريف يساعدوا زياد الحق الزوادي حكم اليوم حكم أول فارق بالطيف حكم ثاني عربية بالغيث والحكم الثالث هو عماد الغويني. الكوارتر الثاني أنيس كما قلت لك تقديش فرق كبير بين الزوز فرق أكبر فرق كان وصلت لزيز كا 14-9 لكن ارجع النادي الإفريقي حتى يتوى 23 لزيز كا 21 من النادي الإفريقي مع سيد لزيز كا وصلت حضور جماهيري كبير تنظيم أيضا جيد بالدخول في قاعة عزيز الميلاد. أيضا لازمنا نقول أعطيهم الصحة ضمن الصحفيين أخيرا وصلوا الكريتي في قاعة عزيز ميلاد 29 لزيز كا 21 من كلوب أفريكا قبل 6 دقائق ونص من نهاية الشوط الأول
1: مع أجواء كبيرة يظهر طارق الفوال قبل انطلاق المقابلة هذه ودخلة ممتازة كانت من جماهير الشباب القيروانية.
2: بالفعل كما قاعدين نشوفوا في الفيديو أكيد تقع على الصفحة تاع جيز كا دخلة هائلة كما عودة جمهور جيز كا في كل مقابلة يعمل دخلة باهية باش نشوفوها على الفاز
1: أكيد على الباج سبور جوهرة فام ولا جوهرة فام تنجموا تشوفوا الأجواء ما قبل انطلاق مباراة القمة هذه. ذكرنا مرة أخرى بالتوقيت طارق في قاعة عزيز ميلاد قداش وصلنا وقت والنتيجة فانا كارتون قاعدين نلعب
2: 23 وزيدك 21 في أفريكا مشهودة زيدوها أنيس أنه تقريبا المقابلات الكل في التزاعدية في قاعة عزيز ميلاد نرغى الماء دور أمام شبيبك مغطى لأنه تقريبا لعبت كل حدات أبون موفتحة المقابلة هذه دارت في 6 فقط تم بيعها تقريبا في 10 دقائق وربما من هنا المقابلة الجاية مش يتم بيع جميع اللي أبون موف يوفروش 10 ولا 20 تذكرة أبون موف كومبلي في 13 بليز.
1: واضح يعطيك الله صحة نرجع لك بعد شوية مع نهاية الكوارتر الثاني. شكرا طارق الفوال من قاعة عزيز ميلاد. نعملوا طلع على قاعة حمام سوسة لقاء النجم الرياضي الساحلي والدالية الرياضية بغرومبيليا مع رجاء. رجاء مساء النور مرحبا.
3: أهلا بك يا أنيس وكافة متابعي مشاهدي جوهرة فام قاعدين نتابعوا في المقابلة اللي تجمع النجم الساحلي بنظيري الدالية الرياضي بما والنتيجة 6-2 لصالح النجم الرياضي الساحلي.
1: 6-2 مازالت كيف بدأت المقابلة الحضور الجماهيري رجاء كالعادة.
3: الدقيقة 7 من الربع الأول مش الشوط الأول.
1: والأجواء في القاعة يظهر لي زادة أجواء كبيرة في قاعة حمام سوسة.
3: حضور جماهيري متميز كما عودنا صار النجم الرياضي الساحلي والصالة وصابة مقلوبة ما شاء الله بالهزيج والدربوكة والهتاف المتواصل والحضور حضور مكان من مختلف الأعمار.
1: واضح. يعطيك الله صحة. نرجع لك بعد شوية كيف كيف رجاء مقابلة مازالت كيف انطلقت. نذكر بالنتائج في كرة السلة مع مقابلات أيضا اللي قاعدين في اللحظات هذه. نجم حلق الواد شبيبة المنازة مقابلة تلعب في قاعة بن عمار، سي اس اس الملعب النابلي في صالة الرايد البجاوي. تم بعد نعطيكم النتائج النهائية بخصوص زوز مقابلات هذم اللي بداوا الخمسة. كما كنا نسمع طارق الفوال في قاعة عزيز ميلاد القمة بين الشبيبة النادي الإفريقي. بكري شوية مع الستة بدات اللقاء الاتحاد الأنصار الاتحاد المونستيري، قاعة حمام سوسة لتوال دليت كرومبيلي في انتظار غدوة انطلاقا من الأربعة في صالة حمام سوسة. حمام سوسة تستقبل النجم الراسي. ونذكروا مادام نحكيوا على الباسكيت انه الاتحاد المونستيري تمكن رسميا من رفع عقوبة المنع من الانتداب المسلط عليه بعد تسوية خمسة ملفات. العقوبات يظل منتصر مش كان حكر على الفوت، دونك الاتحاد المونستيري تنفس الصعداء خاصة بعد رفع عقوبة المنع من الانتداب في الباسكيت.
0: بالتأكيد معناتها الأزمة كي مرت على الجمعية مرت على زوج فروع نتاعها، هي كرة القدم وكرة السلة، هذه متخلدات نتاع الموسم الفارط وربما المواسم الفارطة. الحمد لله كما نقولوا معناتها في مرحلة أولى وقع تسوية جميع الملفات في كرة القدم وقع رفع المنع، وفي مرحلة ثانية بما أنه كرة السلة معناتها بدأت بعد كرة قدم البطولة متاحة وقع رفع المنع. وديما دعية شكر معناتها لجماهير الاتحاد المونستيري اللي التفت حول الجمعية متاحة وخرجتها من الوضعية الصعبة اللي هي فيها. تبقينا معناتها المشاكل ذي والأمور ذي متاع المنع متاع الانتدام، إن شاء الله معناتها في المواسم القادمة ما تكررش ونأخذوا منها العبرة، خاصة الاتحاد المونستيري ويمس كل الفرق التونسية معناتها.
1: وهذا هذا بخصوص الباسكيت. نحكيه أيضا على الهوند، مقابلات قاعدين يتلعبوا في اللحظات هذه. جامعة الحمامات النجم الرياضي الساحلي 10 دقائق في الشوط الثاني، 16 مقابل 11 للنجم الرياضي الساحلي إلى حد الآن في المقابلة اللي ما زالت متواصلة. نصرة بلبة الترجي الرياضي التونسي 18 دقيقة 32 ثانية، الترجي متقدم 32 مقابل 20. نعطيكم النتائج ديما النتائج الحينية في المقابلات. اتحاد منزل تميم ضد بعث بني خيار حاليا 46 دقيقة 14 ثانية، تقدم البني خيار 26 مقابل 9، الفارق كبير لهنا في المقابلة في انتظار النتيجة النهائية. نادي كرة اليد بجمال ساقيت الزيت 47 دقيقة 49 ثانية، تقدم الجمال 22 مقابل 18. مكرم أو المنزه أو بقية النتائج نشوفوا خاصة القمة بين النادي الإفريقي مكرم المهدية كيف كيف. الماتش هذا تيليفزي نجموا تابعوه على القناة الوطنية الثانية، مقابلة ما زالت متواصلة. وأيضا من بين المقابلات اللي مبرمجة اليوم نصرة بلبة الترجي الرياضي التونسي. قبل ما نرجع للقاعات نشوف النتائج، انطلاق مباراة النادي الإفريقي وأهلي بنغازي الليبي في استاد بنغازي الدولي تقريبا 3 دقائق، شفنا كراكاج كبير برشا فلام وبرشا أجواء في كلمة المقابلة هذه.
0: شنو نقول لك، شنو نحكي على الأجواء؟ الساعة أجواء غير عادية مع الجماهير أهلي بنغازي الليبي، أجواء كبيرة، جماهير حضور جماهيري كبير مع تينم على شعبية زوز فرق سواء بنغازي ولا النادي الإفريقي معناتها في ليبيا. ونشوفوا أرضية ميدان ممتازة وملعب ممتاز بصراحة، كن نتفرجوا هيك ونشوفوا معناتها نشوفوا البلدان المجاورة معناتها البنية التحتية متاحة تطورت في ظرف سنوات قليلة، يحس في أنفسنا إن شاء الله إحنا ننسج على منوالنا ومعناتها نحسوا البنية التحتية في تونس.
1: صحيح، خاصة ذكروا إنهم وقتها حتى احتضنوا مقابلة متاع أتلتيكو مدريد
0: وصلنا معناتها المنتخب الليبي وصل للعب في تونس معناتها. شوفوا بعد سنوات مش كبيرة برشا عنده 3 أو 4 ملاعب مصادقة عليهم من قبل الكاف.
1: ولهنا حتى التو نذكر 0-0 بين النادي الإفريقي وأهلي بنغازي الليبي. النادي الإفريقي يحتفل غدوة 4 أكتوبر بعيد ميلاده 106، وكل عام النادي الإفريقي وجماهيره حية بألف خير. مع تذكير النادي الإفريقي بدأ بالتشكيلة هذه: غيث اليفرني، غيث الزعلوني، إسماعيل سيمبارا، ياسين بوعبيد، حسين بن علي، معتز الزدام، ريان الجبالي، أيمن الحرزي، حمزة الخضراوي، فيليب كينزومبي، وتدوس إن كان كما قلت 4 دقائق تعادل 0-0. ونذكروا الإتوال تعادلت مع تقدم ساقية الدير هدف مقابل هدف.
0: وبالنسبة للتشكيل أنا أشوف معناتها الماهر كنزاري واخذ الأمور بجدية، بريسك التشكيل
1: الأساسي
0: مع دول لاعبين دوليين، بقيت لاعبين معناتها ربما اللاعبين هذوما هما اللي باش يعاونوا عليهم في مقابلة مازامبي.
1: وفي راس شوات تيتولير مع فريق أهلي بنغازي وفهد المسماري على البنك. نرجع لقاعة عزيز ميلاد قمة الشبيبة والإفريقي مع طارق الفوال. تفضل طارق. مرحبا يا نيسا
2: بسجيل، حليناها 26 21 دقيقة كما قلت نسبة تسجيل ضعيفة برشا 25-23 يعني تقريبا في طرف 4 دقائق كل فريق فرقة فنية واحدة، 25 للجيكا 26 للسيا مع 2 للشباب القانونية، بس 3 دقائق 45 ثانية من نهاية الشوط الأول.
1: واضح نعملوا طلة من جديد كيف كيف على رجاء في قاعة حمام سوسة النجم الرياضي الساحلي الدالية الرياضية بقرنبالي. تفضل رجاء. رجاء مش إذا كان تسمع فينا ولا لا، بعد شوية نرجعوا لها. نذكر فقط في كرة اليد 8 دقائق و9 ثواني والتقدم لمكارم المهدية 14-11 ضد النادي الإفريقي نلعبه في الشوط الثاني. بعد الموسيقى مواصلين معكم دائما في متابعة مقابلات كرة السلة كرة اليد وآخر الأخبار.

0: الستة وثلاثة وعشرين دقيقة رجعنا لكم من جديد في بلانيت سبورت. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهر فام من جد, ورحبوا بمنتصر خمار اللي معنا في بلانيت سبورت. مرحبا من جديد منتصر, ونرجع نعملوا طلع على مقابلات الباسكيت قمة قاعة عزيز ميلاد بين الشبيبة والنادي الإفريقي. نشوفوا وصلت المقابلة هذه مع مراسلنا طارق الفوال. مرحبا من جديد طارق.
1: مرحبا نيسا من جديد. حرك شوية الصورة على الأقل في الدقائق الأخيرة نفايات النادي الإفريقي المرة هذه الإفريقية الأسبقية مع 32 من فريبوكريكا 29 من زيشكا. خلينا نقول أن التغييرات مع مروان كشريد هي اللي ربما خلال الشبيبة القيروانية الصورة بتاعها مايكا جامس كل حاجات هذه يأخذ وقت مستقطع المدرب الشبيبة القيروانية مروان, بس على الأقل يحاول شو اللي مفتاش في الدقائق الأخيرة. تقدم النادي الإفريقي 32-29 قبل 44 ثانية من نهاية الشوط الأول.
0: بعد شوية نرجع نكملوا معك ال 44 ثانية قبل نهاية الشوط الأول. تومار في اللحظات هذه للنادي الإفريقي. نستغلوا نعملوا طلع على قاعة حمام سوسة ليتوال دليت غرومبيليا. نرجع من جديد إلى رجاء. رجاء مرحبا من جديد.
2: أنيس أهلا بك. نهاية الربع الأول من الشوط الأول بتقدم النجم الرياضي الساحلي على نظيره الدالي الرياضي غرومبيليا بنتيجة 20-17.
0: 20 مقابل 17 في الكارتون الاول, واللحظات هذه انطلق الكارتون الثاني. رجاء
2: انفعال كبير يا انيس من مدرب الداليا بعد ما كان متعادل 17-17 مع النجم الرياضي الساحلي وطلب وقت مستقطع وكان باين عليه الغصب من اللاعبيه برشا,
0: واللي هو يظل سمير بودن المدرب السابق للنجم الرياضي الساحلي.
2: هذا هو انيس
0: بالفعل. دونك يتواصل التشويق في مباراة النجم الرياضي الساحلي والداليا الرياضية بغرومبيليا. نرجع إذا كان طارق الفوال وفات الشوط الأول في قاعة عزيز ميلاد وإلا مازال. تفضل طارق.
1: مرحبا يا نيسا من جديد. كما قلت لك الكورة كانت متوقفة بوقت مستقع للشبيبة القيروانية. ترجع في اللحظات هذه بانتناك للنادي الإفريقي تقريبا مازال 30 ثانية تقدم للفلوس 32 69 للزيت كامعة 9 للنادي الإفريقي. عمر عبادة 3 نقاط فيصلة ترجع بتلاك للنوبو فلوس للكلوب أفريكا. تصبح نتيجة 34-29 مع 5 للنادي الإفريقي في 10 ثواني. هجوم للشبيبة القيروانية نافذ من جهة اليمين يعطي لطيف طيف يحاول شي يشوط يسدد في اللحظات الأخيرة 3 نقاط ناجحة
0: واضح. دونك السكور سيري في قاعة عزيز ميلاد في قمة الشبيبة ولا نادي الإفريقي زوز في الحقيقة من أحسن الأندية في البطولة صاحبة الاتحاد المونستيري اللي قاعد ينافس كيف نجم الساحلي اللي في السنوات الماضية الكل تقريبا الرباعي التقليدي اللي ديما يتنافس من نشاوز زاد الفرق اللي عندها تقاليد كبيرة
3: كيما الملعب النابلي
0: وغيره ظهر النجم الراتسي الفرق اللي عندها تاريخ كبير في كرة السلة في كرة اليد خاصة مباراة القمة بين مكارم المهدية النادي الإفريقي. التقدم للمكارم 15-14 وحاليا نلعبوا في الدقيقة 16 من الشوط الثاني في الماتش أميكال في بنغازي أهلي بنغازي النادي الإفريقي. ما زال التعادل 0-0 بين الفريقين. وفي الرابطة الثانية اليوم تلعبت دفعة منتصر. نعطيه النتائج متاع المقابلات اللي تلعبوا اليوم العشية اللي هما كل من مكارم المهدية تقريبا أبرز مستفيد عنده 6 نقاط طبعا. فاز على محيط قرقنة 2-1. مجرين تعادلت مع ابني خلاد هدف مقابل هدف. مساكن تعادلت مع هلال الشابة 0-0. سكك الحديد صفاقسي تعادلت مع مستقبل جابس 0-0. كوكب عقارب خسرت مع سبورتينج بن عروس 3-0. وتطاوين ربحت ستاد سوسيان هدف مقابل 0. كلمة عن النتائج هذا.
3: كل ما نقولوا برافو المكارم المهدي على عكس الموسم الفارط بدأ بداية مع تقوية تعتبر بداية قوية جاب انتصار من خارج الميدان ثم دعمه بانتصار ثاني مع تفوق ميدان واليوم عنده 6 نقاط في 2 مقابلات. بالنسبة للرلوي مع تضيعت فرصة مع التواجد معتها في المرتبة الأولى مع مكارم المهدي حق انتصار خارج ميدانه في الجولة الفارطة اليوم تعادل على أرضية ميدانه أمام جابس. تبقينا بقيت النتائج فما بن عروس معتها ينهزم في المقابلة الأولى اليوم رات رابات وخذت 3 نقاط. هزيمة الأولى للملعب السوسي بعد تعادل على أرضية ميدانه نقطة، تعتبر معتها نتائج معتها تدارك فريق اتحاد تطاوين اليوم العثرة متاع الجولة الأولى والهزيمة متاع الجولة الأولى، فرق داركت معتها نتيجة الجولة الأولى، وفرق دعمت وأكدت طموحاتها في الموسم هذا كما مكارم هدية اللي عمل تحضيرات جدية، ونشوفوا معتها الشيء هذا انعكس على النتائج متاعه على الأقل في جولتين الأولين.
0: هذا بخصوص الجولة الثانية في بطولة رابطة المحترفة الثانية والدفعة الأولى اللي تلعبت اليوم، في انتظار دفعة غدوة باش يكونوا فيها زوز أو مقابلة من المجموعة الأولى ومقابلات المجموعة الثانية. نذكر في كرة اليد بالنتائج الحينية، جامعة الحمامات قدام النجم الرياضي الساحلي تقدم لليتوال 21 مقابل 16، حاليا نلعبوا في الدقيقة 19 و18 ثانية. أيضا من بين المقابلات اللي قاعدين يتلعبوا في اللحظات هذه نهاية المقابلة بين اتحاد منزل تميم والبعث الرياضي بابني خيار بانتصار ابني خيار 32 مقابل 17، هذه مقابلة وفات. بالنسبة لبقية المقابلات قاعدين يتلعبوا جمال وساقيت اللزيد 57 دقيقة 57 ثانية، تقدم الجمال بفارق هدف 26 مقابل 25. وأيضا من بين المقابلات الأخرى المنزه الرياضي وسبورتينج المكنين، تقدم السبورتينج المكنين 34 مقابل 26 مقابلة في الدقيقة 58. وبالنسبة للمقابلة متاع مكارم المهدية والنادي الإفريقي كما قلت مقابلة قاعدة أونكور مع وقت مستقطع في اللحظات هذه لمكارم المهدية اللي متقدم 15 مقابل 14 في انتظار الدقائق المتبقية من المقابلات. هذا بخصوص النتائج. نرجع من جديد إلى رجاء في قاعة حمام سوسة النجم الساحلي وداليت غرومبيليا في الجولة الثالثة من بطولة الباسكيت. تفضل رجاء، قداش وصلنا وقت؟
2: أهلا بك يا أنيس.
0: تفضل
2: عظيم يا أنيس.
0: تفضل رجاء، قداش وصلنا وقت
2: أنيس؟ أنيس احنا في الربع الثاني وستة سبعة من الربع الثاني وتقدم الفريق الصيف على النجم الساحلي ب 25 مقابل 20.
0: 25-20 للداليا قدام لتوال في الكرتون الثاني، مقابلة مازالت متواصلة والتشويق مازال متواصل كما تشويق متواصل إلى حد الآن في كرة اليد المكارم أمام النادي الإفريقي. دقيقة 15 والتعادل 15 مقابل 15، نحكي على الشوط الثاني. بعد شوية نرجو نعملوا طلع أيضا على طرق الفوال بما أنه الشوط الأول انتهى بين الشباب القيرواني والنادي الإفريقي، وأيضا نحكي على آخر النتائج في المقابلات الودية. لنذكر الإفريقي وفريق أهلي بن غازي دائما التعادل 0 مقابل 6-0. فقط فما ريتم في المقابلة منتصر ولا
3: فما ريتم؟ نحس المقابلة جدية ونشوف معناتها النادي الإفريقي واخذ الأمور بجدية وقاعد يحضر بصفة جدية لمقابلة مازامبي، حتى إقحام اللاعب بوعبيد في محور الدفاع معناتها ربما استشراف من المدرب على إصابة عبد الحق اللي لاعب نعرفه معناتها خذي مكانه في محور الدفاع، ربما استشراف عدم عودته وجاهزيته لمقابلة مازامبي. النادي الإفريقي بريسك التشكيل المثالية مع عدد اللاعبين الدوليين متاعه، فريق بن غازي بالعناصر المنتدبة الكل بما فيهم شوات معناتها واخذين المقابلة مقابلة جدية وحضور جماهيري كبير، وما مقابل بشي يستفاد منها النادي الفرقي كثير من خاصة للتحضير لقدم الاستحقاقات.
0: واضح. بعد شوية بعد الموسيقى ديما في المتابعة لنتائج كرة السلة كرة اليد وآخر النتائج في المقابلات الودية وأيضا آخر الأخبار.

0: ونعملوا طلع على طرق الفوال في قاعة عزيز ميلاد في القيروان قمة الشبيبة ولا نادي الافريقي. نشوفوا واسك بدات شوط الثاني من المقابلة ولا لا. مرحبا من جديد طارق.
1: مرحبا أنيس مجديد. مازال ما طلقش الشوط الثاني. ذكروا الشوط الأول كان انتهائي. تقدم النادي الافريقي 34-32 مع 2 من كلوب افريكا. نسبة التسجيل مش مرتفعة برشا. عديد الأخطاء سواء في التمريرات ايضا في التمركز. عديد التغييرات من الزوز المدربين. هذاك علاش مارينيشي برشا باسكيت مارينيش برشا تسجيل. دونك نهايه الشوط الاول بتقدم النادي الافريقي 34-32. ما زلنا بانتظار نهايه الشوط الثاني يعني.
0: في انتظار انطلاق الشوط الثاني في المقابله ذي خلينا نعملوا طلع على قاعه حمام سوسه ليتوال الداليه الرياضيه بغرومبيلي. شوفوا في الشوط الاول والا لا مع رجاء. تفضل رجاء.
2: أهلا بك أنيس. 60 على نهاية الربع الثاني من الشوط الأول والنتيجة 36 لصالح غرومبيلي على حساب النجم الرياضي الساحلي 32.
0: 36-32. بعد شوية نرجع ناخذ من عندك نتيجة الشوط الأول في المقابلة ذي. في انتظار كما قلت بقية المقابلات نجم حلق الواد شبيبة المنازه السي اس اس الملعب النابلي واتحاد الأنصار الاتحاد الرياضي المونستيري. في الهوند القمة بين المكارم النادي الافريقي 19-17 للمكارم في توقيت 22 دقيقة لعب في الشوط الثاني من المقابلة. نحكي على بعض النتائج هذه المقابلات الودية. الاتحاد المونستيري اليوم تعادل مع أمل حمام سوسة 0-0. كيف كيف ليتوال قلنا تقدم ساقيت الدير هدف مقابل هدف. من بين النتائج أيضا السي اس اس الواحة الرياضية بقبلي 0-0. الملعب التونسي خسر قدام الهلال السوداني 2-1. تقريبا هذه أبرز النتائج الحاصلة اليوم. كلمة على النتائج هذا.
3: كلمة معتها نقوله معتها الفرق قاعدة تهضر بما أنه
0: قاعدة تجرب على خاطر تقريبا
3: أكيد خاصة اللاعبين اللي ناقصين نسق معتها وقع معتها إقحامه في المقابلات هذه والبرمجة بتاع المقابلات هذه الودية معتها فرصة بالنسبة للمدرب شي يجرب خطط تكتيكية معينة للقادم الاستحقاقات أو الحاق اللاعبين عندهم قلة في النسق متاع المقابلات معتها ولا لاعبين مصابين عديد من الإصابة معتها لتجربتهم والهدف منهم ديما المقابلات الودية هو تحضير للجديات وللرسميات لخاطر يفصلنا أسبوع على عودة البطولة. ونتصور كل فريق معتها اختار كاليبر معين من الفرق. كي نشوفوا أغلب المقابلات معتها انتهت بالتعادل معتها مع فريق الملعب التونسي انهزم ضد الهلال السوداني لكن ديما النتيجة في المقابلات الودية هي ثانوية والأساس هو تحضير اللاعبين بصفة جدية للاستحقاقات القادمة بما أنه البطولة تستأنف في الأسبوع القادم.
0: نعطيكم النتائج بالنسبة للمقابلات اللي وفاو في كرة اليد. الجولة الخامسة ذهاب الترجي الرياضي التونسي خارج القواعد فوز على النصر الرياضي بتبلبة بنتيجة 43-24. كيف كيف اتحاد الرياضي بمنزل التميم خسر قدام البعث الرياضي بابن خيار 32-17. نادي كرة اليد بجمال وساقيت اللازيت مقابل وفات على نتيجة التعادل 27-27. كيف كيف المنزه الرياضي وسبورتينج المكنين انتصار سبورتينج المكنين بنتيجة 34-28. جمعية الحمامات النجم الرياضي الساحلي مقابلة تتلعب في الدقيقة ونص الأخرى والتقدم للإتوال في الحمامات 28-22. طبعا شوي نعطيكم النتيجة النهائية وأيضا كما قلت 19-18 للمكارم قدام النادي الإفريقي في توقيت تقريبا 25 دقيقة في الشوط الثاني من المقابلة. خلينا نرجع نعمل طلة من جديد على رجاء وفي الشوط الأول في مباراة النجم الساحلي ديليتو غرومبيلي ولا لا رضا؟
2: تقريبا وفي الشوط مازال في 18 ثانية الشوط الثاني وتقدم غرومبيلي على النجم الرياضي الساحلي 38-34.
0: بعد شوية نرجع لك بعد ال 18 ثانية متوفى. ناخذ نتيجة الشوط الأول في قاعة حمام سوسة في مباراة النجم الساحلي والدالية الرياضية بغرومبيلي. منتصر خمار ناخذ رأيك في النتيجة متاع كان أقل من 20 سنة بقيادة المدرب نبيل الطرابلسي. اليوم تعادلنا مع ليبيا هدف مقابل هدف وفشلنا في التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة. هذا بعد تعادل مع الجزائر 1-1 تعادل مع المغرب 0-0 هزيمة مع مصر 2-1 تعادل مع ليبيا 1-1 وشفنا احتجاج كبير من ليبيا على وضعية التسلل في
3: الدقائق الأخرانية معناتها باش نحكي بصفه عامه المنتخب هذا
0: كنا نعولوا عليه برشا
3: حقيقه، هو ايفنت روا معناتها الامل معناتها كان موجود.

0: خاطر فما عناصر عندهم إمكانيات، فما الملاعبية في الزوز أصناف هذوما معناتها عندهم إمكانيات، لكن إلى حد الآن الفريق أربع مقابلات بدون حتى انتصار. فقدنا معناتها أمل الترشح معناتها الأمم الإفريقية في اليوفان. ان شاء الله معناتها ما زلت له مقابله ان شاء الله ينتصر فيها على الاقل ما يخرجش معناتها.
1: لا كمل مقابله،
0: كمل مقابلات كل
1: الجولات الكل
0: كل معناتها ما
1: كملنا اربع مقابلات،
0: اربع مقابلات بدون أربع حتى مقابلات. انتصار بصراحه معناتها يلزم مراجعه.
1: زوز تعادلات، ثلاثه تعادلات هزيمه،
0: ثلاثه تعادلات وهزيمه. المنتخبات الكل تحسنوا بصراحة. شفت المقابلة اليوم ضد ليبيا، منتخب ليبيا عنده إمكانيات كبيرة، منتخب المصري زاد كيف كيف معناتها عنده يفوقنا في المستوى بصراحة. هذا انذار، انذار آخر للكرة القدم
1: بعد لكابر
0: معناتها الإيفان إن شاء الله معناتها الإيفان تروى معناتها ميخيبش أمانة إن شاء الله معناتها هو الأمل على الخطر بصراحة. نحسه مع أنيس بوجلبان بصراحة الفريق هذا نحسه قاعد يتطور من دورة إلى أخرى ومن مقابلة إلى أخرى، وفما لحمة في الفريق هذا ونتنجم تبني عليه معناتها إن شاء الله معناتها ما نخموش برشا في النتائج، نحافظوا على الملاعبية هذوم خاصة في الإيفان، فما عناصر نجم يلتحقوا معناتها مع منتخب إيفان تروى خاصة عندهم إمكانيات، وإن شاء الله معناتها نحافظوا على النواة هذه ونبني بهم منتخب قادر باش ينافس في المستقبل في الأكابر في المنتخب الأول ونعمل عليهم ويجيب لنا نتائج إيجابية ويفرحونا في المستقبل.
1: واضح. خلينا نرجع للرجاء نشوف نهاية الشوط الأول في قاعة حمام سوسة بين النجم الساحلي والدالية الرياضية بقرومبيليا في كرة السلة، ولا لا رجاء؟
2: أنيس نهاية الشوط الأول على نتيجة على حالة 38 مقابل 34 اللي صالح قرومبيليا الرياضية.
1: واضح. دونك 38-34 للدالية قدام النجم الساحلي، شوط أول في انتظار شوط ثاني. نعمل طلع من جديد على طارق الفوال. طارق رجع للشوط الثاني في المقابلة ولا مازال؟
3: بالفعل أنيس كتير منذ في نفس الشوط الثاني، كتير مريحة فيهم إلا طانية واحدة للنادي الأفريقي، 36 نادي الأفريقي 32 بيكا.
1: هذا بالنسبة للشوط الثاني والانطلاق للشوط الثاني في انتظار شوط ثاني باش تتواصل فيه الإثارة في قمة الشبيبة الإفريقي. كلمة على تعيين رسميا المدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي بابلو فرانكو اللي وصل اليوم الفجر. ترجي أعلن رسميا عن تعاقده مع المدرب هذا باش يبشر اليوم أول حصة تدريبية.
0: السيفي متاعه معناتها يشفع له باش يدرب الترجي وعنده سيفي باهي.
1: كان محلل أداء في ريال مدريد، درب خيطافي 2014-2015، درب في جنوب افريقيا ايضا، درب المغرب الفاسي كان بطل معاه،
0: بطل المغرب
1: ودرب سيمبا تنزانيا.
0: ايش تحب اخر معناتها ان شاء الله اني ديما نقول في بعض الاحيان راه كيف شفنا بيتوني معناتها كيفاش ما عطيناش قيمته معناتها
1: بعد لقيناه مساعد مع زيدان،
0: مساعد مع زيدان الرجل خدم في ريال مدريد ومن بعد لقاو في المنتخب الفرنسي الاول. اذا زيدان يعترف بالقيمه الفنيه نتاع الناس اللي تخدم معاه، احنا هنا في تونس كورتنا من عالم اخر ان شاء الله معناتها ينجح. هذا الهدف الاول نتاع انتدابه من قبل الترجي التونسي، وديما يبقى الهدف معناتها هو الشامبيونز ليج الافريقي، ونتصور معناتها على الورق اختيار صائب، يبقى التدعيم فوق الميدان وطريقه والتاقلم مع اجواء الكره القدم التونسيه، خاطر كره القدم التونسيه ما يلزمهاش سي في فقط، يلزمها مونتال قوي باش ينجم يجاري الميدان وخارج الميدان خاصه.
1: واضح. ونذكر ما دام حكينا على الترجي الرياضي التونسي، ريبيرو اللاعب البرازيلي مهدد بالايقاف بما انه كان فسخ في وقت سابق عقده من طرف واحد مع سان داونز الجنوب افريقي، مطالب بدفع مبلغ 4 مليون دولار. دونك الترجي مازالت ما وصلته حتى وثيقه حتى مراسله من الفيفا. الخبر هذا متداول في جنوب افريقيا بقوه في الصحافه في جنوب افريقيا، في انتظار بطبيعه الساعات القادمه نشوفوا التطورات في الملف هذا. بعد الموسيقى نرجعوا للقاعات فقط. المقابله الوحيده اللي مازالت في الهوند، 21 نادي الافريقي ياخذ الاسبقيه في اللحظات هذه قدام كرم المهديه، 21 مقابل 19، التوقيت هو 28 دقيقة و 22 ثانية في انتظار بتبيعة دقيقة ونص المتبقية في المقابلة. نذكر شوط أول في الباسكيت، النجم الرياضي الساحلي متأخر في النتيجة في قاعة حمام سوسة قدام الدالية 38 مقابل 34، وكيف كيف مقابلة متواصلة في قاعة عزيز ميلاد. بعد نرجع نشوفه ونوصلت مقابلة الشبيبة والنادي الإفريقي مع مقابلة ودية 38 دقيقة في كرة القدم، أهلي بن غازي النادي الإفريقي دائما التعادل 0-0 بين الفريقين.

0: الستة 51 دقيقة، رجعنا لكم من جديد في بلانيت سبور، ديما في المتابعة للنتائج الحينية في الباسكت كيف كيف في الهوند. نذكر مازالت 15 ثانية في مباراة كرة اليد، قمة مكارم المهدية النادي الإفريقي والتقدم للإفريقي 21 مقابل 20، في الحقيقة مقابلة مشوقة. منذ بدايتها كان المكارم هو المتقدم، تسابق تلاحق، رجع النادي الإفريقي خذا الأسبقية ثم زاد قلصها في اللحظات هذه، ونهاية المباراة بانتصار النادي الإفريقي أمام مكارم المهدية 22 مقابل 20. دونك نعطيكم النتائج الكاملة في الهوند قبل ما نمشي للباسكيت. المكارم خسر قدام النادي الإفريقي 22 مقابل 20، جمال تعادلت مع ساقيت الزيت 27-27، نصرة بولبا خسرت مع الترجي الرياضي التونسي 24 مقابل 43، المنزه الرياضي خسر مع سبورتينغ المكنين 28 مقابل 34، اتحاد منزل تميم خسر مع بعث بني خيار 17 مقابل 32، وجمعية الحمامات خسرت قدام النجم الساحلي 23 مقابل 28. نذكر الإطار هو الجولة الخامسة ذهب. هذا في الهوند ديجا جورني وفات. نمشيو للباسكيت، نمشيو للقمة، ناخذ التوقيت والنتيجة في قاعة عزيز ميلاد بين الشباب القيروانية نادي الإفريقي مع طارق الفوال. مرحبا من جديد يا طارق.
1: مرحبا نيسا مجدين. ثلاثة نقاط للمرناوي مع الشيطان قبلها، وثلاث نقاط لاحتلال مع النادي الافريقي. قال النتيجة 38 للجيب 37 للجيب، يعني مع واحد النادي الافريقي. قال أربعة دقائق ونقص من نهاية الشوط الكارت الثالث، وهنا مخاصمة، هنا كانت رمية ثلاثية بالمرناوي غير نافعة، ترجع في امبراطورة للشباب القيروانية. تقريبا فليقود ربنا الفرديات هي اللي مش مصنع فارق في المقابلة هي من الجنسة والنادي الافريقي، لأنه ما رناش لعب جماعي، أكثرية فرديات وتسديدات مثل ثلاثة نقاط سواء در المرناوي للجنسة أو اقتدار عبادة للنادي الافريقي. أربعة دقائق 20 ثانية قبل نهاية الكارتر الثالث، 38 في أفريقيا 37 للجنسة.
0: وضح التسابق والتلاحق، والمرناوي ابن شبيبة في مواجهة مع فريقه السابق للنادي الإفريقي، دي أول مواجهة بعد خروجه من الإفريقي، وسكور سيري برشا 38-37، وما زالت مقابلة طويلة في الباسكيت. نرجع للرجاء. رجاء كان ذكرنا بنتيجة الشوط الأول والأجواء في قاعة حمام سوسة قبل انطلاق الشوط الثاني في مباراة الإتوال الدالية.
2: كان الشوط الأول انتهى على نتيجة 38 مقابل 34 لصالح الدالية الرياضية بجرومبيليا، وفي انتظار بداية الشوط الثاني مع حضور جماهيري غفير، وكان ردة فعل خايبة من جمهور، قولوا خايبة معناه ردة فعل منتظرة من جمهور النجم الرياضي الساحلي، بعد ما خسر عدة كرات كانت تتراجع في السكور. وفي انتظار الشوط الثاني ونشوف النتيجة مع بعضنا إن شاء الله.
0: في انتظار الشوط الثاني من المقابلة في قاعة حمام سوسة. يعطيك الصحة رجاء. أيضا اتحاد الأنصار الاتحاد المونستيري الشوط الأول وفاء بتقدم الاتحاد المونستيري 39 مقابل 24، دونك مقابلات مازالوا متواصلين في الباسكيت. منتصر نختمه بكرة القدم، فقط نذكر أنه النادي الإفريقي أهلي بنغازي الليبي في استاد بنغازي 43 دقيقة دائما التعادل 0 مقابل 0. في دوري الأمم الأوروبية، أنا هي المقابلة اللي جلبت الاهتمام حسب رأيك، كلمة على مباراة البارح فرنسا إيطاليا، زين الدين زيدان بعد 20 سنة، بعد النطحة الشهيرة اللي عنده 20 سنة قدام ماتيرازي لأول مرة يرجع ويقابل إيطاليا، كيف شفت الماتش هذا خاصة؟
3: والله يعني باش نقول إيطاليا باش ترجع، معناتها حسب ما شفت معناتها إيطاليا بعد 12 سنة معناتها ثلاثة دورات متتالية في كأس العالم ما شاركتش، نحس فما ردة فعل معناتها وفما إرادة باش ترجع للمستوى المعتاد بتاعها مع مانشيني. خاصة اخر تتويج للمنتخب الايطالي كان مع مانشيني، والعوده نتاعه معناتها تزامنت مع هزيمه في المقابله الاولى، لكن انتصار ثاني، لكن تعادل مهم جدا مع منتخب فرنسي في ساد دو فرانس. معناتها المنتخب الفرنسي معناتها بصراحه شفنا اسلوب جديد في اللعب بصراحه، اسلوب هجومي.
0: غياب مبابي اثر ولا ما اثرش؟
3: ما اثرش بصراحه، خاطر نحسوا للمنتخب الفرنسي جماعي اكثر من مع ديشون اللي معمل اكثر على مبابي، اما شفنا فما تنويع في اللعب. اللعب فما سلاسه في اللعب فما اللمسه الفنيه بتاع زيدان هو لاعب فنان معناتها كي كان لاعب لاعب فنان نشوفوا حتى فما اللاعبين فما اريحيه كبيره نشوفوا اوليسي كيفاش معناتها كيما نقولوا احنا بلوك
0: كفرون ديريكت اللي
3: كفرون ديريكت والهدف اللي سجله قبل المقابله هذه معناتها معناتها اللاعب يلعب اريحيه معناتها على عكس المقابله شرقي اساسي بعد ما كان احتياطي في عهد ديشان معناتها بصراحه منتخب فرنسي مؤشرات ايجابيه معناتها اللي بناء منتخب قوي ايطاليا نحسوها باش ترجع للمستوى نتاعها وبدايه الرجوع للمستوى نتاعها.
0: نختم بكريستيانو رونالدو اللي صار معه في منتخب البرتغال مغادرته نمره 7 يمشي ليا شنو رايك في اللي صار؟
3: اني نشوفه
0: 30 ثانية
3: معناتها المغادره نتاعه ربما كان يصبر اكثر المغادره فما شويه اللوم كان ينجم يصبر اكثر
0: على ملعبي ولا على
3: والله يشوف هو المدرب وعده باش يلعب ياخذ طون جو لكن سيركونستانس
0: 30 دقيقه يسخن بعد
3: سيركونستانس نتاع الماتش بصراحه ايش نقول لك اذا انت حشك بملعبي يا تلعبوا يا ما تلعبوش يا ما ايش نقول لك حسب ما حكي المدرب نتاعه قال لك اني ما ينجمش يلعب مقابلات متتاليه حبيت نرتحوا وفي معناتها سيركونستانس واللي سكور سيري لكن اللي ما عجبنيش في المقابلة الثانية رقم 7 مباشرة في اليوم بصراحة نكران للجميل وجهود هذا بصراحة
0: والاتحاد البرتغالي لكرة القدم في الانستغرام متاعه خسر زوز ملايين متابع اللي هما من الليفان متاع كريستيانو رونالدو
3: أكيد خاصة شو ما تشاركوش مش مشكل أما في جوست بعد المقابلة اللي بعد تعطي رقم واضح. 7 اليوم
0: واضح باهي بما انه مازال الشوط الثاني ما بداش في صالة حمام سوسة خلينا ناخذ توقيت ولا النتيجة نختموا بهم في قاعة عزيز ميلاد في قمة الشبيبة النادي الافريقي تفضل طارق.
1: طارق باهي نيس بسيطة كريستيانو رونالدو على نهاية الكارتر الثالث ترجع زيسكا وتاخذ اصبحية مع 42 38 في تقريبا تسابق وطرح في النقاط الملونة ما هوش برشا يعني اذا كان شوفوا الكوارتر بتشوط الثاني في 34-33 كوارتر الثالث يعني هدايا 40-38 يعني زيسكا مركز تقريبا 8 نقاط والنادي الافريقي مركة 4 نقاط فقط في 8 دقائق لعب راهو اللي يلف التسجيل لعيبه برشا
0: يعطيك صح دونك
1: فن نهاية الكيكتير نهاية الكوارتر الثالث 40 زيسكا 38 نادي الافريقي
0: يعطيك الله صحة مشكور صفر مقابل صفر بين النادي الافريقي واهلي بنغازي الليبي مشكور جدا المنتصر حمار كان معنا في التحليل الفني سامي الظهيري كوتي تكنيك كل تفاصيل موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وايضا الباج متاعنا سبور جوهرة فام في لامين

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105.
1: تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها.

على اف ام على كلون هي موسيقى. بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة المسائية، والبداية بالعناوين. ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة وإلى غاية غرة أكتوبر الجارية. وتونس تستقبل أكثر من 500,000 شخص لإجراء عمليات طبية. في تفاصيل أخبارنا، سجل عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة وإلى غاية غرة أكتوبر الجاري ارتفاعاً بنسبة 10.76% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق ما كده المرصد الوطني لسلامة المرور في آخر الإحصائيات التي نشرها على موقعه الرسمي. وأفاد المرصد بأنه تم منذ بداية السنة الجارية تسجيل 3,616 حادثاً أسفرت عن 1,029 قتيلاً و 4,692 جريحاً، مقابل تسجيل 4,177 حادثاً خلال الفترة نفسها من سنة 25 و 2000 أسفرت عن 929 قتيلاً و 5,534 جريحاً، مبيناً أن السهو وعدم الانتباه صدران الأسباب المؤدية إلى الحوادث ب 1,112 حادثا، تليهما السرعة ب 777 حادثا، ثم عدم احترام الأولوية ب 283 حادثا، فقطع الطريق ب 269 حادثا. كما أورد المرصد أن ولاية تونس تتصدر قائمة الولايات من حيث عدد حوادث المرور ب 459 حادثا أسفرت عن 86 قتيلا و 563 جريحا، تليها ولاية المهدية ب 303 حوادث أسفرت عن 49 قتيلا و 375 جريحا، فيما سجلت ولاية قبلي أقل عدد من حوادث الطرقات ب 44 حادثا أسفرت عن 13 قتيلا و 66 جريحا. وكان شهر أوت الأكثر ارتفاعاً من حيث عدد قتلى حوادث المرور بتسجيل 146 قتيلاً و 542 جريحاً إثر تسجيل 405 حوادث، في حين كان شهر أفريل الأكثر ارتفاعاً من حيث عدد حوادث المرور بتسجيل 455 حادثاً أسفرت عن 105 قتلى و 568 جريحاً. في شأن آخر، قال وزير الصحة مصطفى الفرجاني إن قطاع الصحة يعد رافعة اقتصادية على اعتبار أن تطور الخدمات الصحية لا يساهم فقط في استدامة رأس المال البشري وتحسين الإنتاجية، بل يحقق أيضا مردودية اقتصادية من خلال الصناعات الدوائية والسياحة العلاجية. وذكر الوزير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء على هامش توقيع الميثاق الوطني للصحة أن تونس تصدر الصناعات الدوائية إلى أكثر من 25 بلدا في العالم، فضلا عن مكانتها في مجال السياحة العلاجية، مضيفا أن تقديرات سابقة تفيد بأن تونس تستقبل أكثر من 500,000 شخص لإجراء عمليات طبية وتستقطب أكثر من 1,000,000 زائر سنويا، بما يجعل القطاع الصحي أحد المجالات ذات المردودية الاقتصادية والقدرة على المساهمة في التنمية وخلق مواطن الشغل. على هامش مشاركتي في حفل استقبال انتظم بمقر إقامة سفيرة ألمانيا بتونس احتفاء بالذكرى 36 ليوم الوحدة الألمانية، أكد وزير الخارجية محمد علي النفطي تطلع تونس في ظل التحديات المتعددة والتحولات العميقة التي يشهدها العالم إلى دعم ألمانيا لجهودها الرامية إلى تعزيز شراكتها التاريخية مع الاتحاد الأوروبي على أساس احترام سيادتها وخيارات شعبها ومؤسساتها وإرساء شراكة عادلة ومتوازنة تقوم على الندية وتخدم المصالح المشتركة، مبرزا أهمية التنسيق وتعزيز سنة التشاور بين البلدين في المحافل الدولية لترسيخ مبادئ القانون الدولي والذود عن القيم الكونية. وشدد النفط أيضا على ضرورة وضع حد للإبادة والمعاناة الإنسانية التي من فك يتعرض لهما الشعب الفلسطيني الشقيق، مجددا موقف تونس الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية. دولياً، أعلن جيش الاحتلال عن استشهاد قياديين في المنظومة الصاروخية التابعة لحركة الجهاد الإسلامي حماس في غارتين جويتين استهدفتا مدينة غزة. نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن المستشار الأعلى لقائد القوى الجوفضائية التابعة للحرس الثوري قوله إن الأمريكيين باتوا يواجهون صعوبات في تأمين مخزونهم من الصواريخ الاعتراضية. قال المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية إن القوات نفذت 257 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات وقدرات عسكرية للحوثيين. ونهاية هذا الموعد الإخباري بفكرة عن الأحوال الجوية لهذه الليلة، حيث يتميز الطقس ليلا بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ثم تتكاثف آخر الليل قرب السواحل الشرقية مع نزول أمطار متفرقة ومحليا رعدية، وتتراوح درجات الحرارة بين 21 و26 درجة، وتكون في حدود 19 درجة بالمرتفعات الغربية، وتهب الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة إلى معتدلة ببقية المناطق وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net
2: جوهرة اف ام،
0: تسمع اوتوموتو
3: منو سنهار لسياتين على جوهرة اف ام.
0: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
4: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. اوتوموتو pour bien démarrer.
5: Yeah.

0: FM.
1: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
2: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
1: باش تشارك وتهني لاسيس عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
2: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
1: اس ام اس على 85 990.
2: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسا.

حياتي واحس احلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

على العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات على الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسع

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. ما قالها رئيس الجمعية التونسية لقراءة فدى سواس محمد بنجديش أن الجمعية تعتزم إطلاق برنامج جديد لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى، مؤكدا أن الشروع الفعلي في تنفيذ هذه الآلية ينتظر حاليا الموافقة الرسمية من رئاسة الحكومة على أن يتم الإعلان عن كافة تفاصيلها خلال الأسبوع القادم. بنجديش أوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن هذه الآلية الجديدة ستتيح للمواطنين إمكانية تقديم تبرع مالي واختيار قيمته بحرية لتضاف إلى فاتورة مشترياتهم عند الدفع في المساحات الكبرى، مشددا على أنه لن يتم توظيف أي معاليم أو أداءات إضافية على المبلغ المتبرع به، مشيرا إلى أن الجمعية تعمل على تنويع آليات جمع التبرعات المالية سواء عبر الحسابات البنكية أو الدفع الإلكتروني المباشر إلى جانب برنامج التبرع عبر المساحات الكبرى، وذلك من أجل توفير الموارد اللازمة لرعاية الأطفال وعائلاتهم من المحتاجين. انعقدت بمقر وزارة التجهيز والإسكان جلسة عمل خصصت للنظر في دراسة الجدوى المالية ومخطط التمويل المندرجين ضمن المرحلة الثانية من دراسة جدوى مشروع إنجاز المدينة الطبية الأغالبة بالقيروان. وتم خلال الجلسة وفق بلاغ صادر عن وزارة التجهيز اليوم تقديم ومناقشة مخرجات المرحلة الثانية من دراسة الجدوى، وخاصة مختلف الفرضيات المتعلقة بتمويل وإنجاز المشروع. وأكد رئيس الديوان في هذا الإطار ضرورة التسريع في استكمال الدراسة واعتماد مقاربة تشاركية تجمع مختلف الأطراف المتدخلة، مع تكثيف عقد الجلسات بحضور مصالح وزارة المالية والاقتصاد والتخطيط لمزيد النظر في مخرجات الدراسة والملاحظات والمقترحات المقدمة، واستكمال المرحلة الثانية من دراسة جدوى المشروع والمرور إلى المراحل الموالية. في أخبارنا العربية، قال ناطق باسم جماعة أنصار الله الحوثي يحيى سريع إنهم هاجموا بصواريخ باليستية ومسيرات شركة أرامكو في الرياض. ختاما، أفاد إعلام يمني حكومي بتعليق العملية التعليمية في جميع المدارس الحكومية والأهلية بمدينة تعز يومي الأحد والأثنين بسبب الاعتداءات الحوثية المتواصلة على الأحياء السكنية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: هو في المستشفى بمبلغ قاعدين محطة في الليل سوسة المكنين تم خط يربط بين سوسة المكنين في بمبلغ قاعدين محطة تولي حد الآن يوالي في باله لحد الآن ما عملونا حتى شيء وعنا صغيرات يقرأوا في المادية سلام.
2: في حاتم بن عمارة وفي كيفة بن سيل والله احنا نتبعوا فيكم حتى كتجيبوا ضيف بش يحكي على المالية ولا بش يحكي على القروض متاع 5 ملايين بالله الضيف متاعكم يبسطها على خطر مش الناس كل عندها العلم الكافي بش تفهمكم انتم اللي تقولوه مثلا مش يمشيوا فهموهم اللي يمشيوا للبنكة ويجيبوا من عندها كذا وكذا وبعد يهزوا اللي بش يجبدوا لطيق اللي اسمه اللي يقدموا فيه مش الناس كل راي تفهموا فما بنود وحاجات فهموها للمواطن. الضيف بتاعكم ما يحكيش بالصعيب يقولوا احنا يحكي قانون سمعه يحكي ما به للإجراءات اللي يعملها المواطن وبارك الله فيكم الإجراءات اللي تخص المواطن القانون حاجة والإجراءات اللي بش يعملها حاجة.
3: عسامة يا جورة بربي عندي ملاحظة مطمئنها إدارة تونسية بربي علاش سوى توقيت إداري نعاد تبدأ 8:30 علاش نعاد يجيب مؤخرين تبعد توسيل كلها مواطنين يتورها الجيشيات تو ما فماش 8 و4 ما فماش يشي في عقلهم احنا ملوموش عليهم مواطنين الله أعلم دورك وشنوه أما يسم واحد يعود على زميله يسم الزميلة تعود على زميلها علاش يقعد الجيشيات تقعد من الساعة بربع ساعة نتناو في الحالة هذه وين المسؤولين تاع الإدارة نلوم كان المديرين المديرين تخليني يعملوا هل ما جاش عملوا رابورت واللي يجي مؤخر ما ترحموش.
4: ألو بحنون جوهرة بربي في التعليم ذي تقولوا مؤسسات عمومية وما تخرجوش الصغار البرة أنا بنتي وصلت 8 ودرجة نهار الجمعة وديجال كلهم اللي واجهت الكل يعبيوا السوق الجمعة متاع حمام سوسة تقرأ في حمام سوسة 2 وصلت روتار بالدرج تسكر عليها البيب عليه كلمتني بنتي تبكي والله العظيم راهي قتل يا ماما وصلني غير برك أخوها بعيد شوية وصلت أخوها قلت لها هاوكا وصلت المحطة اللواجات تركت في اللواج بالدرج عليه يسكر عليها الباب ويخليها لبرا تاع حمام سوسة 2 عليه هل يعقل تو انتم تكبروا في الصغار والبنات ولا تخليهم لبرا كلمتني تبكي قالت لي يما راهو درج ونقرق بها في الاداره ما حبش تحلي الباب باب الانسانيه نهار الجمعه يبدا اكتظاظ على اللواجات نتاع سوق الجمعه وهي تقرا تمي كيف في سوق الجمعه شوف انت اكل النصابه اللي بحدا سوق الجمعه كيف تتعدى منهم حتى كهربا ما تتعديش من غادي معناتها لها اللواج بعيد شويه معناتها زين باب الاحترام باب انتم مؤسسه تربويه راكم جيت والدرج عتبي مثال شوف لهم بعين الاعتبار اللي هما نهار الجمعه يبدا برك اكتظاظ في اللواجات عليه تنرفزني عصبيه عليه عليه بربي
5: اخوي حاتم بربي يتكلم منا على اوراق المرجعي المصاريف البعض معناها شهرين وش ما جاتوش الله يخلي لك كنا وراك عاملين عليه برنامج عاملين عليهم برنامج خلي باش يرجعونا الفليسات نتاعنا خلي يرجعونا اوراقنا الله يرحم اللي ولدك انت وسخيفه
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.

0: هيت.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. لوغرون هيت على موجات الجوهرة FM. بالنسبه ليوم السبت 3 اكتوبر الموافق ل
2: 22 ربيع الثاني 1448 هجري،
1: معكم هيبة لوسيف وأحمد الحباسي حسام الجيد. في ثلاثة ساعات نترافقوا فيها مع برشا برشا موزيكا وبرشا متابعات. هيبة مرحبا.
2: أهلا بوحميد، أهلا بسي حسام، أهلا بمستمعينا ومستمعاتنا. خلينا نقولوا ليلة سبت إن شاء الله تكون هكا، فيها بروغرامات، فيها أجواء مباركة. فيها مباركة بيانسور، فيها أجواء احتفالية مع طقس يميل إلى الربيعي سلاش صيفي. دونك تمتعوا بالأجواء هكا اللي راتا معرش الأجواء الصيفية، دونك نجم يتمتع بها توا. اللي جدين الثنية والحركية ما شاء الله روان، دونك حركة كبيرة متاع كرهب، سيسر ويحكم في الثنية إن شاء الله. ثنية زينة لكم الناس الكل إذا كان انتم في ديبلاسمون، سينو نونسو اللي في الدويرة، نونسو اللي في الخدمة، وإن شاء الله تكون هكا ليلة جميلة على امتداد ثلاثة سوايع من توا حتى النص الليل يا أبو حميد.
1: وهو كذلك باش نبداو مع روبي مش مغرورة، هيفا وهبي، أليكس فورن، عمر في المغربي يغني واعرة حلوة الغنية نسموها نكتشفوها ونصلوا معكم بعدها في لوغران هيت. نذكر متابعة خاصة لافتتاح الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية بعد شوية مع نسرين علوش.

0: هذا المغربي ميرفا غنية بانوين وعرة وعرة الغنية
1: وعرة بزاف بزاف والله وعرة بزاف بزاف غنية بترند النجم نقولها
0: من أكثر الغنيات مشاهدة على اليوتيوب بالنسبة للأغاني العربية في المدة هذه وموجودة من بعد نعودوا هناك
1: نعودوا يعني في الشغف حسين
0: لك لا ذواق
1: لا فنان
0: بلاستو في ام قرطاج الموسيقي
1: ايوه حلوه ترانزيسيون لا عجبتني بلاستو بالضبط بالضبط في قاعه الاوبرا في مدينه الثقافه شادي القليبي بالعاصمه نحكيو اليوم 3 اكتوبر على افتتاح فعاليه الدوره 11 لايام قرطاج الموسيقيه حفل الافتتاح يعني يرتكز على مشروع فني للموسيقار والباحث الكبير محمد الخشناوي السهره كيف كيف نلقاو فيها تكريمات باش تستمر حتى العشرة أكتوبر 2026 المشاركات الدول البرمجة خلينا نحكي شوية أن البرمجة تتضمن الدورة 26 عرض منطقة 8 حفلات موسيقية تتوزع على 8 فضاءات مختلفة منها مسارح مدينة الثقافة شارع الحبيب بورقيبة المشاركات نحكي على مشاركات ل 15 دولة تونس فلسطين مصر الجزائر سوريا فرنسا كندا البرازيل نحكي على مبادرات جديدة وأطلقت لأول مرة تجربة فريدة بعنوان أيام قرطاج الموسيقية في السجون دونك كما قلنا هذا كله أكثر احنا نتعرف عليه مع زميلتنا نسرين علوش اللي تكون في مواكبة لحفل الافتتاح والضيوف وكيف كيف زادة القائمين على الأيام هذية والتفاصيل باش نتعرفوا تباعا معها في نشرة أكيد تلقاو على موجات الدنيا وما فيها جهرة فيم
0: أكيد جدا نكملين نكملت انتي ونواصل مع الحكايه بتاع ايام قرطاج موسيقيه في السجون لانه كانت في البرنامج موجوده واختاروا شعار نفس ايقاع الحريه وكان فما 5 عروض مبرمجه يبدو انه الامور اللوجستيه تم الغاء العروض هذه حسب ما اكدوا المدير الفني للدوره منذر الفلاح في حوار مع زميلتنا نسرين علوش
2: جديد الدوره هذه كما العاده هو صالون مهني مركز على الفنان الناشئ عندنا 26 عرض مختار من كامل أنحاء العالم عندنا أكثر من 15 بلد مشارك وفما لقاءات مهنية أكيد كما العادة وأكيد ورشة الجاز اللي هي موجودة جي ام سي جاز كامب شعار الدورة هو ديما مساند الفنان الناشئ دوك نواصل مع الفنان الناشئ ونقدمه به البعيد إن شاء الله الدورة هذه كنا باش نعملوا فيها البرنامج هذي متاع السجون ولكن لأسباب لوجستية وتنظيمية ما نشف نجم نقوم به سنة نتمنى الدورة الجاية نجم ونخلطوا نعملوه لكن نصور باش يكون حاضر في مهرجانات اخرى نستناهم في ايام قرطاج المسرحيه والسينما
0: دونك القسم هذا باش يكون في مهرجانات اخرى مش في مهرجان ايام قرطاج الموسيقيه برغم الاعلان بيان سور على المواعيد كان باش يصير في المغيره كان باش يصير في برج الرومي في بنزرت المساعدين في بلي في نابل وغيرهم ذاك الأسباب اللوجستية قال سي منظر الفلاحي تم التأجيل محمد البارساوي هو منتج عرض جذب اللي باش يكون موعد مع غدوة في مدينة الثقافة عرض مع ثلاثة متاع العشية يحكي بيان سور على العرض هذا وعلى الأهم المميزات عرض جذب بالنسبة للنسخة 11
3: محمد برساوي منتج مجموعة جذب إن شاء الله تشوفونا غدوة في مسرح المبدعين الشبان مع ماضي ثلاثة متاع العشية دونك باش نجاوبك على سؤالك جي ام سي هو محطه مهمه برشا في كارير اي ارتست تونسي ولا عالمي زاد على خاطر ماهوش مجرد فيستيفال هو سي ان سالون يلم اخصائيين في المجال الموسيقي من شتى انحاء العالم كيف ما تعرف اللي ان جروب موسيكال هو ما يقتصرش على الفنانين فقط مي ثم ماكينه كامله تبدا معاك اللي هما دي بوكور دي مانجر اكسيتيرا وإن شاء الله تكون تظاهرة هذه معناها بدر تخير البرشا جروبات باش يعملوا تنجيزة فيغ الانترناسيونال عرض غدوة يندمج في مشروع اسمه ويليا المجموعة جذب الألبوم هذا ويليا هو رحلة صوتية في الروحانيات التونسية أما بنظرة معاصرة بنظرة مستشرقة على العالمية أكثر إن شاء الله باش تشوفوا برش حاجات مزيانة برشا ثم دي فيزويل خدمينهم بالذمة على العرض ثم إكيبة كاملة تخدم ورانا كوستيوم ديزاين صالح بركة وريم عباس ثم ديغرافيست خدمين ورانا خدمة كبيرة برشا دونك ثم برشا ديزيليمون يواكبوا عصرنا تويكا إن شاء الله باش نودوا بهم الببليك متاعنا
0: دونك غدوة في البرنامج موجود مجموعة جذب مع ماضي ثلاثة باش يكون زادة عرض من فرنسا لنينو ورافائيل, يكون زادة عرض تونسي ألماني تروغ شات, باش يكون زادة نيكوليتا فافيري العرض هذا من إيطاليا, جرو فاليرت من تونس, بالإضافة لسيسيليا كرول من إسبانيا وبوم من المغرب. هذا بالنسبة لنهار 4 أكتوبر غدو, نهار 5 أكتوبر أبرز العروض, أما عرض فرنسي تشادي, ماركو سانتاسو تونسي إيطالي, وجدي الرياحي تريو عرض تونسي بلجيكي, وفايبا باش يكون مع أوبوس العرض هذا باش يكون مع 9:30 في مسرح الأوبرا. نهار 6 أكتوبر العرض مع ميدنايت بين جينو سويت من تونس, ساهريج لأبيكس أفريكا من تونس, سراب هي وردة سوري تونسي العرض هذا, لدام دوراي جزائري فرنسي. نهار 7 أكتوبر مع 5:30 بداية العرض مع عصام الدين عبسي, قمح المدينة بتبيع قمح, هي مفهومة تعراب معروفة جدا برزت خاصة بعد الثورة. سولاك باليك من فرنسا, الكلسات من الضفة الغربية فلسطين, يسرى الهواري عرض تردد من مصر, وجدل الأردن يكون موجود, فرقة عندها جمهورها محترمة جدا الفرقة هذه, بتكون نهار 7 أكتوبر. دونك هذوما أبرز العروض في الأيام الأولى بالنسبة للدورة 11 لأيام كارتاج الموسيقية.
1: وبين سور احنا نستدعو ناس الكل باش تمشي زادة وتحضر وتكون في مواكبة للعروض وتستمتع بأجواء أكيد باش تكون زادة في شارع الحبيب بورقيبة. دونك مشي وعيشوا الفن وين ما كان, خليوا صغيراتكم زادة يتشبعوا بالفن. واليوم نحكيوا على متابعة إن شاء الله باش تكون على موجات جوهرة اف ام. عندنا رغب علامة, احنا باش يكون في بلايس عندنا جنون نونو, خلينا نقول انه رغب علامة سيكون في تونس ويحل يعني ركبه بيان سور على مسرح الاثري, مسرح الاثري بكارتاج نهار 24 اكتوبر, واحنا نحكيه في الصيف ولا نحكيه حتى في البرمجه الخاصه خريف شتاء 2026 27. قلنا يا اخي رغب علامة وينو وينو ما طلش السنه في المهرجانات وفي السهرات, يبقى خلى الناس الكل عم سهرات حفلاتها وقالكم هاني جاي 24 اكتوبر. دونك يحيي الفنان اللبناني رغب علامة حفل فني على مسرح المسرح الأثري بكارتاج كما قلنا سيفيو الدات, وأكيد الجمهور باش يكون حاضر لرغب علامة اللي إن شاء الله تكون لنا زادة متابعة لها سهرات هذية الخاصة وللأجواء الاحتفالية, وإن شاء الله الطقس يكون مويل لما تكون فما مطرة به ويجيب لنا إن شاء الله المطرة. بيان سو إحنا نقول إن شاء الله المطرة يا رب, إن شاء الله يجيب لنا
0: بارتير من ليلة فما مغيمة
1: شوية إن شاء الله المطرة يا رب, معناها مطرة الخير. أما نقصد الناس باش تدفع برشا فلوس, معناها نتصور أقل تيكين كون قديش 150 قديش طرحوا
0: الأسعار
1: رغب علامة يقدي في
0: 103,000
1: جرادان
0: و 186 شاز.
1: الله يا ربي مطرة الخير إن شاء الله.
0: حفل خاص بيان سور, هو
1: بيان سور حفل خاص إن شاء الله مطرة الخير على بلادنا بقدرة ربي,
0: وجارة فهم كشريك أعلام يكون موجودة في الحفل هذا متاع رغب علامة.
1: تخي تخي بيان كيفاش تو يعطينا جنون عاد كيفاش نفضلها
0: ناس مرغب عليها جنون. وليفي جديد موت زوايناس, ناس مزيدة عمرو مصطفى رجعينا.

التسعة وخمسة واربعين دقيقة على موجتنا. تحية لكم من ما كنتوا في الاستماع والمتابعة كالعادة. الرانديفو يتواصل معكم ديما على موجات الدنيا وما فيها جوهر فيم. تحية للي يسمعوا فينا, تحية للي يكونوا كونكتي معنا, اللي يتونسوا معنا واللي يتبنوا معنا الموزيكا في لغانيت مع حسام الجيت في الأخراج, أحمد الحباسي وهيبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها. وظهر لي حديثنا باش يهزنا إلى أسماء يبدو أنها أعلنت انسحابها من مهرجان. تفاصيله باش تكون معاك بوحميد. دونك أحمد سعد

0: شكون عندنا آخر؟
1: رامي صبري مؤخرا البارح قال انا ما في بالوش بالحكايه.
0: شنو هي الموضوع؟
1: الموضوع شنو؟ هو مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربيه اللي يصير بشكل دوري في دار الاوبرا المصريه وزاد في الاسكندريه وفي عديد الاماكن. نسخه جديده هي دوره 34 باش تكون 21 حتى 24 اكتوبر 2026. شاركت فيه برشا اسماء الحقيقه عربيه اسماء كبيره برشا. العام هذا بدات المشاكل تقريبا عندها جمعه وبدا الحديث على انه ما فماش فلوس دونك فما ازمه ماليه فرضت انه برشا اسماء ما تكونش موجوده في الدوره الحاليه. انسحب عاصي الحلاني,
0: بهي سلطان, محمد
1: سعد, بهي سلطان, رامي صبري, محمد ثروت. برشا قالوا انه بيان سور رجعوها لعدم احترام للفنانين. كيفاش مدير المهرجان يقول انه ما فماش فلوس, هذيك علاش ما ناداش الاسماء كبيره سواء مصريه والا عربيه, وخلى بيان سور مجموعه من النجوم هذوما ينسحبوا. فما شكون مشى ابعد, لانه بدات الحكايه وقت امل ماهر اعلنت انه باش تتبرع بالاجر نتاعها في الحفل لدار الاوبرا المصريه. برشا ربطوا بين اختيار امل ماهر لحفل الافتتاح وبين انسحاب عدد كبير من الفنانين, ورجعوا هذا بيان سور للمشاكل اللي عندها مع تركي آل شيخ, على اساس انه هو اللي اثر بيان سور على الاسماء اللي كنا نسميو فيها معهم. زادة جانات كانت انسحبت, بها سلطان وغيرهم من الاسماء. دونك الامور ماهيش واضحه برشا, على الاقل اكثر من روايه موجوده. لكن الشيء اللي دفع بيان سور المدير بتاع المهرجان هذا لانه بدوره يعلن على الاستقاله بتاعه من الدوره الحاليه. دونك ازمه كبيره تمر بها الدوره 34 بالنسبه لمهرجان الموسيقى العربيه في مصر.
0: خلينا نحكي انه اول من اعتذر هو المطرب المصري محمد ثروت اللي اعلن انسحابه من المشاركه عبر منشور دونك عبر الفيسبوك كما قلنا, ووضح الاسباب انها ما تتعلقش بالاجور, واوضح انه كيف طلب عدم الاعلان عن مشاركته خاصة أنه لم يتعقد على الدورة الجديدة للمهرجان. كما قلنا نحكيه على انسحابات بالجملة, نحكيه أنه قائمة المشاركين في الدورة الجديدة حتى الآن نحكيه على 70 فنان من بينهم غادة رجب, أحمد جمال, نيديا مصطفى. وكانت الأزمة قد عقبت المؤتمر الصحفي اللي عقد مؤخرا في دار الأوبرا المصرية, ويتحدث خلالها رئيسها الوكيل عن محدودية الموارد المالية المتاحة للمهرجان مقارنة بمهرجانات أخرى في المنطقة تملك قدرة أكبر على استقطاب نجوم الغناء العربي. وربط غياب الأسماء, ربط يعني الموضوع عادية بغياب الأسماء عن الدورة الجديدة. وأعلن زاد الوكيل خلال المؤتمر مشاركة عدد من الفنانين دون أجر وتنازل آخرين عن جزء من أجورهم ضمن مساعي دار الأوبرا لتوفير موارد إضافية تساهم في تحسين أجور العاملين بها. دوك من أكثر خلينا نقول المقالات متابعة سيرتو وقت اللي نحكيه على أسماء يحبوها متابعيها تعودوا أنها تكون في المهرجان هذا في نسخته 34. دونك بهي سلطان, عاصي الحلاني, أحمد سعد وغيرها من الانسحابات كما قلنا اللي هكا كل مرة قاعدين نكتشفوها, وأزمة حقيقية بالفعل يعيشها المهرجان, مهرجان الموسيقى العربية اللي إن شاء الله مقرر أنه يكون يوم 20 أكتوبر إلى غاية 30 من نفس الشهر.
1: أكيد جد متناش تبدل رأي الموعد متاع الأيام هذه إذا كان بيان سور مع الانسحابات هذه. هو الأقرب أنه يصير بعد انسحاب المدير باش تطلع الفلوس وباش تبدل البرمجة باش تنحى أمل ماهر في الافتتاح. دونك كما قلنا معناتها قابلة للحل الأزمة هذه بالنسبة للبرشة فنانين منهم ريهام عبد الحكيم. مش قالت أنه المشكلة متاعي ما هوش فلوس لحد شيء. قالت أنا مبرمجيلي حفلة نهار 21 أكتوبر. قالت أنا عندي حفلات البرة, نرجع في أمريكا, نرجع نهار 20 المصر وقتها باش نبرف, وقتها باش نحفظ معناتها باش نقدم الغنيات. وقالت انه قبل ما نسافر طلبوا مني برنامج متاع السهره, قدمت الغنيات لكن تتفاجئ انه يقولوا لها راك باش تغني كان روائع بليغ حمدي. دونك انا قالت وقتها هذوما باش نحضرهم, وعلاش يبدلوا لي من غير ما يشاوروا لي؟ هذه قله احترام, ودونك مانيش باش نشارك. دونك تنتبعوا وتبعوا الموضوع متاع مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في الدورة 34 لغيابات أحمد سعد يغيب معهم ويحضر معنا هو وبنته جودي غنية بعنوان كده كده مش نسمعوا إيمايل أنجل غنية اسمها باد تايمز الرقيقة اللي بدون مشاكل تغني تعمل بون كيف وكهو نحكي لها الفنانة سعجرم بعد نسمعوا زيدا أدام تين لغنية اسمها بيتس جوز اون.

0: روحك ألاباج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. الدنيا.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم. أكد منتدى شوقي قداس للحقوق الرقمية أن المعطيات المتعلقة بالجرائم والحياة الجنسية والصحة هي معطيات حساسة يجب أن تحظى بحماية معززة، ولا تجوز معالجتها إلا في الحالات التي يضبطها القانون، وأن نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي هي معالجة غير مشروعة تستوجب المساءلة القانونية والأخلاقية. المنتدى عبر في بيان نشره اليوم عن بالغ القلق لتواتر نشر معطيات شخصية وحساسة للأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي، بما فيها صور أطفال، تسريب وثائق قضائية، استعمال صور وفيديوهات لقصر ضحايا جرائم جنسية، وتداول أسماء وصور مشتبه فيها في قضايا مختلفة، رغم أن البحث ما يزال شارياً. ودعا المنتدى السلطة العمومية بما فيها مندوبية طفولة إلى التدخل العاجل لوقف نشر صور القصر ومعطياتهم وفتح تحقيق جدي في مصادر تسريب الوثائق القضائية ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان الحماية والإحاطة النفسية والاجتماعية والقانونية للضحايا وعائلتهن، والتنسيق مع المنصات الرقمية لسحب المحتوى المنتهك بسرعة وشفافية، وأطلاق حملات توعية بالمسؤولية القانونية والأخلاقية عن النشر. مثلا مزيد التنسيق فيما يخص تنظيم الحج والعمرة، أبرز محاور لقاء وزير الشؤون الدينية أحمد البوهلي بسفير المملكة العربية السعودية بتونس محمد بن عبد الله بن حمد البريثن في مقر الوزارة، وهنأ الوزير ضيفه بمناسبة اعتماده سفيرا للمملكة بتونس، متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه والإسهام في مزيد دعم التعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة منها المجال الديني، وفي ظل العلاقات التونسية السعودية المتميزة التي تشهد أوج تألقها بقيادة رئيس الجمهورية وخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الدينية. ختاما، أعلن جيش الاحتلال أنه نفذ غارات على غزة أسفرت عن استشهاد 5 أشخاص كانت تهدف إلى اغتيال علي العمودي القيادي البارز في حركة حماس في القطاع. وفق ما ذكر الجيش فإن الضربة نفذت بينما كان العمودي موجودا في الشقة المستهدفة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
3: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسع.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: Biriaye. مع الأفر أحلى بونوس متاع أريدو تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليم
0: أريدو طور عالمك جوهرة سبور.
2: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. النجم الرياضي الساحلي تعادل اليوم وديا مع تقدم ساقية الدائر في الملعب الأولمبي بسوسة على نتيجة التعادل هدف مقابل هدف، مقابلة اللي تلعبت دون حضور جمهور نظرا لوجود أشغال بالملعب الأولمبي بسوسة وأيضا دون حضور وسائل إعلام. هذا بالنسبة للمقابلة الودية بالنسبة للنجم الساحلي وتقدم ساقية الدائر اللي كانت لعبت في الملعب الأولمبي بسوسة. نعطي تشكيلة اللي بدأ به النجم الرياضي الساحلي في المقابلة هذه: صبري بن حسن في حراسة المرمى، موسى ديوارا، بابكار ديارا، وجدي كشريدة، أنس جريرة، عثمان دياكيتي، أسامة عبيد، عبدالله العمري، موسى سينجور، أشرف بن ذيف، وأيوب الفجيري. كما قلت مقابلة وفات عن تيشة تعادل هدف مقابل هدف، وهدف الإتوال سجلوا اللاعب والمهاجم النيجيري الشاب جديد في الإتوال بيلينغتون أوسكار في دقيقة 63. المدرب الإسباني جديد للترجي الرياضي التونسي بابلو فرانكو بعد وصوله اليوم الفجر لمطار تونس كارتاج تقريبا مع 4:30 متاع الصباح صح رسميا في الترجي الرياضي التونسي، يباشر مهامه على رأس الإطار الفني بالنسبة للترجي. الترجي اللي يلعب غدوة مقابلة ودية باش تكون انطلاقا من المرمى 3 في البارك بي ضد الاتحاد العسكري الليبي، مقابلة لزفر الحكم حسام بن ساسي. بالنسبة لبقية نتائج المقابلات الودية اللي تلعبوا اليوم، أبرزهم سياسيس 1 قبلي التعادل 0 مقابل 0 بين الفريقين، الأولمبي الباجي المستقبل الرياضي بالمرسى مقابل وفات عن نتيجة التعادل هدف مقابل هدف، الاتحاد الرياضي المونستيري الأمل الرياضي بحمام سوسة مقابل وفات على نتيجة التعادل 0 مقابل 0، الملعب التونسي خسر قدام الهلال السوداني 2-1 مقابلة تلعبت في أنيكس رادس دون حضور جمهور. نحكيه على منتخبنا الوطني اللي أقل من 23 سنة بقية المدرب أنيس بوجلبان موجود في العاصمة التوغولية لومي بعد الوصول لمواجهة البنين في إطار إياب الدور الأول من تصفيات كان 2027، مقابلة تتلعب نهار الاثنين 5 أكتوبر 4 متاع العشية بوقت تونس بعد الفوز في الذهاب في أولمبي سوسة هدفين مقابل صفر بفضل ثنائية عمر بن علي. دونك مباراة الإياب تتلعب في التوغو في العاصمة لومي بما أنه البنين ما عندهاش ملاعب جاهزة لاحتضان المقابلات الإفريقية. في تصفيات كان أقل من 20 سنة في مصر اللي هي دورة اتحاد شمال إفريقيا، منتخبنا الوطني بقية المدرب نبيل الطرابلسي تعادل مع نظيره الليبي هدف مقابل هدف في الجولة الرابعة والأخرى، منتخبنا اللي حقق 3 تعادلات ضد الجزائر 1-1، ضد المغرب 0-0، اليوم ضد ليبيا هدف مقابل هدف وخسر مقابلة ضد مصر 2-1، وبالتالي فشل في التأهل اللي كان أقل من 20 سنة، رغم أن المنتخب هذا في الحقيقة كنا نعول عليه برشا انه يحقق نتائج ايجابيه. الرابطة الثانية اليوم تلعبت دفعة أولى من الجولة الثانية من مقابلات المجموعة الأولى، جمعية مقرين تعادلت مع بني خلاد 1-1، مساكن مع هلال الشابة 0-0، المهدية أبرز مستفيد في الجولة عندها 6 نقاط فازت على محيط قرقنة 2-1، الرلوي مستقبل جابس 0-0، كوكب عقارب خسرت قدام سبورتينغ بن عروس 3-0، وتطاوين ربحت الملعب السوسي بنتيجة هدف مقابل 0. نحكي وهوند نتائج الجولة الخامسة ذهاب في البطولة، جمعية الحمامات خسرت مع الإتوال 23-28، اتحاد منزل تميم خسر مع بعث من خيار 17-32، المنزه الرياضي خسر مع فريق سبورتينغ المكنين 28-34، نسرة بلبة خسرت مع الترجي الرياضي التونسي 24-43، جمال تعادلت مع ساقية الزيت 27-27، ومكارم المهدية خسر قدام النادي الإفريقي بنتيجة 22-20. نختموا بدوري الأمم الأوروبية، نتيجة وفوز عريض للمنتخب الإنجليزي قدام كرواتيا بنتيجة 7-0. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدمها لكم أنيس اللاذوي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. ليتكم زينة الناس الكل فيلم.
0: سيتي جوهرة سبور. جوهرة سبور.

0: تذكرت أغنية ربي صبري، نرجمها في ساعتنا الثانية. بالنسبة لليوم من لو غران هيت بيان سور، ديما تحية كبيرة لكل الفنانين التوانسة اللي يخدموا في المجال تاع الراب ولا الهيب هوب، باللي غنيات اللي يخدموا فيهم من مستوى طيب لبعض مستوى الآخر بيان سور، اللي يجتهدوا كذلك الأسماء حتى قديمة. هنا نحب فرق قلبي في حاجة، مش برشا
1: فضل
0: فما قبل ضحكوا على محلل تونسي لعب سابق بيان سور كبير وباسمه، كيفاش قال رونالدو ما يعرفش، رونالدينو ما يعرفش شوط بينانتيات. جا قدامي فيديو تاع فنان تونسي زاده قال انه امينيم ما يعرفش يرابي. امينيم ما يعرفش يرابي،
1: ولا شكون يعرف؟
0: دونك اسامه سلامي قالها على رونالدينو، كاتيبون قالها على امينيم. والله يا سعادة رب سهل الكلام والتعبير سهل، واحد يعطي رأيه، ما تكونش مش عطي رأيك بجوز تكون مختلف ولا، أما قبل ما تعطي رأيك احكي فيه بينك وبين روحك، ما تحكي على اسم آخر وعلى نيفو آخر وعلى عالم آخر وعلى عباد معترفة بها، باش تجي انت بعد تحكي حكاية كيف كيك الحقيقة مع أنا نحشم لك الحق بتاع ربي.
1: قوسه هذا قوس
0: سكرت شو نقول الجمله ديجا في حد ذاتها هو ما
1: انا مش افتح قوسته على رحمه يوس محس لا ما بهك الخي تعفوني انا مسالمه كلهم يهبلوا عليهم. تعرف تغني تهبل المرأة. نحكي على رحمة محسن المغنية والممثلة المصرية اللي مسيرتها الفنية خلينا نقول بحميد وسي حسام والمستمعين متاعنا ما بدتش عندها برشا، ونحكي وقول لك كيبدا عنده واحد البخت ويعرف الاختيارات يمكن تكون موافقة دوك ينجم الانتشار يكون سريعا. نحكي على انطلاقة فنية بدأت 2024، انت حكيت على امينيم والكارير متاعو، نحكي وحنا على فنانة بدأت 2024 حققت انتشار. كانت تعمل كانت تقرا دونك مسيرتها الفنيه بدات بعروض مسرح البالون، كانت في الانشاد الديني، كانت من الاصوات البارزه في مجال الغناء الشعبي. دونك نحكيو راهو على فنانه من مواليد 93، مواليد القاهره 93.
0: كانت عندها عربيه نتاع لا بالحق كانت عندها كيما الكشك تاع قهوه، كانت تغني مش معروفه بالكل، عربية متاع قهوة وشاي من الحاجات بيان سور اللي تفخر بهم وحاجة معتها متنجم كان تزيد قيمتها عند العباد لأنه كانت مجتهدة وتخدم مع روحها، ومن بعد بيان سور حلت معها أكسيريت شوية ونجم نقوله الكاتاليزور اللي دخل لحياته هو أحمد العواضي اللي شاركها معه في غنية بتاع مسلسلات بتاعه.
1: أما يمكن يا أبو حميد الانطلاقة الفنية كانت وحتى الغنية معبرة اسند دهرك وعد تفرج، يعني ذي أول غنية
0: أيوة تكا وتفرج في الرجال قال
1: لا نرجوش نختم معكم يا الحق. نا حسام لازمو كان ميكرو معناه في عقد انتشار واسع كما قلنا في 2024. غنيت في 2025 بيان سور نعرفو فهد البطل اللي كان من اشهر الاعمال الدراميه خلال موسم دراما رمضان 2025، شاركت بالغناء في المسلسل كما قلنا. تجربه التمثيل كانت في 2026، خاضت اول تجربها التمثيليه مع احمد العوضي في مسلسل علي كلاي اللي تم عرضه في رمضان، وقدمت خلاله أغنية ناجحة كما يوم جدع وأدر قلبي. دونك ألبوم زادة ملوش تاني في أكتوبر 2026 يونيو، دونك طرحت ألبومها الغناء الأول الكامل اللي فيه 8 أغنيات ومنهم أغنية أنا الخسارة كفيديو كليب من كلمات أحمد الملكي وألحان محمدي، واللي تصدرت بالتراند على كما قلنا مواقع البحث. الألبوم يعني تحول في هويتها الموسيقية وخليها تبعد شوية عن اللون الشعبي اللي اتميزت به باش تقدم موسيقى البوب ودراما العاطفية، ويبدو انها حسمت الجدل فيما يخص رمضان 2027 لانه اكدت غيابها عن سباق رمضان القادم، وقالت باش ركز على المشروع الغنائي متاعي ونفات وجود اي خلافات مع الفنان احمد العوضي بعد ما لاحظوا المتابعين انها الغات المتابعة متاعه على انستغرام، وقالت انه علاقتنا طيبة ما معناها مسألة تكاد تكون عادية جدا، وقالت راني مانيش في نشارك في مسلسله الجاي سلطان الديب. أعمال قادمة كشفت عليها قالت إن شاء الله بشخوض بطولة مسلسل درامي جديد ولكن سيعرض خارج موسم الرياضي. دونك هذه كارير فنانة بدأت بعربية القهوة والشاي واليوم نحكيه على مشاركات، وهذه مهم انك تثابر، انك تجتهد، انك تمن بروحك، والحظ راهو عجلة الحظ، ما تعرفش وقت اللي يدور بيان سور
0: ارزاق عوضي كان سبب
1: من الاسباب كيما ياسمين عبد العزيز كانت سبب باش احمد العوضي، وهذيك هي الحياه.
0: وهو هي اعترفت بالشيء هذا، قالت بعد ربي الفضل كبير لاحمد العوضي، واحمد العوضي قال عندها فضل كبير ياسمين عبد العزيز في اللي وصلت له، لانه اسمع ياسمين عبد العزيز خلاها بيان سور يخدم مع منجين كبار برشا، خاصة انه تخدموا ثنائيات مع بعضهم ضرب نار وغيرهم، دونك من الأعمال اللي جمعتهم، والكبير يظهر لي حاجة كمنكة دونك باهية ان شاء الله تواصل بيان سور الفنان رحمة محسن، اللي زادها من المحطات والنقلات الكبيرة في حياتها كانت من خلال غنايتها مع نوردو في غناية سرة وقعنا، باش نسمعوها تود سويس نسمعو
1: جوست عندي ديديكاس. شنو رايك؟ ليه وكنت مسافر راه توا قالت لي اسمع انا راني كنت في فواياج
0: صعيب
1: وكي ليه معني باش تفهم تعلقهم جغرافي. اول ما هبطت
0: تسند ظهرك ديما بصاحبتك
1: ميلا هذاك هو راس الميلا ميلا يا غالي
0: شريك علامي في الرحله الجور
1: خلود كنت في فواياج قالت لي اول ما حطيت الرحال في تونس وانا في سوسن حط جوهرة فين باش نحس لي رجعت بيان سور. قلت لي دونك نسلم على كل المستمعين والمستمعات ونسلم على بوحنين،
0: قلكم انا رجعت
1: واني جيت خلود جيت سي دونك تحية الخلود والكل مستمعين جموله زاد تسمع فينا دليل والدتها ولدت جموله ما شاء الله عنا مستمعين راهو اوفياء نهار اثنين ثلاث اربع خميس جمعه سبت احد يكونوا معنا في اي وقت، دونك ان شاء الله ديما فرحانين وتكونوا متونسين معنا ديما على موجات جوهرة فين.
0: مرحبا يا وسهلا بالجميع، رحمة محسن نورد ونسمو كارلي راي جيبسون، نسمو زيدا دي جي جوجا جايزون دورو لوميرودي ورجعين

Wow.

0: هذا جانجون غنيت البلاد واحدة من الغنيات بيان سور الناجحة في الفترة هذه في الجانب بيان سور الموسيقى التونسية. خلينا ناخذوا فكرة على أبرز الغنيات والناجحة بيان سور في الفترة هذه على مستوى العالم العربي من خلال شين اللي اسمها Arab Sound موجود على اليوتيوب, والشين هذه بيان سور في كل مرة تعطي ليستة متاع المشاهدات والكليبات اللي تم مشاهدتهم في الأسبوع هذا والأرقام الكبيرة اللي محققتها. المرتبة 20 أغنية جديدة اسمها نص الليل لوائل جسر. عنا ليه ذلك عنا نص الليل
1: أغنية جديدة وحببها الجمهور.
0: أنا في مرتبة 19 كوتشي كوكا الأغنية هذه للدراغونوف وتيف من المغرب. مرتبة 18 نلقاو فيها أغنية بوسة إليانا. المرتبة 17 يا حبيبي خليك أغنية عمرو مصطفى وحمو المرشدي. المرتبة 16 آدم جماله
1: يا قلبي.
0: المرتبة 15 بوم أم سي نيت ومحمد رمضان. المرتبة 14 أغنية أصالة للفنانة أصالة نصري. المرتبة 13 جنون اللي سمعناها الرغب علامة. المرتبة 12 جرافيا في الأغنية متاع الشاب بلال الجزائري. المرتبة 11 نلقاو فيها لولا البنات باش نسموها من بعد لعمرو ذياب اغنية ولي في اغنية مودز وايناس سمعناها من بكري. وعرة مير في المرتبة 9 الاغنية اللي سمعناها في ساعتنا لولا. محمد رمضان ماي ليدي الاغنية جمعته مع مراد واوريو في المرتبة الثامنة. نانو توليت وساني فانت المرتبة السابعة. مرتبة السادسة طب بحبك اغنية حمو المرشدي. المرتبة الخامسة أمانة ما تنسينيش غنية رامي جمال الجديدة. المرتبة الرابعة نلقاو فيها رجعت أصالة عشام الأصالة نصر. المرتبة الثالثة ماسكرا سان ليفانت ومحمد عساف. المرتبة الثامنة على العين بيسان اسماعيل باش نسموها من بعد في ساعتنا الثالثة. والمرتبة الأولى غنية جريئة قوي لتوليت موجودة في المرتبة الأولى باش نسموها إن شاء الله زيدا في ساعتنا الثالثة من بعد.
1: أما احنا استغربنا انه ما فهميش الديو اللي جمع الفنان اللبناني رامي عياش والفنان المصري احمد سعد وسلطنه انه ما دخلتش للسباق وهذا هل يعني انه الاغنيه هكا ما نعرفش خلت الناس اللي تسمع واللي تحب رامي عياش انه كان نحكي رامي عياش عنده متابعين من الوطن العربي ككل. احمد سعد كيف كيف دونك ديو يجمع زوز من الاسماء اللي كل واحد فيهم عنده استيل نتاعو. سلطنه دونك بوتيتر تكون في السباق بتاتر لأنه أصالة ثلاثة أو أربع أغاني يعني كانت في في في السباق دونك هذا ندل على شيء إلا على استقبال الجمهور وحب الجمهور للأغاني. دونك نستنى وصلتنا نحكيو على الغنية ذي الإيقاع متاحة خفيفة تسمعها بعد شوية. تم إطلاقها رسميا على مختلف المنصات الموسيقية وكما قلنا الزوز يعني نجوم دونك كل واحد طريقته حتى زادة مع بعضهم عملوا هكا ماركتينج باهي وتيزينج باهي و حملة دعائية للغنية غنية سلطنة في الكرهبة مع بعضهم في استوديو دونك شوقوا الجمهور لغنية سلطنة. كلمات محمد البوغا الحان محمد عبد المنعم وأغنية باش تتمتعوا بها كما قلنا على موجات جوهرة فيم تسمعوا معنا في جديد الموسيقى الشرقية وتكون حاضرة في لغويت.
0: نسمع معها إلي لانجلي بيهرش نسمع إليسا لعبة الأيام فلتة بصوت الفنان رامي صبري.

عند العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسا

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. طالب عدد من أهالي معتمدية منزل بوزلفة من ميتنا بدا اليوم بغلق وحدة صناعية مخصصة لتربية الحشرات والذباب الأسود منتصبة بمنطقتهم لما تمثله من تهديد صحي وبيئي على المتساكنين وعلى كامل المنطقة، وفق ما أكده بعضهم في تصريحات متطابقة خلال وقفة احتجاجية نفذوها على مستوى طريق تكلسة. وقال أستاذ علم المناخ ورئيس قسم الأمن المائي بالمركز التونسي لدراسات الأمن الشامل جميل الحجري إن هذه الوقفة الاحتجاجية هي ثانية أمام مصنع تربية الحشرات والذباب الأسود، تهدف بالخصوص إلى تسليط الضوء على هذا الإشكال الذي يؤرق أهالي معتمدية منزل بوزلفة، خاصة وأن المنطقة الفلاحية بالأساس وغير بعيدة عن مستشفى منزل بوزلفة وعن إحدى المؤسسات التربوية وتقع في منطقة سكنية. الحجري أضاف أيضا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه الوقفة تأتي للتعبير عن رفض الأهالي لانتصاب الوحدة الصناعية باعتبار مخاطرها البيئية وتأثيرها السلبي على المحيط، خاصة في ظل التغيرات المناخية، وهو ما أثبتته عديد الدراسات التي أظهرت أن الوحدة تشكل تهديدا حقيقيا للبيئة والمحيط عند استعمال النفايات المنزلية لتغذية اليرقات، إضافة عما تسببه من قلق للمتساكنين بسبب انبعاث الروائح الكريهة والغازات. من جهته عبر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بولاية نابل عماد الباي وهو من متسكنين منزل بوزلفة عن رفض أهالي المنطقة لانتصاب هذه الوحدة الصناعية بالنظر إلى مخاطرها البيئية والصحية، خاصة وأن المصنع يقع في منطقة سقوية عمومية وعلى أرض لم يتم تغيير صبغتها الفلاحية. قال وزير الصحة مصطفى الفرجاني إن قطاع الصحة يعد رافعة اقتصادية على اعتبار أن تطور الخدمات الصحية لا يساهم فقط في استدامة رأس المال البشري وتحسين الإنتاجية، بل يحقق أيضا مردودية اقتصادية من خلال الصناعات الدوائية والسياحة العلاجية. الوزير ذكر في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على هامش توقيع الميثاق الوطني للصحة أن تونس تصدر الصناعات الدوائية إلى أكثر من 25 دولة في العالم، إضافة إلى مكانتها في مجال السياحة العلاجية التي تستند إلى ما تسخر به البلاد من كفاءات مختصة في الطب والجراحة إلى جانب السياحة الاستشفائية القائمة على المياه المعدنية ومياه البحر. ختاما، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أن القوات الإيرانية تتابع التطورات والتهديدات عن كثب وتعمل بصورة مستمرة على تعزيز قدراتها، مؤكدا استعدادها للتعامل مع مختلف الظروف. وقال المتحدث إن العدو كان يعتقد أنه قادر على القضاء على قدرات القوات المسلحة الإيرانية خلال بضعة أيام وتحقيق أهدافه، إلا أن مقاومة القوات المسلحة وصمود الشعب الإيراني أفشل هذه الحسابات. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net

0: هذا محمد حمائي حلي حلي من البوم اسمعوني، البوم بتبيع اللي حقق زيادة نجاح نسبي في الصيف من خلال بتبيع مجموعة من الغنيات وتعاملات مع فنانين وشعراء ملحنين بيان سور اللي تعاملوا معهم يعني بشكل بنسبة كبيرة. أنا بشكون البوم ولا الغنية تكون ناجحة وتسمعوا في راديو جوهرة فام في لو جران هيت. صهريتنا بدأت من 9 مزيد متواصلة حتى النص الليل، ناخذوا فكرة على التوب 10 بالنسبة للأوفيشال سينجلز شارت للجمعة هذه. مرتبة الأولى Patient Zero لتايلور سويفت الموجودة بكثافة في المرتبة الأولى. مرتبة الثانية Great Expectation للغنية متاع سيانا سبيرو. مرتبة الثالثة Cleveland تايلور سويفت. الرابعة نفس الفنانة عندها غنية بابيلون. المرتبة الخامسة Chosen Texas لإيلا لانجلي. المرتبة السادسة Baby Doll لجيمي ميلر. المرتبة السابعة ستيلا ليفتي لغنية اسمها بوستون وأوليفيا رودريغو بغنية The Cure. المرتبة التاسعة أديلا غنية اسمها نيكول كيدوان. المرتبة العاشرة نلقاو آش بغنية اسمها Stop the Wedding، أوقفوا الزواج.
1: معقول حينجم تكون وجهة نظر سينو. احنا خلينا نحكي وانتي مع لغة الأرقام كالعادة والجديد والترانس. خلينا نمشي ولي ثلاثة أسماء الحقيقة كل واحد عنده جمهوره، كل واحد قاعد يخدم زادة على نسب المشاهدة على الحضور على يعني المراتب. خلينا نقوله الأولى وقت اللي نحكيه على نصيف زيتون، نحكيه على محمد عسيف ونحكيه على سان ليفان. دونك ما نجمو كان نحكيه على ثلاثة نجوم كل واحد فيهم قاعد يقدم قاعد يتميز إصدارات بالجملة وجديد يكون حاضر معنا في البلاي ليست. نقوله يا غرامي، نقوله أود 2026 أحدث إصدارات نجم البوب العربي الحديث نصيف زيتون اللي في كل مرة هكا يكون أي إنتاج أو أي عمل لقي استحسان من عند المتابعين متاعه ومن عند الناس اللي تستنى أي حاجة تابع نصيف زيتون شخصي أو مهني. دونك يكونوا في متابعة كما قلنا نحكي أرقام شوية. نصيف زيتون اللي الغنية يعني بحقها نسب مشاهدة عالية، نحكي على ما يقارب 3.5 مليون مشاهدة دونك على اليوتيوب من أواخر شهير أود حتى التوى. نحكي على أول مليون أو زوز ملايين مشاهدة خلال الأيامات الأولى فقط من إصدار الغنية هذية. يعني نحكي على فنان يعرف كيفاش يختار وينتقي الأغاني متاعه وتكون نسب هذية هي خير جواب على حسن انتقائك للعمل. وخليني نربط شوية يمكن بديو متاع نعاود ونرجعو لرامي عايش وأحمد سعد. يعني تفهم الغناية يا من الأول يا لا، يعني تفهم إذا كان الغناية باش تكون تراند وتكون يت أيوة إلا لا. دونك كما قلنا زوز ملايين من الأسابيع الأولى والأيامات الأولى من نجم كان تأكد أنه نصيف زيتون يعرف جمهوره شو يحب يسمع منه. كيف نحكيه على محمد عسيف دونك واحد من الأسماء اللي تكون زادة بإنتاجاتها حاضرة دونك والناس تحب هكا تسمع لمحمد عسيف اللي يمزج الفولكلور الشعبي وكيف الكلمة الشبابية باش تكون إصدارات بالجملة. أبرز أعماله الأخيرة أغنية على الهلا اللي كما قلنا تكون حاضرة بيانسور سمعناه في ساعتنا الأولى. هكا نلقوا فيها الجو متاع الأهازيج الشعبية تراث الشامي العربي، نلقوا جو الدبكة الأفراح دونك سمعناها باش نشطوا ونحييوا الريتم كما قلنا في ساعتنا الأولى. باش نحكيوا على ديو مكسرة مع سان ليفانت اللي كما قلنا زاد هو من الأسماء العالمية دونك الفنان الفلسطيني العالمي سان ليفانت اللي يكون في ديو مع محمد عسيف تعاون شبابي بارز ناجح. اليوم نحكيوا زاد على أرقام نجاح رقمي للديو هذية. غنية نلقاها في القوائم الموسيقية العربية توصل للمركز الثاني في قائمة البيلبورد Arabia Hot 100. دونك نحكيوا على فكرة تحتفي بالهوية والروح الفلسطينية ونلقاو موسيقى إلكترونية شرقية هذا اللي يميز غنية مكسرة اللي باش تكون في البلاي ليست متاعنا. هاي نمشيوا مسكرة أنا مكسرة ما فهمتش هي مسكرة
0: طعمت صعب
1: مكسرات مكسرة. دونك مسكرة هي اللي كما قلنا تكون مكسرة الدنيا إفكتيفمون على المنصات وأهمها اليوتيوب وكيف كما قلنا في قائمة البيلبورد أريبيا. دونك أوت هندرد هيت نسمو احنا الموزيكا هيت نتفنو هيت نتبنو هكا ولا
0: شو رايك؟ نستمتعوا هات نتونسوا هات نعملوا جو نبدلوا لقاءات بعد شويه مع محمد عاصف مسكره نسيم زيتون يا غرامي لوك براين لوك كومبس هنا اسمها فاندر كيب نرجعوا نوصلوا معاكم نكملوا معاهم طوليت بيريا والاول في قوائم البيلبورد.

0: هذا توليت الفنان المصري المشهور بطبيعة بالقناع اللي يلبس فيه، يقول أنه اسمه محمد خفاجة، موجود للأسبوع 118 في المرتبة الأولى في البيلبورد العربية لأفضل 100 فنان. مرتبة ثانية نلقاو عمرو ذياب شنس مواد شفايش، نلقاو زادة مرتبة ثالثة صعود لحمو المرشدي، المرتبة الرابعة رامي صبري، شيرين عبد الوهاب، سان ليفانت، المرتبة السابعة كايروكي، ثامنة ثامن عاشور دي سانكت، في المرتبة التاسعة بالرغم من أنه غايب المدة هذه على نجم قول عن انتاجاتها الغنائية، و ستورمي المغربي في المرتبة العاشرة يكون موجود في على الأقل في التوب 10 بالنسبة للأسبوع 134 بالنسبة للفنان المغربي. هذا بالنسبة للقائمات متاع أفضل فنان على مستوى العالم العربي بالأرقام بيان سور والإحصائيات الخاصة بالاستماع والمشاهدة.
1: وعنا باش نقعدوا مع الأرقام، 10 ملايين مشاهدة في نهارين بركة دوبة ما خرجت الأغنية نهار 25 سبتمبر 2026 عبر قناتها الرسمية على يوتيوب ومنصات الاستماع الموسيقية. نحكي على أغنية بيسان إسماعيل على العين، أحدث إنتاجاتها وأعمالها الفنية، فنانة سورية الشابة بيسان إسماعيل اللي يمكن تعرف عليها جمهور أكثر عبر تيك توك هكا، والمنصة اللي خليتها تكون قريبة من الفان متاحة، استقطبت الفئة العمرية اللي تشبه لها، غنيت يمكن الأغاني اللي تعبر عليهم، خليت الفان متاحة يحسوا أنها كيفهم وأنهم تكون هي هكا رمز الأنوثة والجمال وكيف كيف زادة الرقة والحنية، وشيء هذا يساهم كما قلنا في انتشارها وكيف كيف الأغاني وصوتها الجميل الحقيقة، خليها تكون قريبة أكثر والمتابعين متاحة يوم بعد يوم تزيد عبر المنصات. دونك اليوم بلغة الأرقام، وديما احنا بلغة الأرقام سيرتو نحكيو في
0: لغة
1: شبيناتنا احنا قال الأرقام. دونك اليوم نحكيو على 10 ملايين دونك في ظرف نهارين من نجمو كان قولوا انه العمل ناجح. أغنية من كلمات إدريسي وعامر لوند، وتولى التوزيع والإنتاج الفنان فؤاد جنيد. دونك نحكيو زادة على كليب نلقاو فيه أسلوب استعراضي جري، نلقاو بسن اسماعيل كل مرة بلوك مختلف، وقت ليلة خليت الجمهور هكا نوعا ما ينتقدوها وينتقدوا أسلوب السندريلا اللي اعتمدته للرحلة سعاد حسني. دونك هذايا للي تبع الكليب نجموا تدخلوا عشان يوتيوب وتشوفوا كل التفاصيل بيان سور، سورتو اللي يهتموا هكا بدقة بالفيديو كليبات ولي سيكونس وبلان بار بلان يبدا مركز. سينو باش نحكيوا على الهضبة عمرو دياب اللي يكون متصدر ما شاء الله عليه، دونك أرقام بأتم عن الكلمة، بيلبورد غيرها جينيس بيان سور. نحكيه على أغنية واحدة من أبرز أغنيات عمرو دياب في ألبومه الأخير اللي يحمل اسم حبيتك، تم كما قلنا تم الإصدار متاع أغنية لولا البنات بالتعاون مع شركة اتصالات معروفة جدا في 2026، وحققت الأغنية نجاح جماهيري كبير وتسدت الترند على اليوتيوب والمنصات الرقمية في الشرق الأوسط ومصر والخليج بشكل أقوى، سورتو بعد ما شفنا الفيديو كليب. نحكيه على كلمات أغنية لمصطفى البرنس، ألحان عمرو دياب بنفسه لحن الأغنية متاعه، توزيع موسيقي لأحمد إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر لأمير محروس، وإخراج الكليب كان لطارق العريان. ونحكيه على كليب نلقاو فيه الفولكلور الريفي المصري مع الطابع الصيفي العصري في الساحل الشمالي بيان سور، باش يقدم رساله قويه تقديرا للمراه المصريه بمختلف فئاتها. احنا بيان سور للي نجم يتفرج في الكليب يتفرج، سينو تلقاو معنا لولا البنات يا ولا لولا البنات، وباقي نتاع الغنايات ماك تعرفوني انا والكلمات ماناش اصحاب برشا، دونك ننوها توت سويت دويما على مجد الدنيا. ما فيش عنا اخر، احنا عنا
0: بسان اسماعيل عمرو دياب، عنا روبي ويليامز مع ميس مونيك لنا اسمها بيوتي ناس، وعنا صديقك المفضل والمقرب في الاسابيع الاخيره شرنوبي.
1: وعلى شرنوبي
0: ما تسموش معنا تلقاها زيد عامل باساج في التلفزه مع سعد يونس، دونك فتره ناجحه جدا بالنسبه للفنان هذا. وفي رمضان زيد كنت تفرج مسلسل تلقاه في رمضان، فما مسلسل متاع محمد سامي وإلا مي عمر يكون هو موجود أكيد.
1: هو محلي في التمثيل روا سمباتيك برشا، ما شاء الله كل نهار سبت يعني مشرفنا ومنورنا.
0: ليلة البوم اللي عامله في صيفي
1: أي صحيح
0: نجح برشا البوم
1: غويت لو غويت يمشي مع الكونسيبت على الميسيون. شو حسام
0: أرقام
1: شبينيتنا أرقام شو حسام خوي أعطينا الموزيك
0: اختاروا حسام.

0: محمد الشرنوبي غنيت خمسة غنيت نوصل معها للحداش 52 دقيقة على موجات الجوهرة فهمت اسمه في لغران هيت صاريتنا ردت معاكم التسعة تتواصل حتى النص اللي دقائق الأخرى موعد صارت الليلة سيهيبة
1: بيان سور هذايا موعد كما قلنا مع الموسيقى مع الاخبار الفنيه مع الفنانين اللي انتم تابعوهم وتحبوهم شكرا اللي تابعنا شكرا اللي صار معنا شكرا اللي عاد معنا السامدي سوار على جوهر فام وبيان سور مازال الموسيقى ومازال الجو الريتم كالعاده بعد الاخبار اللي تلقاوها بعد 8 دقائق من توا سينو شكرا ليك بوحميد شكرا جدا الحسام القايد وكما قلنا لمستمعاتنا ومستمعينا هكا ما نجمو كنقول لكم بون ويكاند ردوا بالكم على رواحكم
0: ليلتكم زينة سلام

Saba de la Arabsat, جورة FM TV عنا إلسات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11357 فيرتيكال. جورة FM TV وسط.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الخبري، وبداية بالعناوين. بطاقات وداعا بالسجن في حق عدد من الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة باحتجاز طفلة بمنطقة المنسين. الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي يؤكد استهداف شركة أرامكو في الرياض بالصواريخ والطائرات المسيرة. وتبون يؤكد إرسال مقاتلات إلى النيجر لإحباط محاولة انقلابية نهاية شهر أوت الماضي. في تفاصيل أخبارنا، أصدر قاضي التحقيق المختص في قضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية تونس 2 بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة باحتجاز طفلة تبلغ من العمر 16 سنة بمنطقة الملاسين، وتم تحديد يوم 7 أكتوبر الحالي موعدا لانطلاق جلسات الاستنطاق التفصيلي ومواجهة المتهمين، علما وأن الأبحاث الجارية في هذه القضية شملت 17 متهما بين موقوفين ومفتش عنهم، مع إيقاف فتاتين إحداهما كانت متواجدة في الغرفة المجاورة لمكان وقوع الاعتداء دون أن تتدخل أو تبادر بإبلاغ الوحدة الأمنية. أكد منتدى شوقي قداس للحقوق الرقمية أن المعطيات المتعلقة بالجرائم والحياة الجنسية والصحة هي معطيات حساسة يجب أن تحظى بحماية معززة، ولا تجوز معالجتها إلا في الحالات التي يضبطها القانون، وأن نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي هي معالجة غير مشروعة تستوجب المساءلة القانونية والأخلاقية. المنتدى عبر في بيان له عن بالغ القلق لتواتر نشر معطيات شخصية وحساسة للأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها صور أطفال، تسريب وثائق قضائية، استعمال صور وفيديوهات لقصر ضحايا جرائم جنسية، وتداول أسماء وصور مشتبه فيهم في قضايا مختلفة، رغم أن البحث ما زال جارياً. المنتدى دعا السلطة العمومية بما فيها مندوبية طفولة إلى التدخل العاجل لوقف نشر صور القصر ومعطياتهم، وفتح تحقيق جدي في مصادر تسريب الوثائق القضائية ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان الحماية والإحاطة النفسية والاجتماعية والقانونية للضحايا وعائلتهن، والتنسيق مع المنصات الرقمية لسحب المحتوى المنتهك بسرعة وشفافية، وإطلاق حملات توعية بالمسؤولية القانونية والأخلاقية عن النشر. في أخبارنا العالمية، قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثي إنه تم تنفيذ عملية عسكرية بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة استهدفت شركة أرامكو في العاصمة السعودية الرياض، وأشار إلى أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة وأدت إلى اشتعال النيران في المواقع المستهدفة. أفاد أعلام يمني حكومي بتعليق العملية التعليمية في جميع المدارس الحكومية والأهلية بمدينة تعز يومي الأحد والاثنين بسبب الاعتداءات الحوثية المتواصلة على الأحياء السكنية. ختاما، أكد رئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الجزائر أرسلت طائرات مقاتلة إلى النيجر أواخر شهر أوت الماضي ردا على محاولة انقلابية شهدتها العاصمة نيامي أنذاك. وقال تبون أنه تم إرسال طائرات لأن البعض تمادى، مضيفا أن رئيس وزراء النيجر محمد الأمين زين كان في زيارة إلى الجزائر وعاد ليلا إلى بلاده قبل أن تقع محاولة انقلابية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net